0: وهكذا. فكان يحرص على تقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ترسيخ المعرفة بالله، والاهتمام بالجانب العبادي بالشكل الصحيح المثمر، والاهتمام بالعلاقة مع القرآن الكريم كذلك، علاقة تترك أثرها العظيم على الإنسان في توجهه واهتمامه، مكارم الأخلاق والصفات الحميدة، ويؤثر هو فيها من موقع القدوة. ثم أيضا إلى جانب هذا كله كان يركز على التربية الجهادية واستشعار المسؤولية كقضية أساسية. ومدرسته مدرسة فعلا خرجت الكثير من الرجال العظماء، معظمهم شهداء، معظم طلابه شهداء، ومعظمهم لهم أثر عظيم في الميدان، في ميادين العمل، في مواجهة الباطل، في مواجهة الضلال، في تحصين الأمة.
1: شكلت مغادرة السيد الراحل المفاجئة إلى بلاد آل فاضل صدمة شديدة لأهالي مران، وهم الشيعة الكرام والمخلصون على الدوام، وخيم الحزن على جميعهم خوفا من أن يكون سبب رحيله صدور تقصير منهم، فجمعوا أكبر عدد من الرجال وتوجهوا في موكب كبير إلى جمعة بن فاضل، مصممين على عدم العودة إلا بالسيد رضوان الله عليه. وحين التقوه واتضح لهم سبب مغادرته، وأن الأمر لم يكن نتيجة لتقصير حصل منهم، وبعد تفاوض مع أهالي تلك المنطقة تم التصالح على أن يتقاسم أهالي المنطقتين حلول السيد الراحل عندهم منصفة خلال السنة بين مران والجمعة.

0: من ضمن المناطق التي سكنها ببلاد خولان قرية المشهد شمال مدينة حيدان، والتي استقر بها فترة قصيرة، تزوج خلالها من أسرة علمية كريمة. هنا كان مسكنه بجوار مرقد الإمام الأعظم أحمد بن سليمان سلام الله عليه، هذا الإمام الكبير صاحب المناقب المأثورة والوقائع المشهورة، والذي يقصد مشهده الزوار من شتى البلدان. وفي إطار جهاد السيد بدر الدين الحركي، عمل السيد الراحل نائبا لرئيس حزب الحق، وسعى لتحقيق أهداف الحزب المهمة، غير أن عراقيل كثيرة وقفت في طريق تحقيقها وأعاقت ما كان يتطلع إليه الجميع، نتيجة لمؤامرات السلطة الظالمة التي أقلقها ذلك المشروع الكبير، فحاكت ضده المؤامرات والمكايدات وروجت لأنواع الدعايات، حتى تجلى للجميع عدم إمكانية استقامة هذا المشروع ونجاحه في ظل هذه السلطة الظالمة. حينما يأس رحمة الله عليه وأدرك أن هذه الفكرة غير مستساغة لدى السلطة، وأنها إنما تتاجر باسم الديمقراطية والتعددية الحزبية غير جادة ولا ملتزمة بما تروج له وتتبجح به من تلك العناوين الزائفة، قرر الاستقالة والتفرغ للعمل التعليمي والثقافي والتربوي والفتوى والإصلاح بين الناس.
1: لقد كان جبلا من جبال العلم، وكان هدفه كله في إحياء شريعة الله وفي إعطاء المسلمين كل خير وإعانتهم وإعانة الملهوف والضعيف والفقير واليتيم والأرملة. لقد كانت النساء تأتي تبكي عنده من أزواجهن فينتصر لهم، وقد كان الفقير يأتي ويعطيه ويفعل لها الخير، ولقد كان الغني يأتي فيفعمه بالعلم والتقوى والمغفرة والرحمة، ويدله على ما ينجيه من النار في زكاته في صلاته في حجه في رعايته لأهل بيته. في لقد كان عظيما، لقد عرفت وعاشرت كثيرا من العلماء ما عرفت مثله أبدا في حسن أخلاقه ومرؤته وكرمه وعلمه.
2: ذات يوم وكنا ندرس لديه بعد صلاة الفجر، فحضرنا كما هو المعتاد أن ندرس بعد صلاة الفجر، وبدأنا الدرس لديه، لكننا لاحظنا الطلاب الموجودين بجواره، لاحظنا حركة غير عادية، فهناك دخول وخروج لنساء ورجال، ودخل أحد أولاده يهمس في أذنه كلاما، لم نفهم ما هو المقصود من ذلك. فلما خرج ولده استوقفناه لأنه قد واصل في الدرس، فقلنا يا سيدي ما الذي حصل؟ فقال لقد توفت زوجته منتصف تلك الليلة. ففاجأنا الأمر مفاجأة شديدة، لأننا عند وصولنا لم يخبرنا بذلك. فلما سألنا لماذا لم تخبرنا، قال حتى لا نتوقف عن الدرس. فسألناه إلا أن نتوقف عن الدرس ونهتم بمسألة الدفن والاهتمام بذلك ومتابعته، لكنه أبى إلا أن نكمل درسنا وبعد ذلك نهتم بمسألة الدفن. فكان هذا الموقف من المواقف العظيمة التي لم أشاهد قط مثلها في أحد من أقرانه.

0: استمر على هذا المنوال مرشدا ومعلما، مركزا اهتمامه على التعليم وعلى الإصلاح الاجتماعي والاهتمام بشؤون الناس في مران والفاضل، من فض النزاعات ودفع المظالم، وخاصة ما كانت تتعرض له النساء حينها، سواء فيما يتعلق بالزواج أو المواريث أو غير ذلك مما يسببه الجهل عادة.
1: يعمل على إصلاح أوضاع المجتمع، سواء أوضاع يعني اختلافات، وما أكثر الاختلافات في المناطق الريفية على قضايا المال، على قضايا المواريث، على اختلافات مثلا بين الأسرة، الزوج وزوجته. فكان يصلح كل هذه الأشياء، يصلح المجتمع من الداخل. كان يركز بشكل كبير على موضوع المهور، لأن المهور معروف ارتفاع يعني الغلاء فيما يتعلق بهذا الموضوع. فكان يضع قاعدة لا تجد منطقة تواجد فيها إلا وله قاعدة فيما يتعلق بالزواج، يعني تسهيل وتيسير أمور الزواج بشكل كبير.
2: هذا الشجرة كانت المحل الذي كان سيدي بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه يحكم ويقضي تحتها، كانت كبيرة من فوق، كانت مظللة، ما هي بهذا الشكل، كانت مساحة كبيرة ظل. كان هذا المكان، شوف هذا المكان محله الذي كان يجلس فيه ويتوقع هذا يقضي بين الناس ويصالح بين الناس ويحكم بين الناس. والناس ملان هذا المكان يوميا، كل يوم من الصباح إلى قريب الظهر في هذا المكان يجلس مع الناس ويحكم بينهم ويقضي حوائجهم.
0: وحتى المصالح العامة كالطرقات ونحوها، حيث كان يدعو الناس لذلك ويشجع ويحضر أحيانا إلى موقع العمل.
3: يعني عندما يشوف الخطوط، الخط حق يعني إلى البلاد مخرب، يسرح بزامل، يخرج يحثهم ويحركهم، والصبح عندما يسرحوا إلى الخط يسرح معهم ويجتمعوا مجموعة ويدي لهم زامل. أذكر زامل بيذكره: شلوا فرسكم والمعاول نسرح على خط المراجل، يسهل على طالع ونازل قد ما حق جور. من هو الفعل الخير عامل، فالله يهب له أجر عاجل ويجعله يوم الزلازل في فرح وسرور. وكان يسرح مع الناس ويجلس في رياد الخط، يعني يجلس في الخط ويجلس يتحدث مع الناس، وكان يرتاحوا له الصغير والكبير، يعني ترى الناس بيتبادوا عليه.
0: تمثل الدور الحركي للسيد الراحل في نشر الوعي الحركي والتربية القرآنية الجهادية، فكان حديثه مركزا جدا على أهمية وحدة الصف وترك التفرق والدعوة لإعداد العدة لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام، الإعداد النفسي والبدني والمادي. فقد كان يستشرف المستقبل بما يهديه إليه القرآن الكريم، مما تركز عليه آياته الكريمة حول طبيعة اليهود والنصارى، وأنهم لا يودون لنا أي خير ولن يرضوا عنا إلا باتباع ملتهم، وأنهم يسعون لإذلال المسلمين واستئصال شأفتهم إما مباشرة أو عبر عملائهم من الطغاة الظالمين، مما يجعل الجهاد واجبا مقدسا على كل مسلم مستطيع له دون قيود أو شروط. لقيت تلك المواقف الصلبة صدى قويا لدى الجماهير المسلمة، وكان لها تأثيرها الكبير عليهم. وبالمقابل بدأت السلطة وأذنابها يضيقون ذرعا بهذا العالم المجاهد ومواقفه المبدئية، فبدأوا يثيرون الغبار في طريقه ويزرعون المشاكل ويضعون العراقيل لإسكاته وتدجينه. فمن الترغيب إلى الترهيب إلى التهديد والوعيد إلى مضايقة أبنائه وطلابه والمدارس والمراكز التابعة لنهجه ومساره القرآني الحركي الجهادي إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب الرامية لإيقاف هذا التيار المتدفق بالخير والعطاء والسعادة والعزة والكرامة للأمة جمعاء. ولما لم تجد تلك الوسائل الماكرة في ثنيه عن مساره القرآني، وحينما رأى الطغاة أنه مصمم على مواصلة مشواره الجهادي، بدأوا يبيتون الخطط ويحيكون المؤامرات لاستهدافه شخصيا ومحاولة القضاء عليه. وعبر بعض رموز الشر والإجرام من زعماء العشائر في محافظة صعدة، جرت أول محاولة لاغتياله في منزله بمران في منطقة الخرب، حيث قام أولئك المجرمون بزرع قذيفة صاروخية مؤقتة مقابل باب غرفته، أحدثت انفجارا هائلا، إلا أن رعاية الله سبحانه وعنايته بوليه خيبت آمالهم، حيث أخطأت الهدف وانفجرت بجوار باب الغرفة.
2: القرية هذه قرية آل غثاية، تسمى قرية الخرب. عندما طلع سيدي بدر الدين من قرية الغمير الذي كان ساكن فيها، هي قفاها حول الخميس، سكن في ذاك البيت الكبير، جلس فيه فترة، ثم بنى له ديه البيت هنية قريب. وبعد فترة، وعندما اشتد غيظ الأعداء من مضايقاته وردوده عليهم وعلى الأفكار الضالة التي كان يرد عليهم، فحاربوه وضربوه من تياك الجهة. بعد ما دخل من بعد صلاة مغرب وعشاء من الجامع وقدوا فوق فراشه، ضربوه من تاك الجهة، دخلت الضربة من ذاك الجهة مقابل فرشة مقابل مرقد يهديهم تكي فوقه مقابل تياك الغرفة. هو عندما دخل بعد ما رجع من الجامع كان في عندك الغرفة، وهم جهزوا التفجير من قبل الفرش حقه، المدكة حقه تماما. عندما رجع من الجامع فجروا، والحمد لله باعوا بالفشل وخابوا ورجعوا مدحورين.
0: وهكذا روج الأعداء للكثير من التهم والدعايات المضللة ضد هذا العالم الرباني في محاولة لصنع ذريعة تسوغ القضاء عليه أو اعتقاله، حيث ادعوا أنه يسعى للإمامة كما هو ديدنهم ضد كل مصلح ومؤمن مخلص ناصح للأمة وللدين الحنيف.
4: تريد أن تعود يا بدر الدين الحوثي إمام؟ تريد أن تعود يا حوثي إمام على اليمن بعد 46 سنة؟ هذا مستحيل.
0: تلت تلك الدعايات حملة عسكرية كبيرة على مران، واتجهت فور وصولها وتحت جنح الظلام إلى منزل السيد الراحل، ليبدأ أفراد القوات الخاصة باقتحام المنزل عاقدين العزم على إطفاء نور الله، وانطلقوا بكل صلف ودناءة يفتشون كل زاوية، إلا أنه وبلطف الله وعنايته كان قد توجه إلى مقره الآخر في جمعة آل فاضل. ولما لم يجدوا هناك أحدا عبثوا بالمنزل وانتهبوا ما كان فيه من أثاث وكتب وغيرها، ثم فجروا القنابل في الغرف وأطلقوا القذائف من الخارج إلى داخل المنزل. بعدها نزلوا إلى سوق مران واعتقلوا 70 شخصا من أهالي المنطقة، كلهم من طلبة ومريدي هذا السيد الجليل، وأودعوهم السجن المركزي بالمحافظة بعد أن اقتحموا بيوت البعض منهم وانتهبوها وضربوها بالأسلحة الثقيلة وروعوا النساء والأطفال. واستمر اعتقال هؤلاء مدة 9 أشهر بحجة أنهم فقط من أتباع السيد بدر الدين الحوثي العالم الواعي الذي أزعجتهم حركته الجهادية ونهجه القرآني الصارخ في وجوه الظالمين الداعي لنصرة المستضعفين وجهاد الطغاة والمستكبرين. لم تفلح كل هذه المؤامرات لثنيه عن نشر العلم والمعرفة والدعوة إلى الخير وتربية الجيل القرآني ورعايته لكل الأنشطة والفعاليات السائرة على نهج القرآن الكريم والهادفة إلى تربية وبناء الأمة المؤمنة الواعية لدورها وواجبها تجاه دينها وعقيدتها حتى تتحلى باليقظة والشعور بالمسؤولية وتستعد للتضحية وتقديم الأرواح في سبيل الله. بل أثمرت جهوده مسيرة قرآنية جهادية قادها نجله السيد المجاهد الحسين بن بدر الدين سلام الله عليه باعث النهضة الرسالية.
5: يجب أن نرتبط بالقرآن الكريم من جديد ونتعلمه ونعلمه أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونكثر من تلاوته ونهدي مصاحفه لبعضنا البعض وأشرطة تلاوته. نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد، لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته وفضله إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامه.
1: كانت نظرة السيد حسين رضوان الله تعالى عليه لوالده السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه كانت نظرة إعزاز وإكبار وإجلال. كنا نلحظ أنه ينظر إلى أبيه أنه يذكره ويذكر الأمة بأعلام أهل البيت العظام، أن أولئك الذين عاشوا مع القرآن وكانوا قرناء للقرآن. كان ينظر إلى أبيه نظرة إعزاز وإكبار وإجلال، أنه العالم الرباني، أنه إنسان يحمل هم الأمة بين جوانحه، يستشعر المسؤولية. كيف كان يتحرك في أن يواجه أعداء هذه الأمة رغم مرضه، فكان يقدر له هذا العمل، كان يحبه، كان يحترمه، كان يجله. حتى عندما تحرك السيد حسين بهذا المشروع القرآني كان السيد حسين ينظر إلى أبيه بأنه يمثل السند الأكبر لهذا العمل، وفعلا استطاع أن يهيئ الأرضية لهذا المشروع. وعندما تحركت هذه المسيرة كان السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه يمثل أشبه بالمرجعية الروحية للسيد حسين، وكان السند القوي داخل هذه المسيرة بفتاواه، بردوده على كثير مما ينزل من الشبهات حول هذه المسيرة، واستغل ثقله الكبير داخل هذه الأمة كمرجعية من مرجعيات أهل البيت في الجهاد في سبيل الله في نصرة هذا المشروع القرآني، وتحرك بماله بأولاده جميعا بنفسه في نصرة هذا الدين مع ولده السيد حسين. مع أن السيد حسين كان ينظر إلى أن هذا العمل الذي يتبناه، هذا العمل بكل هذا المشروع بكله، هو حسنة من حسنات والده. وكان يذكرنا السيد حسين دائما، لأننا كنا تلاميذ السيد بدر الدين الحوثي وكنا أيضا تلاميذ للسيد حسين، فكان السيد حسين يقول للناس، يتحدث مع الناس بأن هذا العمل هو من بركات والده، بأن البركة في والده هو الذي رباه على القرآن وعلمهم القرآن ودفع بهم للعمل بالقرآن. فكان السيد حسين ينظر إليه نظرة عالية جدا لا يمكن أن توصف ببضع كلمات.
0: وفي خضم المسيرة القرآنية كان هذا السيد الكريم هو المرجعية الدينية والداعم والرافد لخطوات نجله السيد المجاهد قائد المسيرة الجهادية وباعث النهضة الرسالية الحسين ابن بدر الدين سلام الله عليه.
6: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: فعندما انطلقت الصرخة المدوية الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية في عدد من المساجد وعبر المنشورات، وحينما بدأ البعض يشكك في مدى شرعية هذه الخطوة أو جدوائيتها، كان هذا العالم الرباني سلام الله عليه أول من هب للدفاع عن هذه الفكرة وبين بكل وضوح أهميتها وضرورتها، مستدلا على ذلك بأقوى الأدلة وأنصعها، ونشرت فتواه الجريئة مسطرة بقلمه.
7: استمر يدعو إلى الله على بصيرة، يصدع بكلمة الحق، يدفع بالناس إلى تحمل مسؤولياتهم الجهادية والإيمانية، يربي طلابه ومجتمعه على هذا الأساس، فجعل منه بيئة مهيئة للانطلاقة الجهادية. عندما بدأت المسيرة الجهادية كان هناك مجتمع مهيئ إلى حد كبير.
0: كان هناك الكثير من الناس يتطلعون إلى معرفة موقف السيد بدر الدين رضوان الله عليه والتعرف على رؤيته تجاه مسيرة أنصار الله، لما يعرفونه عنه من العلم والورع والتقوى والإخلاص ومن الحكمة والبصيرة وبعد النظر. فاتجهت إليه الأنظار وأجريت المقابلات وأوردت الأسئلة، فكانت إجاباته واضحة وجلية ومقنعة.
8: أما الولد حسين فأنا كنت بعد حادث أمريكا الذي دمر البرج حقه واتهم فيها المسلمين وعلن الحرب ضد المسلمين، كانت هذه القضية عندي وعند غيري من المسلمين مهمة جدا ضد الإسلام، وكان من اهتم بها وأعظم الناس فيها اهتماما هو الولد حسين، أهمه الإسلام وأهمه حماية الإسلام وأهمه الدفاع عن الإسلام، فتحرك ورأى من الرأي ضد فساد أمريكا وضد فسادها للمسلمين بواسطة السياسة والترغيب أو بأي واسطة، رأى أن الرأي في دفاعها هو استعمال الشعار الذي استعمله وانتشر وهو الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فحين استعمل هذا الشعار وانتشر ورأيت أن هذا يعبر عن البراءة من أمريكا وإسرائيل وأن هذا أمر ضروري في الحالة الراهنة أن يكون لنا موقف ضد إسرائيل وضد أمريكا حتى لا تدخل في المسلمين بالإفساد وهم ساكتون، رأينا أن نكون معه في هذا الشعار وفي هذه الحركة ضد أمريكا وإسرائيل وأن نعينه بقدر ما نستطيع، فعملنا هذا اختيارا غير مضطرين ولا مكرهين. وقد كان بعض الناس يزعم أني غير موافق للولد حسين في هذا وهم كاذبون، فلا حق أن يتبع، وأنا لما رأيت الحق معه في هذا عزمت على موافقته ونصرته.
0: ولذلك انطلقت الجماهير ملبية وبحماس وقناعة لا تلتفت إلى شك أو تشكيك، ولا يثنيها وعيد ولا تهديد، حتى غصت بهم السجون والمعتقلات، حيث كانت السلطات الظالمة وبإعاز من أسيادهم المستكبرين تلقي القبض على كل من يهتف بهذا الشعار أو يكتبه على الجدار.

فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعاه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره، منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.

0: أنا شارك فيها ولي قسم منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أنه قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
1: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة أخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
0: نسيت كلامه، لا هو جاه هو هادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين، أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. ما تمكن وله أبيات تلحث على الجهاد ما حفظتها حلا، فلك في الأكرومة البكري غراء لا تبلى على الدهري، فلك في مثل مقام الأولى حمى الله لدى بدري، فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمدنا.
2: الله
0: يبارك. هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمري؟ مشي الجهاد لأنه طريق الجنة المقربة، وهي طريق قريبة، بحيث أنها أحد أبخ الحسنين من نصر المشهادة، من حيث أنها هذه استشهد كذاك فضل ظاهر القرآن، وذي يسلم بدوعد بالهدى، إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، وإذا يدعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنال بها هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة، والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.
2: يا

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. وعن

الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

الوطيه الاولى.

إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أدري اشدد به أدري وأشركه في أمري كي نسبح

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله

فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل

لتكن بعذاب وقد خاب من افترى فتنادعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

سبيلكم الذي علمكم السحر

يهود.

ربكم وعدا حسنا

فأخرج له.

نادقة. من أعرض عنه فإنه

الجبال فقل ينسفها ربي نسفها.

فرقت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل الظلمات

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى

فإما يأتينكم مني هدى

يهدي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي له

خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك،

الذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهله.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري ستوت دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول.

تنسى دراجة. Good.

الموت. هز الأرض. هز. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال. مال.

خد واحد يا فضوح، واحد واحد يا حزه، يا حزه التنظيم، صح صح.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: قدش يا السعودية
1: قدش يا السعودية
0: قدش يا

0: يا بني
1: احسن حال مالمي مد الذراع الامام احسن شد مال نار نار نار تشعل في الميدان بطل امريكان على هذا نهي معنويات

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: هاد
2: الله اكبر
1: المغتر فيك المغتسي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: من عند الله
0: حد شمال يمين من حول

0: هوش مال مال مال مال مال مال مال مال مال هوش شد شد الأرض قوة أحسن مال مال مال مال أحسن هوش يا دليل قصر
1: منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت. أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
3: سام اف ام من صنعاء، خطاب السيد القائد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخير.

مبارك أحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي، في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم الغدير الحادثة والنص والبلاغ التاريخي العظيم فيه هو من الحقائق التاريخية الثابتة بالاتفاق بين المؤرخين والمحدثين والتراث الإسلامي بشكل عام، فليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب. لذلك فهو إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة هي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك. وأهمية مناسبة الغدير هذا اليوم الأغر، يوم الولاية، من جوانب كثيرة كما أسلفنا. في مقدمتها الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير وفي مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى. وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين، في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها، نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا، من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واع. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق
للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآية المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ أهمية كبيرة جدا واستثنائية، إلى درجة أن يقول عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه، وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. رسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف، قال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولهذه المسألة أهميتها الكبيرة، فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم عن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاية حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم بالتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم، بالوقوف معهم، بالمناصرة لهم، بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائيا لولاية الطاغوت، يبعدها عن التولي لله إلى ولاية الطاغوت بكل ما هو شر وخطر عليها وانحراف رهيب جدا. هذا من النقاط التي سنسلط الضوء عليها إن شاء الله، نركز عليها في الحديث في السياق نفسه. في سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية
في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها أمتنا. لذلك فهي مناسبة ذات أهمية كبيرة تتصل بواقعنا على مستوى الواقع والتحديات والأخطار، تتصل بمبادئنا الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في ديننا، تستحق منا الاهتمام بها والعناية بها والاستفادة منها. بمقابل أن الأمة في بعض البلدان تهتم بمناسبات تافهة، بعضها مناسبات يهودية ذات محتوى فاسد يفسد النفوس ويرسخ حالة الولاء لليهود والارتباط بهم. عودة إلى البلاغ التاريخي العظيم، باعتبار أنه كما قلنا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة أن يتم الحديث عنه والتذكير به، هذا مهم جدا. والبلاغ التاريخي العظيم له ارتباط بحجة الوداع، حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وكانت حجة تميزت بأمرين: الأول النفير العام لها وبشكل غير مسبوق، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حرص وعمل على أن يكون الوافدون للحج من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل إلى كثير من المناطق والقبائل يستنفرها للحج، وفعلا تحقق ذلك بأن كان الحج في ذلك العام بشكل غير مسبوق في تاريخ العرب على الإطلاق فيما قبله، يعني لم يسبق أن حضر الحج ذلك العدد الكبير من الناس في تاريخ الحج الإسلامي من عصر نبي الله إبراهيم إلى زمن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقارنة بعدد السكان آنذاك. السكان في الجزيرة العربية في بعض التقديرات كانوا يقدرون بما يقارب 500,000 إنسان، فأن يكون الحجيج ما يقارب 100,000 أو أكثر فهي نسبة كبيرة من الحجاج، عدد كبير جدا. وهذه ميزة لتلك الحجة، النفير العام، الاستدعاء الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع، ودع النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها أمته، وهذا كان نبأ محزنا جدا، ولكنها سنة الله في عباده كما قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل شأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان، سنة الله في كل عباده كما هو حال الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد
على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز في مثل تلك الحالة حينما يتحدث عن قرب رحيله ويقول لهم إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم ولعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا، وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. تحصل من جانب الأمة هي انحراف أو متغيرات تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا بعد عودته من الحج ومن غدير خم، لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع من العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر. في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج، وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي، وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة في خطبة حجة الوداع أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين، قال لهم إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد ذلك: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في عودة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، وحينما وصل الجحفة، وفي الجحفة في موضع منها يدعى بغدير خم، وهذا الموضع قبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم المختلفة، نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محتوى هذه الآية المباركة يدل على أمر بالغ الأهمية في تأثيره على مستوى ما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة كلها، والذي قد بلغه، والمسألة كما قلنا في آخر أيام حياته، الذي قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة إلى ذلك الزمن إلى تلك المرحلة بالتحديد هو العقائد، هو الشرائع، عقائد الإسلام في مقدمتها التوحيد ومبادئه الكبرى، والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك،
وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله. قد بين المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم بالمحاربة لهم، ونصره الله عليهم، واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. ولذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما كأمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة، إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاغ، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاغ الله يعصمك من الناس، فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاغ. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان. ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية هو الموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاغ وإعلان هذا البلاغ. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية. ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاغ كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاغ، وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج،
والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت هو قبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم، أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم، من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية، استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم، فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها، فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم، يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاء إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على اقتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم، وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إلى بعض منه في
هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم. ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سياق الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع أعدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما بهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل، وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مقهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها، إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين، وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان، على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى بعضهم أولياء بعض، كما قال الله عنهم: يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم
في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة في كل شؤونها، وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. ولذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية وانتمائها الديني، وتخسر بالتالي دينها ودنياها. والاستعباد للأمة، لأن هذه حالة استعباد، حينما يتحول واقع المسلمين إلى أمة خاضعة لأعدائها اليهود والنصارى، تخضع لإملاءاتهم لأوامرهم حتى على حساب دينها، فهم أولئك هم أعداء حاقدون جدا، يتجهون إلى استعباد هذه الأمة وإلى إذلالها. هم لا يحترمونها أبدا، لا يحترمون حتى من يواليهم بجدية
بإخلاص إلى درجة الحب لهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض وهو العليم بذات الصدور، يعملون على قهر هذه الأمة وأن تكون أمة مغلوبة مجهورة ومستذلة، وهذا أمر واضح ومؤكد ولا شك فيه. ولذلك يفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة جدا ومنزعجة للغاية تجاه مسألة التولي لليهود والنصارى، وتجاه مسألة أن يكونوا هم من يتحكمون في ولاية أمرها وفي شؤونها المختلفة، أن يكونوا هم في موقع القرار والأمر والنهي بكل ما هم عليه من سوء وإجرام وشر وفساد وإضلال، والتباين تام مع هذه الأمة على مستوى القيم والأخلاق، لأن أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها، يعني لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة. ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها، والذي أيضا يريد من هذه الأمة أن تكون مؤيدة له، مستغلة له، مستباحة له، أن يكون ذلك، أن نعرف أن ذلك بكله يتجه بمن يقبلون به إلى الدخول تحت ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت التي متنافية تماما مع مسار الإيمان، انفصال عن التولي لله، دخول تحت ولاية الطاغوت الظلامية المفسدة التي مآلها إلى نار جهنم بما لا شك فيه كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله، يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع، لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة، كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين
الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها، في مهمة رسولها، وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يهبنا من عزته، يهبنا من حمده. الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين، الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا، ويأمرنا بما يأمرنا، وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته، بجلاله، بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا. إنما وليكم الله. لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم، بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية، بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، وولاية الطاغوت هي الشر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم، هي خسران للإنسان، لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآيات المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، هي تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله، أنها صلة كاملة وتام، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم
نحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بذلك لكنهم لا يريدون الإقرار بمقتضاه بولاية الله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. فالإقرار بولاية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الكون هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة. ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه، فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسول امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالاتها العملية، الامتداد للولاية إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو رسول من الله سبحانه وتعالى يبلغنا رسالة الله ويعمل على إقامتها في واقع حياتنا بما يحقق لنا هذا التولي الإيماني لله سبحانه وتعالى الذي هو طاعة لله، التجاء إلى الله، خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى
ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولاية قائمة على أساس هذه القيم العظيمة، رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم في إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاة والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله، وكان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس. بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود. هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها: والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية.
بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع

0: معروفة في الأمة بشكل عام. قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة الإلهية الممتدة في عباد الله كما قال الله لرسوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهداة، لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هذه كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال: والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عن، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها. يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون عداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك. فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم هي عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله بولايته برعايته بنصره بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى، محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر. في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات، ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية، أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. تحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه، أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض، فإنها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موال لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم، تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى، وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية والشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة على أمرها، أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب، في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم، فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية، تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين تجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروا هم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات، التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها وتكشف حقيقتهم. هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم. يستهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا. بهذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، وعدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعا، نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والخزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن ندركه. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: تم استقطابي للعمل مع رسالة على الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح. بدأ يفهمني أنه في عمل مع ناس سعوديين، وأنه يجعلنا مقابلة مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل أنه بسيط، وأنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعودي.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادي المطهر. هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
2: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكو ولا منه.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح العيد، صباح الغدير، صباح كل شيء حالي وجميل يمر علينا في هذه الأيام المباركة. صباح بدر الدين الحوثي.
1: أسعد الله صباحكم كل المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. عدنا إليكم بعد غياب طوال أيام العيد، فإن شاء الله أنتم كلكم بألف خير وعافية، وبإن شاء الله أنه أنتم وأهاليكم وذويكم في ألف خير وعافية، ومن عزة وانتصار إلى نصر بإذن الله، نصر وفتح مبين بإذن الله قريب. كل عام وانتم بألف خير وعافية، كل المزارعين والمزارعات، كل مربية الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
0: وجمعة مباركة.
1: حقيقة اليوم هو يوم نقدر نقول عظم الله فيه أجورنا، أجر كل من تبع المسيرة القرآنية، أجر كل من بيتبع نور الهدى الذي لا زال إلى الآن ينبعث نوره حتى يومنا هذا. عظم الله أجر كل من أدرك أن القرآن وعلومه ضروري أن تطبق في حياتنا، وضروري أن احنا فعلا نكون خلفاء في الأرض لله. عظم الله أجر كل من أدرك أنه فقدان مجاهد وعالم رباني هي خسارة لنا والأوطاننا والعلمنا وديننا، لكن سبحان الله الذي من بعد هذا العالم ربى لنا أجيال وطلائع من المجاهدين وحاملين للرسالة، حاملين للفكر، رواد في المسيرة القرآنية المباركة، ومنها علم الهدى والموجه والقائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. في هذه الصباحية في فترة التنمية الزراعية بداية سنتحدث عن السيد المجاهد العالم الرباني بدر الدين الحوثي، بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، حديث عن الإسلام الأصيل في مبادئه في قيمه وفي كل أخلاقه، حيث تجسدت كل هذه القيم والمبادئ والمثل في شخصيته فكرا وسلوكا وجهادا وتضحية. هو العالم العارف بالله سبحانه وتعالى معرفة جعلته يذوب في خشيته والسعي لما يحبه ويرضيه. هو الفقيه المحقق وكان المطلع المدقق، عاش مع القرآن وسير وسبر في أغواره، ارتوى من معيته حتى لقب بفقيه القرآن. السيد المجاهد العالم الرباني بدر الهدى بدر الدين هو الذي تعمق في اللغة وتعمق في الأدب وفي الفقه والأصول. هو علم الرجال في التاريخ وفي السير وفي كل الفنون، حتى برع في كل مجال وارتقى الصدارة بكل جدارة. إنه العابد الأواه وكان المتخشع المنقطع لمولاه، هو الورع التقي، هو الزاهد الصابر، هو الصادق في القول، كان عضوفا رؤوفا ذو كرم وشهامة وعزة ونجدة. هناك كانت لديه غيرة وشجاعة وتواضع وإحسان، كان لا يكون عنده مظلوم، فكان عادل ومنصف. جهد له بذلك الصديق وكذلك العدو القريب والبعيد. هو المجاهد بنفسه وماله وقلمه ولسانه. لم يخشى السيد المجاهد العالم الرباني بدر الدين الحوثي رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، لم يخشى في الله لومة لائم، ولم يداهن أي طاغ ولا ظالم. كيف لا وهو حفيد من أحفاد الإمام علي، أعظم من سعى لوحدة الأمة وأفضل داعم ومؤيد ومناصر لكل عمل يعود على الأمة بالعزة والكرامة. عندما نستذكر في ذكرى رحيله فنحن نستذكر المربي البارع والمعلم القدير الذي تخرج من مدرسته طلائع النهضة الفكرية الحديثة وأعلام الهدى لزماننا وكل زمان. وهو الذي ربى وأخرج لنا السيد القائد صاحب القول والفعل عالم الهدى. هو كما قال عنه السيد عبد الملك بدر الدين الحوطي حفظه الله أن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة، لأنه كان في واقعه، في حياته، في اهتمامه، في أعماله، كذلك في أقواله، في جملة تصرفاته، هكذا يتحرك من خلال الإيمان، بدافع الإيمان، مستبصرا بالقرآن الكريم، مستنيرا بنور الله. فروحيته تلك الروحية العالية التي منشأها الإيمان، وسلوكه وطريقته في التصرف والعمل، كذلك التزام كبير بأخلاق الإسلام، بأخلاق القرآن الكريم، كذلك في قيامه بمسؤوليته كعالم رباني، مسؤوليته في تعليم الناس، في بيان الحق، في إقامة الدين، في إقامة العدل، في تربية الإيمان والتربية الإيمانية الجهادية للناس، حتى في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، في نشر الخير ومواجهة الفساد ومواجهة الطغاة، في التحلي بقيم الإسلام وإبرازها في واقع الحياة بجمالها وجاذبيتها. مهما تحدثنا ومهما قلنا يبقى أمامنا الكثير من التفاصيل لم نقلها ولم نتطرق لها. فهو عالم رباني، هو السيد العلامة رضيع العلم والدراسة، ربيب العلم والهداية، هو من هو من العلم والعمل بالمحل الأعلى، له من الفكر الثاقب والنظر الصائب، وله من الحظ الأوفر والقدح في المعلّى.

0: التنمية الزراعية.
1: بعد المقدمة الباهرة والقوية الموجودة في الكتاب عن بدر الدين الحوثي، سلام الله على روحي الطاهرة، وسلام الله على القائد ابن البدر عبد الملك بدر الدين الحوثي، السلام الله على كل من عمل في الجهاد وعمل في المسيرة، وسلام الله أيضا على روح الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، سلام الله عليهم جميعا، سلام الله على الأحياء وسلام الله على الأموات، وسلام الله على كل من قدم روحه فداء لهذا الدين.
2: إذن مستمعينا الكرام، ذكركم بأن برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المزارعين والمزارعات، كل مربية الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات. بعد انقطاع فترة العيد عدنا إليكم، فمن لدي أي تساؤل في الثروة النباتية الحيوانية النحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء فترة هذا البرنامج. نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-22-653، وإن كنتم من خارج المحافظة فاسبقوا رقم 01. كذلك نتشرف باستقبال وقراءة رسائلكم على 720-991-991.
1: التنمية الزراعية دائما بكم وإليكم، أنتم من تخطون أقلامها وتضعون محاورها الرئيسية باستفساراتكم وأسئلتكم الدائمة، ودائما بنستنير بها حتى تكون هناك تنمية حقيقية في المجال الزراعي وفي المجال الحيواني وفي المجال النحلي، وأيضا في البيئة، في بيئتنا، في محيطنا المناخي، اليمن ككل، اليمن شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وكل اليمن باتساع رقعتها الزراعية واتساع تنوعها الحيوي وتنوعها الانتاجي في المحاصيل الزراعية التي نتناولها ونأكلها، وتعود علينا بالنفع والفائدة التي نرجو أن تكون في محلها وتكون في قيمتها العالية في القيمة الغذائية الدائمة، وإن شاء الله تعالى يكون المزارعين والمزارعات لا زالوا مهتمين، وهم مهتمين، مشهم لا زالوا هم مهتمين بمحاصيلهم، بثروتهم الحيوانية، بثروتهم النحلية، بغذائهم النباتي أيضا.
2: حقيقة الزراعة والتنمية الزراعية هي حياة مستدامة لنا ولمن بعدنا. اهتمامنا اليوم بكل ما نمتلك في أرضنا من مياه، من نبات، من غذاء نباتي، من محاصيل متنوعة كما أن خضار، حبوب أو فاكهة، هذه المحاصيل واهتمامنا بها تجعلنا نحافظ عليها لمن بعدنا. دائما نذكركم في برنامج التنمية الزراعية أنه حافظتنا محافظتنا على هذه المحاصيل وتشجيعنا للمزارع في التوسع في زراعة لها، تشجيعنا للمزارع في الاستمرار في الاهتمام بمحاصيلها الزراعية وإنزالها إلى الأسواق بأبهى حلة وأجمل طلة وأجمل ترتيب، هو ما بيخلينا نحافظ على هذه المحاصيل، ما بيخلي المزارع يتشجع ويتوسع ويهتم أكثر وأكثر بمحاصيله، فتبقى هذه المحاصيل لمن بعدنا. كذلك هي في المياه، ما زالت هناك الكثير من المحافظات اليمنية تمطر إلى اليوم، وفي العيد أصبح عندهم عيدين مثل وصاب وغيرها من المناطق الذي هطل عليها الأمطار. نذكرهم دائما ما بتنزل عندها الأمطار أو بإذن الله الذي أدقدم عليهم أمطار، كذلك يجب عليكم أن تحافظوا على مياه الأمطار، يجب عليكم أن تنشئوا منشآت لحصاد مياه الأمطار، يجب عليكم أن فعلا تعرفوا قيمة كل قطرة مطر بتنزل على أرضنا، لأن منسوب الحفر العشوائي للآبار أصبح كبير، وأصبح الناس بعض الناس قليل الدين ما بيحسبش إنه هذا الماء أي بقى من بعده. فما عليكم لأن أنتوا تحافظوا وتقدروا كل نعمة من الله، سواء كانت مطر أو كانت من محاصيل مختلفة. يجب علينا أن ندعم كل المحاصيل اليمنية، ويجب علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء لأجل تستمر الحياة في أرضنا. مستمعينا الكرام، ذكركم كذلك دائما أن يوم الجمعة لو الكلمة بتقع ثقيلة على بعض الناس، بس أنقول لهم لا تكون بخيل وتضوي لأولادك بعد صلاة الجمعة ويدك خالية الوفاء، فاستقطع جزءا بسيط من حق القات حق يوم الجمعة واشتري لأولادك وأسرتك فاكهة تغذي أجسامهم. فالفاكهة هي شيء أساسي، والبعض الذي إلى اليوم بيعتبرها شيء كمالي يجب عليك أن تعدل نمط غذائك وتدرك أن الفاكهة اليمنية ما بيشسع ما هي من قيمة الغذائية وطعمها وفائدتها الذي بترجع على أجسام أولادك. فبإذن الله أن أنت فعلا تدرك هذا الموضوع وتضوي مع كيلو 2 كيلو كل على حسب أسرتك كبرها وصغرها. هناك الفواكه المتنوعة في الأسواق والشهية، والذي بمظهر فعلا يخلي كل واحد يقبل على شرائها. إذن لا تكون بخيل. وفي الأخير نذكركم أن برنامج التنمية الزراعية يستقبل اتصالاتكم المباشرة عبر 3226533، وإن كنتم من خارج المحافظة فيسبوك الرقم 01. كذلك نتشرف باستقبال رسائلكم على 720-991-991. أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية، أو حتى لديكم نبتة في منزلكم دواجهكم أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية وسيتم بإذن الله الرد عليها. لكن هناك فاصل إعلاني قصير يقطعنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة معكم، فابقوا معنا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
5: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
7: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير، وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش 4G، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
14: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
17: سام اف ام والعود أحمد.
0: التنمية الزراعية.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، وبين بسرة التلفون بتقلب من أول قد بالرسائل خيرات.
1: نعم، الرسائل بدأت تتوالى علينا. نستقبل مستمعينا الكرام رسائلكم ونقرأها على 720-991-991، ومن كانوا من خارج 720-991-991 هو خاص بالرسائل. أما الاتصال فهو 322-653، ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم ب01. نستقبل اتصالاتكم وكذلك رسائلكم. ما لدي أي مشكلة نباتية، حيوانية، نحلية، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل. وما نحن اليوم جمعة، في تتميز الجمعة أنهم نستقبل كل من لديهم أي حدائق منزلية تواجههم أي صعوبة في رعاية نباتاتهم فيها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية.
0: نعم،
1: نبدأ بقراءة رسائلكم واستقبال اتصالاتكم. وهنا أولى رسائلنا لهذا اليوم تقول: أسعد الله صباحكم، كيف أنت عزيزتي سندس، وكيف المهندس عادل، وكيف المخرج. حبينا نصبح عليكم ومعانا تنكة حق تمر زرعت فيها شذابة ولا ضلعت النبتة قد لها جهر، أيش السبب؟ معاكم تسبيح.
0: أن الشذابة التنكة والما بخزقوها من سفالها 3-4 أخزاق لتصريف المياه الزايدة. بعدين الشذابة هي إذا كان فيها جذور في عدم بث، وإني ما بشبش فيها جذور في دشي تجذير قبل ما تغرسوها، تعملوها بين ماء حتى يطلع لها جذور. هذا ما يسموه التجذير، يعني دشين انبات بين الماء وبعدين تغرسوها في التنكة. ولا اختصرت الموضوع وبصرت أقرب بايعه من حق الشباب، وبصروا العرق اللي عدف عروق وشلوه وغرسوا وسلامتش.
1: اتصال، مشاركة هاتفية، مشاركة هاتفية. قل ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: صباحكم الله بالخير والنور والعافية، جمعتكم مباركة.
0: الله الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك يا آدم.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله. قل لي كيف الأجواء عندكم في بيت الفقيه؟
2: الأجواء الحمد لله، الأجواء على كيفك، أمطار الحمد لله من أول عيد.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
2: الحمد لله. قد الناس تنمو مليان الحمد لله، شرط بيت الفقيه أمطار يوميا
0: الحمد لله.
2: كيف الجو أنتم عندكم؟
0: عندنا جو الجحر، الجحر هنا هو بيجي لمدة شهرين، لكن بتطلع بعض الغيوم في السماء وبنتفائل خير
2: ان شاء الله. ربي يسعدكم
0: ان شاء الله ان شاء الله. المهم اصحاب الساحل الغربي كلها ممضوره،
2: كلهم الحمد لله بخير، كلهم كتنمو شرق بيت الفقيه لين كل الى الهيجه الى كل القبوط، في ناس مزروعه شرق بيت الفقيه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يطرح البركه.
2: تهامه هي الخير والعطاء،
0: تهامه الخير،
2: وهذا واجب، واجب على كل مواطن، واجب على كل إنسان أن يفتخر بأرضه، واجب أن يزارع، واجب معه فروة حيوانية
0: يربيها والنحالين.
2: أيوة
0: أيوة،
2: والنحالين الحمد لله مليانين عندنا
0: الحمد لله،
2: كل شيء موجود الحمد لله
0: بالتحمل. الحمد لله، تهامة الخير والعطاء دائما وأبدا. عطلت تهامة، تهامه لو ما تتكلم عن تهامه بيحس واحد بالشبع.
2: صح والله.
0: نعم،
2: كلهم كل ارض كل صحابته

0: المجاهدين، والتحية لكل من بذلوا بأرواحهم وفدائهم في هذا المهرجان المانجو. هو كمان هو للمانجو ولكل الفواكه، استقبل أشجار المانجو.
1: نعم نعم، كان مهرجان قيم ومهرجان مهم لهذا المنتج ذات القيمة العالية.
0: صح
1: نعم.
0: تحية لك يا بش مهندس عادل، والتحية كمان هي موصولة لجمال غيب اللي هنا، والله ما نسمع صوته.
1: الله، ذا حين بات سمع صوته، يكمل العمل اللي في يده بس
0: إن شاء الله بإذن الله. تحية لك كل المجاهدين في التنمية الزراعية، والتحية لكل مواطن حر، وهذا واجب كل مواطن حر أن يزرع ويأكل. واجب على كل مواطن أن يقاتل البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأن يزرع أرضه واستثمرها.
1: إن شاء الله تعالى أن كلامك هذا يوصل، وهو بيوصل لأذانهم ويسمعوا كلهم. وبس
0: هي لطاقم إذا
1: لو ما تكمل قل لي اسمك على الهواء.
0: طيب، تحية هي لكل المجاهدين في كل الجبهات، واليوم لا ننسى الخروج إلى كل الميادين، إلى كل بما أمر عبد الملك بدر الدين الحوثي أن نخرج، سنخرج إلى الستين، إلى كل بما نملك وبما نملك وبما نملك أرواحنا في سبيل الله. وهذا واجب على كل مواطن، واجب على كل مواطن.
1: نعم، الصوت حقك كذو بدا يتقطع، الصوت بدا يتقطع. نشكرك على هذه المشاركة الفعالة والمشاركة الجادة، وأيضا البشرى بأهل بيت الفقيه بأنهم زرعوا كل أراضيهم الزراعية في هذه الأيام الماطرة المباركة على أرض تهامة الخير، تهامة العضاء. مع ألف سلامة وتحياتي لك في هذا المداخلة الجميلة دائما منك، من تهامه، من بيت الفقيه.
2: مشاركة هاتفية، نقول ألو. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي من معنا.
3: آسيا الحشاري من مصعب.
2: حياك الله يا آسيا،
3: كيف حالك حبيبتي سنجار؟
2: الحمد لله في خير، تفضلي.
3: وكيف حال عمو عادل؟
1: بخير إن شاء الله، الحمد لله.
3: الحمد لله، كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة مؤخرا.
1: وأنت بصحة وسلامة ومن العايدين، وغدي مبارك، وكل الأشياء اللي نهنئش بها الجميلة تستاهلي التهنئة، أنت وبنات وصاب دائما.
3: وأنت بألف خير كمان، الله يحفظك ويعطيك العافية عمو عادل، الله لا يحرمنا من صوتك الجميل إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك،
3: ولا يحرمنا من صوتك الداعم للجبهات الزراعية. أكيد. الله يحفظك ويطول في عمرك ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
2: سلمي
1: يا الله يا الله.
3: معي شذاب، شذاب يعني يبقي في صحقها دودي، أسف عليها.
2: شذاب فيها دودي؟
3: أيوة.
2: أين هي؟ داخل البيت يعني في الحديقة حق البيت ولا
3: في السطح؟ في دبة يعني كبيرة. أيوة. وبقي فيها، ويعني قاعدة تطلع كاهي قدها كبيرة وتعبة، بقي في وجوه فيها دود
2: مش. انت داري يا اسيا ما تفعلي ما انهي داخل البيت.
3: ايوه،
2: يا بعد المغرب تبزي كشاف وتلقدي الدود، هن تقدري تلقديهن بيدش، واذا ما تقدريش بلي شوي بسباس احمر، بسباس نفسه احمر بليه من العشي للصباح، وبعدين شني الماء وعملي على رش النبات باكمله. بس اذا هو البسباس بتحسي خيرات داخل الماء، حاولي ان انت تخففيه، ما يكونش تركيز خيرة، يعني ما يكونش البسباس بتركيز قوي يحرق لش الاوراق.
3: يلا تام، الله يعطيك العافيه.
2: وإياش، سلمي، شكرا على تواصلك.
3: شكرا لكم ولا انسى نشكر كل المشاركات من وصاب، والمشاركات من رفعات جبل وصاب العاليه، اقول لهم كل عام وهم بخير وصحه وسلامه، ولا انسى شجر الازهار ونجا العسل، واقول لها كل عام وهم بألف خير وصحه وسلامه، وانت كمان حبيبتي سندس سلمي لي على الاستاذه آلة.
2: يوصل إن شاء الله، وأنت بألف خير، في أمان الله.
4: مستمعين الكرام ذكركم أنه 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم عليه، ومنهم من خارج المحافظة يسبق الرقم بصفر واحد.

0: الرسائل على 720-991-991 ونستمر في قراءة رسائلكم. مشاركة هاتفية. نعم قول ألو. ألو.
1: ألو.
2: أهلا وسهلا.
1: صباحك بخير يا باشمهندس عمك عبد العاطف.
2: صباح الخير. صباح النور.
1: سلامة أنت وابنك الله يحفظكم.
2: الله كريم.
1: إن شاء الله ما نأكل من أرضنا ما نحتاج لا يهودي ولا من نصراني ولا لا يكلب على وجه الدنيا هذه.
2: إن شاء الله.
1: من بلادنا من الشام ومن الدرام ومن الدخل من كل حاجة الله ربي يسكننا بالأمطار بس.
2: إن شاء الله.
1: يحفظك ويحفظ السيد القائد ويحفظ حمود الشرف ويحفظ المذيعين كلهم ويحفظ الفندق عصام وجمعتك مباركة.
2: الله الجميع.
1: وكل أعمال بصحة وعافية وتحياتي لك.
2: الله يسلمك مع سلامة الله. هذا مشاركة جميلة اليوم من عبد العاطف.
0: نعم نستمر في استقبال الرسائل وقراءتها. هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم يا مهندس عادل وجمعتكم مباركة بالصلاة والسلام على رسول الله وكل عام وأنتم بخير. معنا الطماطم والكوسة ادودي وتساقدين ما نفع لهم من سم ودمتم بحفظ الله لنا سالمين. معكم محمد أحمد.
2: الطماطم والكوسة ذبابة القرعيات في الكوسة وفراشة الطماطم أو ما تسمى بالتوتة أبسلوتة. هذا بسيطة جدا. يجي لهن مبيت حشري جهازي.
0: نعم المادة الفعالة حق إيما بكتين بنزوات زائدا اندوك سكارب تستخدمه ترشوه قبل عملية
2: قبل
0: العقد.
2: قبل عملية العقد وترشوه على النبات في الفترة اللي يكون فيها آخر النهار أو الصباح بدري إذا ما بشتل. وتستخدموا العلاج وإن شاء الله يكون هذا المفيد لهم
0: بإذن.
2: إن شاء الله إذا هم خيرات وإن غرغلين فعملوا حسابكم لهم. وضاحن مكالمة.
0: مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم.
3: أيوة.
0: ألو السلام عليكم.
3: أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟
0: الحمد لله تفضلوا.
3: طبعا صباح عليكم وعلى الأب الغالي الأستاذ عادل والأستاذ سندس منورين طاقم عشير إذا عدتهم مثلا.
0: شكرا لك بنورك تفضل.
3: جمعتكم مباركة.
0: على الجميع بالخير.
3: والله أول شيء أهنيكم إذا عدتهم بحلول عيد الولاية وأقول كل عام أنتم بخير والشعب اليمني المعطاء بخير وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير. وإن شاء الله يعني يأتي عيد الولاية القادم وقد انتصرنا على هذا العدو وقد تحررنا كل الأراضي المحتلة من دنس هذا العدو الغازي المرتزق الذي يعني العدو الذي يحمل في قلبه الحقد بكل ما تعنيه الكلمة.
0: نعم بإذن الله.
3: الله يحفظكم.
0: معكم
3: ضيف الله
0: الصبحي. شكرا لك يا ضيف.
2: أكيد يا ضيف الله.
3: الله يحفظك.
2: الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا على هذه الثانية وعلى هذه المشاركة الجميلة والرائعة منك.
3: الله يسعدك. سجدنك والله طوال أيام العيد يعني.
2: يعني كانت فترة بسيطة عدت بسرعة.
3: لا أكيد والله. ربنا يفتح عليك يا ابو عادل.
2: الله يكبر خير.
3: ربي بعمرك وحسن خاتمتك يا ابو عادل.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
3: مع السلامه.
2: في رعايه الله.
0: هنا رسالة تقول: صباح الخير والسعاده. يصلح هذه الايام نشغب بين القات ونسقي طوالي ويصلح نرش الذبل البلدي ونشغب بالحراثة الفريزة هذا الأيام يا بشمهندس.
2: الذبل البلدي إذا ما وضعته في أول السنة فهذا الأيام ينفع، إذا خصوصا إذا هو جاهز ومخمر يشته ويشغب بالفريزة يقلبه في التربة ومكان الذبل ومفيد للأشجار. وهذا الأيام جحر إذا شي شغب شغبته. نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. كيف أنتوا؟ عيدكم مبارك مؤخرا وجمعتكم مباركة. هل يصبر أم لا نزرع هذه الأيام شجرة البن والبرتقال عندنا في وصاب؟ نشكر وشكرا جزيلا لكم وتحياتنا لكم جميعا.
2: أهلا. أما يصبر الشاذة لأن غرسوا أي شجرة. نعم يخلوهم لا بداية السنة ويغرسوا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. رسالة أقول سلام الله عليكم يا أختي سنس، وكيف الحال عم معاذ المطهر يا منعة؟ صلحوا لنا البث منقطع، معكم دروب الوطن من ريف باجل. بإذن الله يا دروب الوطن يعملوا على إصلاح البث. رسالة تقول صباح الخير يا مهندس عادل، جمعتكم مباركة. أنا عندي شجرة طماطم قد لها 4 أشهر من شوال اثمرت في ذي القعدة، بس لما نفتح الطماطم داخلها أسود وأوراقها شكلها ذابلة، ممكن تقولوا لنا إيش السبب؟ وأنا من محافظة إب مدينة القاعدة.
2: هي من القاعدة نعم.
0: إذا كان داخلها فقط أسود ولا به سواد في طرف الزهرة في طرف الثمرة، يعني هي تختلف. إذا هي داخلها فقط فهذا تستخدموا لها مبيد فطري، تعملوا على رشب بنفس التعليمات الموجودة في العبوة، لكن إذا هو خارجي فيها ومن طرف الثمر نفسها هناك السودات، منطقة السوداء بتكبر كل فترة وفترة والأوراق فيها ذابلة، هذا نقص كالسيوم. ممكن تعملوا لها نفثة كالسيوم بإذن الله أنه تنجح بقية الثمار الذي ما قد فيها هذه الإصابة.
2: الأسمدة اللي بتتكلم عليها باش مهندسة في المحلات اللي بتبيع المواد الزراعية. نعم.
0: رسالة أقول سلام الله عليكم، صباح الخير، معكم عبد الله محسن من بيت الفقيه، نحمد الله على الأمطار عندنا في بيت الفقيه. كيف حالكم يا باش مهندس عادل؟
2: نحمد الله، الحمد لله، نحمد الله ونشكر على نعمة الأمطار أينما وجدت.
0: نعم الحمد لله.
2: وذا حين في الساحل الغربي هي خير وبركة
0: ما شاء الله. نعم. جمال، وبإذن الله أنه
2: بيخفف الباري عليهم قليل من الحر.
0: صحيح.
2: بتكون الأجواء هناك الأجواء الماطرة الجميلة جدا
0: ما شاء الله.
2: نعم
0: خير الحمد لله. رسالة تقول سلام الله عليكم، معي وردة برائحة ماء الورد، مدري مالها بتبس
2: بس أكيد يعني
0: بتزيدوا عملية الري لها، لأنه كل ما زاد الماء بيعمل على أنه
2: خنق الشجرة.
0: نعم، أو أن أنتوا بتخففوا عليها، بتقللوا عليها عملية الري. وكذلك هل قد لها خيرات معاكم؟ كم قد لها؟ لأنه
2: قلمتوها.
0: نعم، الأشجار لها حد معين بالذات أنا الزينة،
2: ويتم التقليم على أساس النمو الجديد.
0: نعم
2: نعم.
0: رسالة قسام الله عليكم، ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة. عندي شجرة المانجو جوار البيت، العيال خلصوها بالفاس ومثمرتش، من أخوكم غالب النجار من إب.
2: إنها شجرة المانجو واحد، خليها غرق كزينة وما جاء من ثمار فيها، خليه يجي براحته وتكون مكملة الوجود، لأنه وجود الشجرة في الحوش عندك وخصوصا المنجوخ حاجة جميلة جدا.
0: نعم
2: نعم.
0: رسالة تقول سلام الله عليكم يا باش مهندس، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد القدير معانا عنب ورقه مصفرات والعناقي ضعف وبعضه مرمد، ايش نفعله ويحين نكون نسقيه؟
2: المرمد هذا هو ضحل، يتم رشب مبيض فطري، أي مبيض فطري يتم رش إزالة الرماد اللي فيه، ويتم إضافة السماد 23 للإصفرار والضعف الكائن فيه. نعم.
0: مشاركة هاتفية ونقول ألو.
2: ألو
4: ألو، صباح الخير.
2: صباح النور
0: والعافية.
4: كيف أنتم؟ كل عام أنتم بخير.
0: وأنتم بصحة وعافية، حياكم الله.
4: جمعكم مبارك، كيف حالكم؟
0: الجميع بالخير والعافية الحمد لله.
4: الله يسعدكم. والله زرعت في الحوش شجرة، وقلنا هيك دوحنا وزرزور هذا الفضل، وإن نبي صفرين وضعاف نبي هو ما نشارك فيه.
2: التربة قديم شبع بالذبل، ذبلتوها فعلتوا ذبل قبلنا تزرعوه.
4: ايوه نفل شوي وقلبناه.
2: ايوه تمام. والصيب اخذته من محل موثوق به،
4: ما ادري يعني من عند اللي بيبيعوا البهارات من عندهم.
2: لا بس هذا اذا كان للجرجير والكبزرة ينفع،
0: بس الافضل يا ام عبد الرحمن تكونوا تسيروا تشتروا من الذي حق المواد الزراعية، تشتروا من عندهم البذور، بتكون عندهم البذور أكثر ضمانا.
4: ايوه بس عم بيبيعوا وفرنان وبقدونس مدرين وباقلوا فرينة ودرينة لكن فترات ضعاف في قومين ونسجين بيع دفن قوي ثاني يوم الثالث يوم
2: ما أشتين ثاني يوم ثالث يوم كل خمس أيام سقية
0: سقية سوى
2: كل خمس أيام سقية ودعملوا لهم ذاحن ما دمهم الغرب فيهن أصفر والضعيفات دعملوا لهم تجروا كيلو سماد 23 كيلو واحد بس يكفي للحديقة كلها
4: من هذا اللي بيجي على البذر من عندهم
2: من عند أصحاب الزراعة المواد الزراعية يقولوا للسماد 23 وجروا كيلو واحد بس وشتوا قليل قليل دحتن وعي كفن حتى لو هن في 3-4 لبن عي يكون كافي وزيادة الله يبارك لا لا لا دحين بس اعملوا لهم عملية هذا يعمل لهم طنشي إن شاء الله وإن شاء الله يصبري الله يبارك فيك وانتو بخير إن شاء الله مع السلامة
0: سبعتين 0991991 نستقبل رسائلكم ونستمر في قراءتها والرد عليها 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم المباشرة ومن هم من خارج المحافظة يسبق الرقم بصفر واحد من لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية بإذن الله سيتم الرد عليكم كذلك من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية هنا رسالة تقول أسعد الله صباحكم وكيف أنتم جمعتكم مباركة أستاذ سندس والعم عادل زورونا في الحديدة مديرية الدريهمي ما شاء الله على الزراعة عندنا تحياتي لكم من بنت الدريهمي
2: ما شاء الله ما شاء الله الله يهنيكم بالجمال هذا اليوم وخصوصا مع الأجواء الماطرة
0: نعم رسالة بتقول سلام الله عليكم كل عام وانتم بخير نحن في وصاب السافل نعاني من القرود نحن في موسم حصاد الدولة الغرب كيف نتخلص من
2: الغرب
0: نعم كيف نتخلص من العكاب
2: العكاب ما تخلصوا به هذا الأيام إذا قدوا وقت الحصاد المحجان الذي فيها العكاب تجمعوهن على جنب كلهن ما تخلطوهن مع السليمة علامة نحافظ على السليم وننقي المصاب عندما تجمعوها المصابات يتم خبطهن وحدهن ويعني وإتلاف بقايا
0: الإصابة
2: نعم
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم كذلك بيقول القرود ما نفعل لهن
2: القرود ما بالله تحموا
0: حماية جماعية
2: الفزاعات تعملوا لهن تبصروهن وتعملوا لهن زي القري حلافي صح أيوة
0: الطماش ممكن الطماش أيوة نعم لمكافحة القرود لكن كلكم في نفس المنطقة تفعلوا على نفس الحماية
2: نعم
0: رسالة تقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة و عيدكم مبارك أو عيد غدير مبارك نسأل من الله أن ينزل علينا الغث لكي تروى الأرض عاد وشو والزرع الله يحفظكم يا أستاذ عادل وسندس معكم ليان الريمي
2: أهلا وسهلا الله يطيل الرحمة ويشبعنا من أرضنا إن شاء الله
0: نعم رسالة تقول سلام الله عليكم كيف أنتوا يا عم عادل والأخت سندس أفيدونا في زراعة البامية نزرعها في الجرب مرة واحدة وإذا نشي نزرع الموسم الثاني ما عاد بتصلح تماما ولا حتى لخمس سنين ولا أكثر بتنبت وترجع تموت معي ومع غيري ما هو الحل من صالح الرميم من محافظة سعد الدماج
2: ما البامية طبعا هي دشي أرض بتكون ما يعني بتزرع فيها سنة وتفكها سنتين تزرعها بمحصول آخر وخصوصا تزرعوها بمحصول بقوليات أي محصول من البقوليات هذا اللي نسميها احنا الفاصوليا القلة العتر البزاليا هذه المحصول إن شاء الله بيعوض التربة اللي زرعته فيها البامية الموسم الأول ودائما تكون تعملوا لهم الأسمدة المناسبة في الأوقات المناسبة نعم
0: رسالة تقول سلام الله عليكم أبي تجرس المهندس عاد المظهر معانا يبي الذرة تلمناها قبل نص شهر وشربت سيل في نفس اليوم والآن النبات ضعيف ومصفر والأرض قاسية كأنها صبة إيش نفعلها ارشدونا أضل الله في أعماركم أخوكم من مديرية الشعيب في الضالع.
2: هذا اللي ذريتها الذرة إن شاء الله أنه موسم خير والصفر هذا هي زيادة في الماء زيادة في الماء في دجر بالحمار بالثورة اللي معك أو الحمار أو أي شيء بدشقبه دعمل تلم خفيف وسط بين التلمين بين الخطين دعمل تلم خفيف وترد التراب وترطب التربة للنبات وإن شاء الله خير إن شاء الله
0: بإذن الله. رسالة بتقول يصلح هذا الأيام نسمد بسمات فسفور وما يخضرش بلقات وما يضرش
2: الفسفور ولا الجذور ما دشت أنت بالفسفور ما تستفيد منه إن لو ما تقوم تحفظ اسم السماد وعاد استخدم في أي وقت لا لكن يمكن أن تستخدم بدله للسماد 23.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم جمعتكم مباركة معكم الأستاذ عبد الباري الأقعش من خميس الواعظات بيقول الزهرة أتمنى أن تفيدونا بالأسمدة المناسبة للزراعة وشكرا لكم. ما هي الأسمدة المناسبة للزراعة؟ هم يعني بيكون أولها وأحسنها هو الذبل البلدي المخمر جيدا لمدة سنة كاملة هذا هو أحسن سماد بعدين كل على حسب الحاجة.
2: نعم.
0: الأسمدة الكيميائية كل على حسب الحاجة مش هو أي سماد ما دام إنه سماد نستخدم في أي وقت الآن بعضها بتكون النسب فيها مختلفة أما سماد 23 فهو بيكون الأمن والأفضل في أي حال من الحالات لأنه كل العناصر فيه بتكون متوازنة.
2: متوازن نعم.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم كم مدة البسباس عندما يبذر في عمره؟
2: البسباس 6 أشهر ممكن يطول عمره إلى 8 أشهر يزرعوه إن شاء الله يكون الإنتاج حقه جيد. نعم.
0: رسالة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وجمعتكم مباركة من بنت جواح من سنحاء.
2: أهلا وسهلا.
0: رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مبارك معكم بتول حجر بتقول معنا شجرة جوافة وبتثمر ويتساقط الثمرة يصلح نسقيها؟
2: لا تسقوها أكيد هذا لا يمسقوها دعملوا لها سقي كل 10 أيام
0: أي حين نسقي أي حين نمتنع عن عملية الري نمتنع إذا كانت أولا من الأشجار متساقطة الأوراق في طوال فصل الشتاء الذين دخلها في البيات الشتوي ونمتنع كذلك عندما تبدأ تزهر عند عملية الإزهار نمتنع عن عملية الري لأن هي بتتساقط الأزهار فيها وبتنفل كلها أزهرة وكذلك إلا إذا هي كانت عاطش قوي ممكن نفعل لها مسحة خفيف قوي من الماء هذا هي الأوقات الذي نمنع عن الري لكن لما تبدأ تثمر وقديم ثمرة قديم حملة لا نعمل على ريها بطريقة مناسبة كمية كل 15 أيام كل 10 أيام كل على حسب المنطقة والنبات. رسالة هنا تقول سلام الله عليكم ورحمة الله كيف أنتوا لو سمحتوا أفيدونا ما هو علاج البصاص في القاء تعب الناس سموم ما ينفع بارك الله فيكم.
2: البصاص أول ما تستخدم البيض الفطري المناسب وأيضا تستخدم الرش بالماء قبل عملية المكافحة.
0: نعم.
2: الرش تركز يكون الرش بالنسبة لل يعني تركز على سفال الأوراق أو ما يسمى
0: صح.
2: بخلفية الأوراق.
0: نعم بتعملوا أول يوم هكذا سرويس كامل للنبات تتأكدوا من السطح السفلي للأوراق بعدين يوم ثاني تعملوا على رش المبيد كلورو فينابير تستخدموه وبعدين تحاولوا أن أنتوا تكرروا عملية الرش كل فترة وفترة وبإذن الله أنه ما يرجع لكم. اتصال هاتفي مشاركة هاتفية نقول ألو السلام عليكم. ألو
5: صباح الخير يا
0: سنتي يا صباح النور والعافية حيا بمتقية
5: الله ينور قلوبكم كلكم جمعتكم مباركة وكل عام وأنتم بخير
0: وأنتم بصحة وعافية وجمعتكم مباركة كذلك
5: علينا وعليكم وعلى أمهات محمد يا رب العالمين واجعلنا يدا تحمي يدا تبني يدا تزرع الوطن تزرع اليمن تزرع كل مكان قاطعنا أمريكا وإسرائيل يحفظكم ربي وينور قلوبكم وقلب المزارعين الذي يزرعوا وطنهم. وزرعنا أنا في وطننا الباري هذا يرحمنا بالمطر يطلع لنا زرع يا رب العالمين.
2: عيطي الله عيطي الله ذحين عيدخل موسم الخريف وإن شاء الله أنه يكون موسم غزير.
5: يحفظك ربي يا عم عادل.
2: الله يبارك فيك.
5: تجعل بزيد بيا قوة وذية.
2: الله الله الله يبارك فيه
5: لنا ولكم ولأمات محمد يا رب العالمين. كيف عندي بخير؟
2: أنا بخير نحمد الله، كل اليمنيين بخير وأنا واحد منهم.
5: همسر يا عم عادل لنا يا بعدر تاني بعد الأدر انكم نمرض الحمد لله.
2: الحمد لله
5: طالنا الباري قوة وشجاعة ونجاهد على وطننا وعلى بلادنا. سلام الله على الذي يحتفلوا في حفل النبي
2: ونبي
5: الغدير قسما في الله نرفع رؤوس العالم. أين الإسلام؟ الإسلام في اليمن وأسلم من صنعاء. يعني دخرنا صنعاء ظهرت كل العالم، صنعاء ظهرت كل الطغيين هؤلاء المسلمين. ونقول لهم كل عام أنتم بخير يا الذي خرجتم في عيد الغدير عيد الولاية. نعم. ربي وهذا علمنا ولا جاكم جر وإن شاء الله علمنا إلى الجهاد، علمنا للزراعة، علمنا لكل ما كان نقرس وضمنا نقرس ما لدينا ما عاد نتمني لإسرائيل وأمريكا ولا تيسا نتابعهم من نبي.
0: نعم شكرا لكم يوم تقية
5: ثلاثية الله وإن عادي وسلموا على اللي عندكم جمعة يحفظكم ربي أنت عم تتربوا وكل لكم
0: سلموا في أمان الله. 7-0-9-9-1-9-9-1 هو رقم الرسائل الخاص بالرسائل فقط. 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية. ومن هم الخارج المحافظة يسبق الرقم ب01. أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل، أو حتى من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها ما عليكم إلى الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. هنا رسالة نصية تقول: صباح الخير جمعتكم مباركة أستاذنا القدير المهندس عادل المطهر والأستاذ الغالي سندس سلامة روحش الحمد لله رب يعطيكم الصحة والعافية وغيد وغدير مبارك كل عام وأنتم بخير. بيقول معنا بسباس بتساقد الزهرة حق أيش السبب وشكرا لكم.
2: لا تكون تسقى وقت الإزهار فقط.
0: رسالة بتقول: السلام الله عليكم عادل المطهر جمعتكم مباركة، شرفتنا بصوتك أنت والأخت سندس. البن إذا عادهن بدأين نشتين نقولهن وعادهن صغار ولا نخليهن كبارين، هن بدأين تحت البن. وشكرا من فتح الله محمد أحمد العدني من وصاب العالي.
2: هذا لا إذا بدأين تتركن تحت القرصة إلى شهر 2 و3 و4 تبدأ نقولهن الأرض الدائمة إن شاء الله
0: بإذن الله. سابة تقول: صباح الخير يا عم عادل الله يحفظكم وجمعتكم مباركة. في معي شجرة مشذه أو شذابة بعد كم أيام وسقيها من الماء أو سجها من الماء.
2: كم بعد كم نسقيها؟ سقيها كل 5 أيام سقي خفيفة. نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم، هل القوقع حق التم ينبت وكذلك العنب الأسود؟
2: ينبتين ويزرعين ويعملن كل شيء لكن لا تزين فقط.
0: ما يثمرنش.
2: نعم ما يثمرنش. نعم.
0: رسالة تقول: سلام الله عليكم جمعتكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. معنا شجرة عنب العظام حين تزهر بتتساقط، معكم أبو ناجي العليلي أو العلي. عنب العظام حقكم حين تزهر بتتساقط الزهر نفسها. إذا بتتساقط الزهر حاولوا أن أنتم أول شيء تمتنعوا عن الري. ثاني حاجة باسمه كم معكم شجرة واحدة ولا هنتين؟ إذا هي واحدة حاولوا أن تتجو جنبها واحدة ثانية عشان تصلح عملية التلقيح وتزداد عملية التلقيح وثبات الزهرة في النبات وتمنعوا عن عملية الري وقت الإزهار.
2: نعم.
0: رسالة بتقول: صباح الخير يا عم عادل، عندنا شجرة لوز وفيها المن الأسود، ما نفعلها؟
2: علاج المن الأسود المبيد الحشري الخاص بالمن، تستخدمون نفس التعليمات في عرض العبوة وبالجرعة والمقادير الموصى بها. اقرأوا التعليمات جيدا قبل ما تستخدموا العلاج واستخدموا أو طبقوا المبيد كما هو مكتوب في العبوة في الذي بتشتروها من التاجر.
0: رسالة بتقول البث عندنا منقطع في صعب فإن الله يعملوا على إصلاحه. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الأستاذ عادل وجمعتكم مباركة وعيدكم مبارك مؤخرا. بيقول معنا فراشة الطماطم جننتنا، قد استخدمنا لها أكثر من مبيد ولا زالت مستمر ما نفعلها؟
2: المبيد أظن أنه نفس المبيد اللي بيستخدموه دائما، فانظر الاسم العلمي للمادة الفعالة، استخدم عكس المادة الموجودة في عرض العبوة، لا تكون تجر المبيد وهو نفسه الاسم التجاري بس مختلف، فاستخدمه على الاسم العلمي أو المادة الفعالة في العبوة، استخدم نوع ثاني للي بدي استخدمه المبيد الدائم.
0: نعم
2: غير المبيد
0: صحيح. وتخلص من أي نبات بدأت عندها الإصابة؟ حرقة في منطقة بعيدة عن الجربها المزروعة فيها.
2: نعم.
0: اتصال مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو السلام عليكم.
6: ألو
0: السلام عليكم.
6: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي من معنا؟
6: جمعة مباركة، كل عام وانتم بصحة وسلامة.
0: وانتي بألف خير وصحة وعافية.
6: الأستاذ عادل المطهر وكمان اللي في أستاذ فندق.
0: شكرا لك، تفضلي من معنا؟
6: جيهان الصبري محافظة أب.
0: حياش الله يا جيهان.
6: الله يحييكم، كمان التحية إلى كل من يعمل معكم إخراجا. حابين نسأل عن زراعة الورد.
0: الورد؟
6: نعم.
0: تشتهي تزرعيه ولا معش؟
6: نفسي نزرع.
0: شيء تزرعي؟
6: كيف يعني؟
0: أول شيء تجهزي الوعاء الذي أنت أتزرعي فيه، معاكم حديقة منزلي ولا أتفعل فيه أصص؟
6: في واحد من الاثنين.
0: مش حاجتين يعني، بسري إذا هي حديقة منزلية قلبي التربة تماما، فعلي لها ذبل بلدي مخمر قد للسنة، ممكن أنتوا تشتروا من المشتل إذا ما مش معاكم.
6: أيوه.
0: وبعدين تعملي على شراء الشتلات من مشتل موثوق.
6: لو مش موجود يعني في المديرية
0: ما بش مشاتل عندكم كم قد الدين؟
2: لا ممكن ينزلوا للمدينة، لا مدينة أب، المشتل حق وزارة الزراعة موجود تمام، من أفضل المشاتل. نعم موثوق المشتل حق وزارة الزراعة في مدينة أب، عد جدوا فيها الزهور الأشجار الفاكهة المتنوعة البن الأشجار يعني الغبويات موجود كلهم.
6: يعني يعني لو يصير ان احنا نبدع الاشجار اللي زرعناها يعني اللي ما طلع عنش يعني مثل البلاسم مثل العناب مثل الزيتون هم ما يزرعنش عندنا يعني ممكن احنا نستبدلهم بزرع ثاني يعني؟
2: ما لا ممكن تستبدلوهن، اذا قد طلعن قدك طلعن، ما طلعن تستبدلوهن.
6: لا هكذا يطلعن زينه يعني ما بش.
2: ايوه زينه. ايه زينه
0: هاي ثبلش البيئة نفسها.
2: أن تحاولوا تختاروا الأشجار الذي يصلحن في البيئة عندكم. أنتوا زرعتوا العنب طبعا مشي منطقته، ولكن الزيتون هو يعتبر من أشجار الزينة الدائمة الخضرة.
6: هذا شجرة الدنيا.
0: أكيد دنيا ممكن تطلع عندهم.
2: ممكن تطلع عندكم بقوة.
0: أتكون أي بس أكيد دنيا هي تشتي لها وقت مثل.
6: يا شيخ يا صديقة يا أستاذ عادل نصيحتك للي هم يعني يلوثون البيئة بحرق الدبل البلدي.
2: نايحرق.
6: كل ما نصحناهم ما ينتصحوا.
2: نايحرق للمي بيحرق.
6: يحرق الدبل ما يستفيدوش منه.
2: ما بالله يستفيدوا منه ويخمروا وينزل المشاتل عيشتروا منه بدل ما بيحرق ببلاش.
6: يعني كم نصحناهم ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني أنا عندنا خاصة في هذا المديرية تخلف بالزراعة ما يعرفوش يعني يزرعوا
2: الزراعة.
6: نسأل الله العافية والسلامة.
2: والزراعة قولي لهم هي عمود الحياة، هي العمود الأساسي للحياة.
6: بدل ما
2: ويستفيد اكتفاء ذاتي أكيد من داخل بيته من داخل أرضه أفضل من الحاجة دائما للغير.
6: والله العظيم لكم جزيل الشكر على هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا
6: لكم مباركة و نسأل الله لكم العافية وطولة العمر إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك. شكرا يا جيهان. مع سلامة الله.
0: مع الله. هنا رسالة تقول يوجد عندنا في الحمام صراصير تقوم بحفر البيارة من جوانبها، كيف تخلص منها؟
2: بمبيضة صراصير
0: أكيد، بس حاولوا أن تنشفوا المنطقة تماما.
2: بمبيضة صراصير موجود في أي محل من المحلات المواد الزراعية. نعم.
0: رسالة بتقول جمعتكم مباركة وحفظكم الله، معنا شجرة بلس تي ما شاء الله اثمرت، ولكن الثمر بتضمر والتوت وتنكع ما نفعلها.
2: اهتموا بهم بالماء خصوصا هذا الفترة.
0: نعم. بيقول ما نفعل الروضة قصدها الأرضة وتموت
2: الأرضة.
0: إذا هي قصتكم الأرضة فاستخدموا لها المبيدة المناسب لها
2: الفبرونيل ويستخدموه في الأرض أو في الأخشاب. نعم.
0: رسالة بتقول رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة
2: على الجميع.
0: معي شجرة بن قد لها 3 سنوات وهي مثل ما هي، لا بتكبر ولا بتثمر ما نفعل لها.
2: البن إذا التربة قاسية، لأن البن عندما تغرسوها تشي حفرة كبيرة 60 في 60 الحفرة، وتعبوها من التراب اللي عاد تضرحوه تحته حتى توصل للمستوى الذي تزرعوا فيه البن، والتربة تكون راخية تحته. نعم. فقط عندما تزرعوها، وإذا هي جالسة ضعيفة دحين تشتغلوا حولها وإضافة قليل دبل وقليل سماد 23.
0: نعم. رسالة بتقول صباح الخير والعافية، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة، معكم عثمان يعقوب. بيقول البرتقال لو جريت شتلات عيسبر في المحويت بنيسة
2: عيسبر. أي وعيسبر جيدا، عيسبر من يعني من الدرجة الأولى عيسبر عندك هناك البرتقال. نعم. والشتلات تشتري الشتلات من المشتل من المشاتل الموثوق فيها، أو توصيلك لو في معك مزارعين يعني يطولك من الجوف أو من مأرب حيكون أفضل.
0: نعم.
2: نعم.
0: رسالة بتقول هل القوقع حق البرقوق والفرسك حق هذا العام ينبت، وكم المدة لما ينبت؟
2: هو ينبت لو درجم الرجم ده في الأرض عنبتين
0: بس. كم؟ كل على حسب.
2: أيوه كل على حسب الرجمتك والفترة الذي رجمت فيها البرقوق أو القوقعة.
0: نعم. نعم. رسالة بتقول صباح الخير، أنا من محبي الزراعة، أريع البرنامج الزراعة بفارغ الصبر، والصباح الكل يرقد وأنا أقوم أسمع عاد المظهر. معي سؤال، كيف أخمر الذبل؟
2: الذبل تكومه كومة ودرش بالماء رش فوق فقط. نعم. وكل 90 يوم تعمل لك قلبه تقلبه وترجع زي ما هو يرجع كومه وترطب بالماء. نعم.
0: رسالة بتقول صباح الخير، كيف أنت وكيف حالكم؟ شكرا لكم على هذا البرنامج الذي بنستفيد منه بقوة. بتقول الرسالة معانا الأرض جننتنا، حفرت لنا البيت بكل ما نفعلها.
2: حول البيت الأرض هذا هي مشكلة إذا كثرت. استخدم مبيد الفبروميل. فبروميل صح؟
0: فبرونيل.
2: فبرونيل. أنا لساني ما بين أسترش أنطق الاسم العلمي صح. نعم. استخدم المبيضة حق الأرض مثل ما هو موجود في التعليمات، وبحذر جه شديد من أجل الأطفال ومن أجل الكبار في البيت، يكون المكان خالي ما بحد في أوادم. نعم.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم، معانا الشذاب والريحان بتتغطى بمادة بيضاء بتنتشر بقوة في الأشجار، تنتقل من شجر إلى ثاني ما نفعلها.
2: هذا البكر التقيقي. نعم.
0: ما إذا هنتوا عندكم في البيت ممكن تستخدموا لهنا، أول شيء تنظفوهن بالماء والصابون السائل، تعملوا على مسح الأوراق علاوة الأوراق الجزء السفلي من الأوراق الساق، عملوا على تنظيفه أباض الأوراق، نظفوهن يعني حاولوا أن تمسح الأوراق بلطف، والأشياء التي تساقط إذا تساقطت عليكم إلى سطح التربة ممكن أن تعملوا على إزالة سطح التربة بعد ما تكملوا من تنظيف الأشجار، وتكرروا هذا العملية 3 مرات. هذا إذا كنتم في البيت. وهي بتكون الطريقة الآمن إذا هو كان في البيت. أما
2: إذا قليلة وهم في البيت إذا استخدموا الطريقة اليدوية.
0: نعم إذا هي كمية كبيرة ممكن أنتوا ترشوا لهن لمبدا سيهالوثرين زائدا اندوكسكارب. تستخدموا هذا المادة الفعالة حق المبيد وتستخدموها على الأشجار بنفس الكمية الموجودة والموصوفة في العبوة كما الكمية لكل لتر ماء، وتعملوا على رش الأشجار وتكرروا عملية الرش مرة ثلاث لأن البق الدقيق الأسترالي يحتاج الفترة حتى يتم القضاء عليه. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أستاذ عادل؟ معنا اللوز معسلات فيهن ديدان سود، احنا من بني مدر.
2: اهلا وسهلا. اللوز المعسلات المبيد الحشري الجهازي الذي تجده في اي محل تجاري. نعم
0: اسم المادة الفعالة حق المبيد اميدا كلوبرايد وثيموثكسا، ممكن تستخدمه.
2: نعم
0: ما يفعله زلال العساء؟
2: هو العسال، العسال اللي بيجي في هو هذا المبيد الحشري يستخدم الرش عليها. نعم.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ هل يصلح زراعة العنب في بني مطر؟
2: يصلح بس في الموسم. نعم.
0: نعم. رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، في تعابي واصل بالمنزل حقنا، ايش الذي يخيفن؟ وشكرا لكم على المعلومات، معكم ام غيث من اب.
2: المبيد الحشري بالنسبة للثعابين بيكون جيد طبعا، لو واحد بيلقاك بيقتله، إذا هو غايب ورشوا مبيد حشري يعني في حول البيت من خارج. نعم.
0: والذي بعض لديهم أشجار من الأشجار الكبيرة أسر وغيرها حول المنزل مباشرة، فهناك بعض الأشجار هي جاذبة لمثل هذا الحشرات.
2: ما عادش حشرة، ثعبان هو حيوان.
0: عملوا على اختيار الأشجار الملائمة للذي يشتوي يكون يزين واحد أجمل منزلهم. الأشجار الكبيرة أول ما تصيروا للمشتل اسألوا صاحب المشتل ما هي هذا الشجرة، هل بدي تجذب الحشرات أو ماشي أو الحيوانات، وهي أقول لكم أكيد أقول لكم يعني للأمانة. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا أشجار كل ما نفيناها خرجت منها ذبابة أو نسب بيضاء، ما نفعل لها وشكرا لكم من أم علي. هذا الذبابة البيضاء معنا لكم إلا أن أنتم ترشوا المبيد الذي مادتها الفعالة ديفا كنزول، ترشوهن نص ملي لكل لتر، وبإذن الله أن أنتم تقضوا على هذا الذبابة. والذبابة البيضاء هي تعتبر من النواقل للأمراض المختلفة على الأشجار.
2: نعم.
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم وصباح الخير جمعتكم مباركة وعيد مبارك وكل عام أنتوا بخير.
2: أنت بخير.
0: أشكركم على هذا البرنامج الرائع والأكثر من رائع، أنا سمعتكم تتكلموا طاع قليل بسباس، ما وظيفة البسباس؟ هل ينفع بديل للمبيد الحشري؟ هو ما يعتبرش بديل تام بس إنه أأمن للمنزل، يعني من طرق المكافحة نقول الآمنة بالأخص للأشجار التي داخل المنزل. كيف نفعله؟ نبز بعض يعني ثميرات أو بسباس أحمر 2-3، تنقعوهن في ماء من الليل وتقوم الصباح تشنوهن، يعني تاخذوا الماء فقط. إذا كان التركيز حقهن عالي يعني كان الفحات قوي والماء قد بتشموا فيه الحرقة حق البسباس، خففوهم بشوي ماء ورشوا النبات، رشوا بطل الأوراق، رشوا الساق، رشوا علاوة الورقة، عملوا على رشها رشة خفيفة وبإذن الله يتم القضاء عليها. ليش هو يعتبر من الأشياء المنفرة للحشرات؟
2: نعم.
0: رسالة بتقول متى يصلح غرس شتلات البرتقال وشكرا لكم.
2: في شهر 3. نعم من شهر 3 إلى شهر 5.
0: نعم
2: لكن دحين ما يصلح شلان.
0: نعم. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حرارة الجو عالية بقوة عندنا في صنعاء والأمطار خفيفة، ما هو هذا الموسم وهل ينفع نحن نفعل في عمليات زراعية ونزرع يا باش مهندس أو ماشي؟
2: هذا الأيام إذا شي معك خضرة تزرعها، ولكن الأجواء الحامية قدو جحر، احنا في الجحر ذا حين يذروا الذره الباقيين المتأخرين. نعم.
0: نعم. رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا في بني مدر قد ذرينا الذره ومعانا اللوز قدم حملات وبإذن الله يكون الموسم غزير وبكثرة، لكن بعض اللوز بتهل بقوة ما بيبقى إلا قليل ما نفعلهن.
2: أيوه هو اللي بيبقى فيها علي عيبقى. أيوه ولكن إذا هي بتهل بقوة تستخدم بسم الله
0: كالسيوم مع بورون.
2: كالسيوم مع بورون نعم، درش شجرة. نعم
0: نعم، واللوز هو نفسه بيخفف نفسه ما بيحمل إلا 20% فقط من الإنبات بأكمله.
2: نعم من الأسهل كامل.
0: رسالة بتقول صباح الخير والعافية لكم وللأستاذ عادل الحكيم اليماني ولكم كل المستمعين، كذلك معي سؤال، إذا نشي أعمل على زراعة أشجار الورد في حديقة المنزلية هل هذا الأيام؟ وسؤال معي الأكية دنيا فيها دود ما نفعلها؟
2: الزراعة هذا الأيام ما صلحش. نعم ويجهز نفسه للموسم القادم، والتودية اللي في الدنيا تستخدم مبيد للتودي، ولكن ذاحن قدي كبيرة ما عاد بينفعها إلا يميت التودية ويبقى محله. نعم تستخدم مبيد حشري خاص بالتودي. أيوة موجود في المحلات التجارية الزراعية الذي بتبيع المواد الزراعية واستخدمها حسب الجرعة الموصى بها. نعم.
0: واسم المادة الفعالة للديدان الذي ممكن تتخلصوا منها اسمها إيما بكتين بنزوات زائدا اندوكسكارب. آخر رسالة لهذه الحلقة بتقول السلام الله عليكم ورحمة الله.
2: ثلاث دقائق
0: أختم بهن.
2: دقيقتين ونص.
0: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا غريسة تفاح بتصير ما نفعلها غريسة التفاحة
2: يعني بتهل الزهرة،
0: يمكن بتسرو ما نفعلها.
2: إذا بتهل الزهرة لا تكون تسكوها وقت الإزهار. نعم
0: رسالة بتقول سلام الله عليكم، بتقول كذلك حكنا الفرسك البلدي جالسة صغار وقاسيات ما نفعلهن.
2: عكبري نعم
0: كم قد لهن، حاولوا أن تتخلوهن، فعلوا لهن سماد ذب وبإذن الله أنهن أي تفكفك التربة وتكبر. بسبب تقول كيف العم عادل انصحونا ما نفعل القاتل المكلح؟
2: فعلم وبيت حق الكلح ومبيض الكلح موجود في المحلات التجارية كلها.
0: نعم
2: نعم
0: آخر رسالة
2: واستخدم على الجرعة الموصى بها مكتوب في عرض العبوة. نعم
0: نعم آخر رسالة بتقول سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة وعيدكم مبارك مؤخرا وعيد غدير مبارك عليكم كل المتولين للإمام علي وآل بيته. رسالة بتقول لو سمحتوا الصنافير الذي في الغنم ما نفعلهن، وعيد أضحى مبارك متأخر قوي عليكم.
2: الرقم حق الدكتور البيطري آخر شيء داحن نتلهم.
0: نعم رقم الدكتور البيطري فعلوا لي رسالة أو اتصال في وقت ملائم بإذن الله سيتم الرد عليكم. رقم الدكتور البيطري لمن يريد لأي علاج الثروة الحيوانية هو 37-564-560. رقم الدكتور البيطري مرة ثانية 37-564-560. اعملوا على اتصال أو رسالة في وقت ملائم بإذن الله أن الفائدة ستعم عليكم. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. لا يسعنا في الأخير إلا أن نشكر حسن استماعكم ومتابعتكم، ونشكر كل من اتصل كل من رسل كل من استمع إلينا وهو صامت بإذن الله أن الفائدة وصلت إلى مسامعكم. فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد، وكذلك لكم التحية من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف، والتحية مقدمة لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضو وخالد حسين، كما هي لكم من الإشراف الفني المهندس ماجد هاشم المتوكل، كذلك تحية مقدمة لكم من مؤسس برنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية في مختلف الإذاعات الحكيم اليماني مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، ومني أنا كذلك سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير
2: واليمن
0: دائما بألف خير
2: دائما بخير. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
7: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
8: سام اف ام وقفة إعلانية.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
10: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
11: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ، وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
12: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
11: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
12: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
11: استراحات عامة،
12: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
11: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
12: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
11: خدمة توصيل للوجبات،
12: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
11: كل ذلك وأكثر، وبأسعار تناسب الجميع، تجدونه فقط
12: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
11: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
12: 77-199-40 أو 07-451-960. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
13: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
14: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
13: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
14: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
13: ما لها؟
14: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
13: وما؟
14: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
13: أوهو.
14: نعم، المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
15: يقول عن القاهم
14: متواجدين على مدار 24 ساعة.
15: عاي أخرونا.
14: بالعكس، سوي فحصك وروح.
15: والنتائج
14: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
15: أوهو،
14: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
16: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
17: سبق فون، أصالة وتواصل.
18: سام اف ام، والعود أحمد.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة من إذاعة سام اف ام، نواكب فيها الذكرى السنوية لوفاة العالم الرباني الجليل السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله على روحه الطاهرة والمباركة. هذه التغطية تأتي ضمن سلسلة تغطيات وأيضا في إطار الخارطة البرامجية لإذاعة سام اف ام في يومي الجمعة والسبت لمواكبة هذه الذكرى الأليمة والفاجعة الكبيرة في فقدان هذه الشخصية الاستثنائية والفريدة التي اصطفى الله سبحانه، اصطفاها الله واصطفى منها عالمين هدى يقودا هذه الأمة إلى سبيل النجاح، إلى سبيل الفوز والفلاح. اليوم نحن نستذكر ذلك الألم وتلك الفاجعة الأليمة والمأساة الكبيرة بوفاة هذا العالم الرباني الجليل بدر الهدى والدين. الكثير من الصفات التي تميزت بها هذه الشخصية وتفردت بها هذه الشخصية وكانت محط رعاية الله سبحانه وتعالى ومحط اختيار واصطفاء الله سبحانه وتعالى أن يتخذ الله ولدين علمي هدى من هذه الشخصية، فهذا دليل على عظمة هذه الشخصية وما جادت به وما كانت عليه من تقوى وإيمان وهدى وبصيرة ووعي وانطلاقة في سبيل الله وتسليم لله سبحانه وتعالى. سيد العالم الرباني الجليل بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، وكما قال عن السيد حسين رضوان الله عليه، وهو بما فيه من الهدى والنور والحلم والجهاد، وهو بما هو عليه من القيادة الفريدة والمميزة لهذه الأمة التي أخرجها فعلا في ظلالها الأخير إلى النور القرآني العظيم، كما ذكر ذلك شهيد القرآن رضوان الله عليه أنه أنا لست إلا حسنة من حسنات الوالد، ويعني بالوالد السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. نحن نقف أمام شخصية استثنائية هيأها الله لهذه المرحلة. الله يهيأ في كل مرحلة هاد يهدي هذه الأمة، الله يهيأ في كل مرحلة ولكل مرحلة رجال، هيأ هذه الشخصية لهذه المرحلة الصعبة من واقع الأمة الذليل، واقع الأمة الذي وصلت إليه من واقع العبودية والذل والهوان لأعداء الله، لينهض بها ليخرجها من سباتها لتصل إلى ما وصلنا إليه اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، من موقع متقدم، من موقع عزة وكرامة وإباء وشموخ وشرف. نواكب معكم مستمعينا الكرام هذه الذكرى الأليمة من خلال هذه التغطيات المفتوحة والمباشرة بمعية الزملاء الأعزاء، ونعيش معكم ونعود إلى هذه الشخصية لنستلهم، لنستفيد، لنتعلم، لنمضي قدما على درب العزة والكرامة والإباء والشرف.

0: إذن مستمعينا الكرام، أمام هذه الذكرى نقف مع شخصية السيد المولى العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله على روحه الطاهرة. نقف ذلك بمعية الإخوة الأعزاء العلماء الأجلاء. بداية، من سيكون ضيفا معي في هذه التغطية هو الأستاذ العلامة أبو رضوان البنوس. مرحبا، أهلا وسهلا بكم سيد الكريم.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله ولإذاعتكم المباركة.
0: حياكم الله أستاذ العزيز أبو رضوان البنوس، وأنت عضو رابطة علماء اليمن وأيضا عضو دائرة العلماء والمتعلمين. نقف اليوم أمام هذه الشخصية لنستذكر الكثير من الدروس والعبر، وأيضا لنعود إلى هذه الشخصية العظيمة والمباركة. بداية، عظم الله لنا ولكم الأجر بتجدد هذه الذكرى، وأيضا ماذا خسر اليمن وماذا خسرت الأمة العربية والإسلامية برحيل السيد المولى العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه؟
1: عظم الله أجر الجميع وتقبل الله منا ومنكم هذا المصاب الجلل وهذه الخسارة التي خسرتها هذه الأمة، هذه الشخصية العظيمة التي كانت على درجة كبيرة من الاهتمام بشؤون الأمة وقضاياها الكبرى، الشخصية العظيمة التي كانت تتألم لألم هذه الأمة، يتابع الأحداث ويتابع الأخبار ويتابع كل تفاصيل ما يجري بحرقة وبألم شديد، ولا يقف عند هذا الحد، يتحرك في هذه البسيطة من الأرض لينشر العلم بجهاده الفكري وينور الأمة. نشرة الأمة هامة من الورع، من الأخلاق، من الزهد، من التربية، من العلاقات القوية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، نموذج جل له نظير. فعظم الله أجرنا وأجر الأمة الإسلامية بفقد هذا العلم الرباني فقيه القرآن الذي حاز كل المناقب فريد عصره سلام الله عليه وعلى روحه الطاهرة المباركة وعلى نجليه العلمين الأكرمين الطيبين سلام الله عليه وعليهما وعلى ذريته وعلى آبائه.
0: نعم برضوان، يعني اليوم أمام هذا الواقع الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية من ضلال وتضليل، من انعدام للروح الجهاد، روح المواجهة للطغاة والمستكبرين، كم نستحضر ونستذكر السيد المولى العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، وكم هي الأمة بحاجة إلى أمثال هؤلاء العلماء الذين يصدحون بقول الحق والحقيقة ويعني يمثلون المعنى الحقيقي للعالم الرباني؟
1: هذه نقطة مهمة يفتقرها مع احترامنا الشديد لمن يحمل علما، يفتقرها الكثير من العلماء، لكن عالمنا الجليل الذي نحن بصدده اليوم في ذكراه، يعني رجلا يحمل من الحماس الكبير والغيرة على الدين ما لا يحملها غيره، يعني حتى أنه تصدى للأفكار المسمومة والعقائد الباطلة، تمدها بأساليبه المهذبة وبطرق علمية منصفة لا ترى فيها يعني عوجا أو ترى فيها نوع من الإجحاف أو من التحامل، أو كان رده ردا قرآنيا يجمع الكتب ويرد على المخالفين ويدحج الحب الباطل بالحجة الدامغة، ويأخذ حتى من كتب الأطراف الطرف الآخر الذي ربما يفجر في خصومته بل ويتعدى. عموما حياته الجهادية سلام الله عليه كانت تمثل دورا راقيا وحماسيا وذا همة في الواقع أو في تلك المرحلة آنذاك، وكما قال السيد حسين وفي مقدمة حديثكم في هذا البرنامج أنه ما هو إلا حسنة من حسنات، هكذا يقول السيد حسين بدر الدين سلام الله عليه، فكيف بالأب الذي كان يحمل هما وكان يحمل علما وكان يحمل حلما وكان يحمل الصفات التي ربما قلنا لا يمتلكها أي عالم.
0: نعم بالفعل.
1: أما بالنسبة للنهج الحركي يعني أيقظ الهمم وألقى الحماس في نفوس الكثير من الناس، لأن كانت الردود ربما تكون شبه ضعيفة أو مناكفات أو لا تفضي إلى حلول أو لا تفضي إلى إلى إلى إلى إلى دواء ناجع ينفع هذه الأمة. مجرد مناكفات أو مجرد يعني ردود هنا وهنا، لكنه كان يتحرك وفق طرق علمية قرآنية، كان يستفيد منه الصغير والكبير، كان يخرج رجالا علماء شجعان يعرفون ماذا يعني لهم الجهاد، ماذا يعني لهم الله، ماذا يعني لهم الإمام علي، ماذا يعني لهم أهل البيت، ماذا يعني لهم كتاب الله، وماذا يعني لهم الطريقة المثلى التي بها النجاة، والتي لا يمكن أن ينجي الإنسان إلا بالتمسك بها أو الولوج فيها.
0: بالفعل أستاذ العزيز والحبيب والكريم حفظكم الله وعافاكم، عندما نتحدث عن السيد المولى العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في إطار رده على أهل الفكرة الفكرة الوهابي وعلماء الضلال والتضليل، وهذا ما تميزت به شخصيته وتفردت به شخصيته، كيف استطاع أن يرد بالحجة الدامغة ويدحض كل تلك الافتراءات؟ بماذا تميزت ردوده الحصيفة؟
1: كما قلنا في بداية الحديث أنه كان يفندها بأسلوب مهذب وطريقة علمية ومنصفة، لأنه رجل قرآني ورجل متمكن أمكن، يعني غار في بحور العلوم، ولهذا من يقرأ التيسير في التفسير وكذلك بعض المؤلفات التي هي تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار وبعض وأيضا ألغارها السريعة في الرد على الطليعة، وهذه كانت ترد على الوهابية كما ذكرتم سلفا، وأيضا رد على الوهابية في الحجاز وفي السعودية، منها كتاب الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز، وهذا رد على ابن باز الذي كان آنذاك مفتي السعودية، وغيرها من المؤلفات المهمة.
0: كانت هناك أيضا مناظرات مباشرة بينه وبين مقبل،
1: كانت هناك مناظرات مهمة للدفاع عن عقيدة أهل البيت الطاهرين وعن غيرهم من المسلمين. هو اهتم كثيرا بالتربية القرآنية الجهادية، دائما كان يتحدث ويركز على أهمية وحدة الصف، لو تقرأ وترك الكتب وأيضا ترك الفرقة، يدعو لإعداد العدة لمواجهة مؤامرات أعداء الإسلام. قصص شعبية أو قصص شعبية يذكرها من عاصره سلام الله على روحه، خاصة من العلماء أو من طلبته، يعني مراقب عظيمة جدا، كان يستقرأ الواقع، كان لديه نظرة بعيدة قرآنية وتحققت في يعني أغلبها، وكل ما ذكر كانت تتحقق عن أشياء ستأتي، ومن باب الإعداد طبعا كان يتحدث عن مؤامرات على أعداء الإسلام ستحصل وسيكون كذا أو كذا، ويجب في هذا أو في المقابل يجب أن نعد، حتى على مستوى أبسط الأشياء كان يفكر فيها ويعدها، الأشياء البسيطة كان يعد الإعداد النفسي والبدني وكذلك المادي، وعنده اهتمام بشؤون الأمة وقضاياها الكبرى بشكل كبير بشكل كبير، كانت تسيطر على كل حركاته هذه الهمة وهذا الهم الذي يحمل الأمة. كيف لا وجدته النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وباب وغاية الإحسان أو باب الإحسان وقمة الإحسان وأعلى الإحسان هي أن تهتم بالآخرين، والاهتمام بالآخرين هو اهتمام بقضايا الأمة، وما أكثر قضايا الأمة وهمومها وغمومها كثيرة جدا لا يحملها إلا من كان يحمل قلبا في داخل هذا القلب إيمان لا يتزعزع ولا يخفى، بل يستجيب لدعوات الله، لا يبالي وقع الموت عليه أم هو وقع على الموت، هم لله وفي الله صلاتهم ونسكهم ومحياهم ومماتهم وكل تفاصيل حياتهم لله جل في علاه. سيد بدر الدين سلام الله عليه لم بالغ الأهمية، كان مثل ما بنقول كان بجد الراديو وسمع لها الصباح، أنا أسمع عن مشايخنا سيدنا يحيى العلامة الفاضل يحيى الحشوش، كان متأثرا به كثيرا جدا، يحكي لنا عن قصص سيدي بدر الدين، معنا وثائقي له سيد يحيى الحشوش وهو يتعلم يتحدث عن بدر الدين رحمة الله عليه. طبعاً يعني الحشوش معروف بجهده في ورعه في تقواه في أخلاقه في علمه في غزارته في دماغ أخلاقه الغزيرة. كان يتحدث عن سيدي ومولاي بدر الدين رحمة الله ترشاه، كان قال في الصباح هذا يتابع يعني من الاهتمام بأمر الأمة، الصباح يفتح الراديو والمساء ويسمع الأخبار ويحللها ويناقشها باهتمام بالغ ويتألم ويحرق قلبه إذا هنالك مثلا قضايا أو استشهاد أشخاص من فلسطين أو من ظلم الصهاينة لهم. المهم كان عالما يعيش مرحلته وينظر إليها نظرة قرآنية.
0: رضوان الله على روحه الطاهرة والمباركة. رضوان، اليوم نحن كمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، أيضا الإخوة العلماء طلاب العلم من يتحرك في إطار العلم والعلماء والتعلم، كم يعني ما الذي يمكن أن نستفيده وما مدى الاستفادة من هذه الشخصية العظيمة والفريدة، خاصة أننا نمر اليوم بذكرى وفاته؟
1: يا سيدي الكريم، أنا أنصح، والذي لابد أن يقال والذي لابد أن ينصح بأن يراجع وصايا هذا العالم الرباني سلام الله عليه. لديه وصايا كثيرة تغني عن أن أن أن أن أن نقول أشياء من ذات أنفسنا كذا أو كذا كتوجيهات، لكن وصايا هي توجيهات للجميع. كان يقول أوصيك يا ولدي، أنا استحضرت من ربما هي معي من وصاياه سلام الله عليه، قال أوصيك يا ولدي ونفسي وأولادي وإخوتي وكافة أصحابي بتقوى الله التي هي وصية الله في الأولين والآخرين. نعم. والعناية بطلاب العلم تحقيق الإيمان في قلوبهم، الإيمان بالله ومعرفة أسمائه الحسنى ومعانيها إيمانا عن يقين القادم، وكذلك الإيمان باليوم الآخر وصدق وعد الله ووعيده. لاحظ كيف يتدرج في وصاياه ليملأ هذا القلب الفارغ إيمانا، يصبح جندي من جنود الله تمام على ما هو محقق في كتب الزيدية، هكذا كان يقول. وكذلك الإيمان بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي أصبح المعطل. والإيمان بوجوب الجهاد في سبيل الله وتعليمهم فضل الشهادة في سبيل الله وتكرير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضلها على مسامعهم. وقال أيضا بعد كلام وبعد رغبتهم في الشهادة تذكر لهم المرغبات في الجهاد في سبيل الله، وكذلك يعلمون الآيات والأحاديث بوجوب محبة آل البيت والتمسك بهم وبيان صحة الأحاديث. وكذلك أيضا يقول تجنب الشباك والتفرق، وكذلك الحث على الأخلاق ومكارم الأخلاق والعناية بالمؤاخاة وتجنب أسباب الشكاك. يعلمون المحافظة على الصلاة وعلى أن تكون قيمة حية غير ميتة. لاحظ هذه الأشياء التي ربما غابت عن هذا الجيل، ربما يكون تنسك لكن تنسك أو صلاة خالية من من من من أداء من من من من من من ثمرتها ونتائجها، التي هي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعد. هذا النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، وفي رواية أخرى أو الآية التي تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة لا تفضي في الساحة أن تغير بمعروف ولا تنهى عن المنكر ليست بصلاة. هذا الصلاة القيمة ما عرفناها إلا من خلال هذا المنهج المطروح في الساحة المتمثل في القيادة سلام الله عليه السيد حسين والسيد عبد الملك ومن قبلهم الوالد العلامة الرباني بدر الدين بن أمير الدين توفي سلام الله عليه
0: رضوان الله عليه وسلام الله على
1: كل وصايا لديه وصايا كثيرة جدا لا نستطيع أن حتى على مستوى مجالس النواصب وغيرهم، وأيضا حثهم حتى على قراءة الكتب المفيدة، لأن يعني تجنب الكتب التي فيها أشفاف أو التي فيها ترف فكري أو ربما مناقشة طوائف أو مواضع لا وجود لها الآن. لدينا الآن طائفة من ألعن الطوائف التي لابد أن تكرس الجهود وتشتغل الأذهان والعقول في مواجهتها، اليهود والنصارى والطوائف التي هي من ملاحقها أو لحقتها. يعني يهتم أيضا بكتب قراءة الإمام الهادي، كان يوصي، هذا من ضمن وصايا. وأيضا مجموع كتب رسائل الإمام القاسم، هذا كتاب عظيم، ولعلها كتب رسائل المملكة هذه الذي يقولها المجموعة الفاخرة، لا أدري من أين أتيت هذه التسمية، لكن المعروف عنها أن المجموع رسائل الإمام الهادي سلام الله عليه، سائر كتب أئمة أهل البيت سلام الله عليه.
0: نعم حفظكم الله وعافاكم أستاذنا العزيز والحبيب أبو رضوان البنوس، كنت ضيفا عزيزا معنا عبر الهاتف للحديث عن هذه الذكرى المؤلمة وأيضا عن هذا الفقد الكبير. وفعلا من يريد أن يستفيد ويستلهم من هذه الشخصية فليعود إلى نصائحها، إلى كتبها، إلى المواقف العظيمة التي جسدها وخلدها في واقعه العملي، وهي كثيرة وعظيمة ومباركة. رعاكم الله وجمعتكم مباركة أبو رضوان، ونتمنى لكم كل التوفيق. أنتم الآن متجهين صوب همدان لأداء خطبة الجمعة هناك، وأنتم ممن لكم دور كبير وبارز حقيقة في إظهار وإبراز المنهج القرآني القويم، وخاصة هناك بين القبل اليمنية الكريمة والمعطاءة والوفية والصادقة والطيبة بكل ما تعني الكلمة. وفقكم الله وحفظكم وعافاكم سيدي الكريم.
1: شكرا لكم ولإذاعتكم المتميزة التي تواكب كل حدث ومستجد، رعاكم الله وزادكم من فضله وفي حفظ الله ورعايته.
0: في أمان الله ورعايته.
1: في أمان.
0: إذن مستمعينا الكرام، هكذا وهكذا سنستمر معكم في التغطية المستمرة والمباشرة في إطار هذه الذكرى المؤلمة والقاسية لمواكبة ذكرى وفاة العالم الرباني الجليل بدر الهدى والدين سيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه. لكم التحية ونلتقيكم في الفترات القادمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إنما يعطي الأشياء غير المقدسة قداستها ويضفي عليها قيمة معنوية أو أخلاقية هو بعض الملابسات والخصوصيات التي تحيط بها فترفعها من مرتبة إلى أخرى. فالحجر مثلاً شيء مادي لا احترام ولا قداسة له، ولكن عندما يدخل في بناء المسجد الحرام فإنه يكتسب قداسة تفتقدها بقية أنواع الحجارة. الورق أيضاً يجوز استعماله في إشعال النار أو في غير ذلك، ولكن عندما يكتب عليه أسماء الله أو آيات القرآن الكريم ويتحول إلى مصحف يكتسب قداسة تحرم تنجيسه أو إحراقه، كما يحرم مسه على غير المطهرين. والأرض يجوز استعمالها في مصالح الإنسان مهما كانت هذه المصالح وضيعة أو رفيعة، وعندما تتحول إلى مسجد تتبدل أحكامها ويحرم دخولها على الإنسان في بعض الحالات كالجنب والحائض، ويحرم تنجيسها، وإذا حصل وتنجست يجب تطهيرها في أقرب أزمنة الإمكان. النصر أيضا حدث من الأحداث التي تصيب الإنسان، فإذا طلب لأجل الله واستثمر في سبيل الله كان نصرا إلهيا، وكانت كل قطرة بذلت في سبيل الحصول عليه طاهرة بمقاييس المعنى ومقدسة ليس فوقها بر. فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. ولأجل هذا يقتل الشهيد كما يعبر الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم يقتل، ولكنه لا يموت كما ينبئنا الله سبحانه في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا المعنى يعبر عنه بأحسن طريقة وأبلغها قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي مقابل هذا النصر الذي يقع في صراط الله عز وجل وفي سبيله، نجد نصرا وتمكينا آخر يستثمر بطريقة أخرى يخبرنا الله عز وجل عنها بقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالتمكين الأول إلهي، لأنه يصب في المقاصد التي يريدها الله عز وجل بخلاف الثاني.

العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعى، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عانها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره. منخرق الخفين يشكو الوجا، تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.

0: أنا شارك فيها ولي قسم منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أنه قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
1: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة فخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
0: نسيت كلامه، لا هو جاف وهادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين، أنه يكون أنها فضيلة حين جه الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. ما تمكن وله أبيات في الحث على الجهاد، ما حفظتها حلا لك في الأكرومة البكري، غراء لا تبلى على الدهري، هل لك في مثل مقام الأولى، حمى الله لدى بدري، هل لك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمدنا.
2: الله يرحمك.
0: هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمري؟ يا الجهاد، لأنه طريق الجنة المقربة وهي طريق قريبة، بحيث أنها أحد الحسنين من النصر والشهادة، من حيث أنها هذه الشهادة كذلك فضل ظاهر القرآن، وذي يسلم بدو عجب الهدى، إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، وإذا يدعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنا البهاء هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة، والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

0: أمطرت.
1: صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا النقل الحي والمباشر من مسجد صنعاء المقدس، ننقل لكم من خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك 19 من شهر ذي الحجة لعام 47 400 للهجرة الموافق للخامس من شهر يونيو 2026 عبر قناة اليمن الفضائية من صنعاء وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية. البرنامج العام من صنعاء يتجدد اللقاء بكم في هذا المحفل المبارك وهذا المكان المقدس، نستذكر فيه آيات الله العظيمة والباهرة والتي نستمد منها الهداية والعون والتوفيق في مواجهة أعتى عدوان وحصار أمريكي إسرائيلي على بلادنا وعلى بلدان المسلمين الشرفاء الأحرار الذين يجاهدون هذا العدو ويقاتلونه امتثالا لأمر الله. الإخوة المؤمنون، وقد أحيينا يوم أمس الخميس 18 من شهر ذي الحجة لعام 47 400 للهجرة الذكرى السنوية ليوم الغدير عيد الولاية الذي احتفينا به في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية الحرة. إن أهمية يوم الولاية تتمثل في أنه يمثل إكمالاً للدين وإتماماً للنعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك تتمثل أهمية إحياء يوم الولاية في أنه يعد يوم فرح وشكر لله سبحانه، لأنه يحمل قيم الإسلام التي تكفل العزة والسعادة والنصر والتمكين في الدنيا والفلاح في الآخرة. كذلك من أهمية يوم الولاية أن الاحتفال بهذه الذكرى تعد عملية توثيقية لنقل بلاغ النبي عبر الأجيال، محافظا على نص من أهم النصوص الإسلامية رغم المحاربة الشرسة من قوى معادية من داخل الإسلام ومن خارجه. كذلك يمثل يوم الغدير إعلانا إلهيا لولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام كامتداد للرسالة النبوية. أيضا من أهمية إحياء يوم الولاية أن هذا الإحياء هو إعلان بيان الإسلام لنظام متكامل لا يقبل التجزئة، كما نلفت عناية حضراتكم إلى أن اليوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة يصادف الذكرى السنوية لرحيل السيد العلامة المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين ابن الحسين ابن محمد الحوثي رضوان الله تعالى عليه في مثل هذا اليوم في عام 1431، والذي انتقل إلى جوار ربه فجر يوم الخميس. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة الإسراء.
2: بسم الله.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها،

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

وكل شيء فصلناه تفصيلا.

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الإخوة المؤمنون، بإحيائنا ليوم الولاية وعيد الغدير، نحن نشهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل عام وفي كل مناسبة وفي كل مقام نتحدث فيه عن هذا النص النبوي، عن هذا البلاغ النبوي. نشهد للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد بلغ. وهذه
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: لمن استمرت وقال ان الكلام حظه مع الخطبتين اثابه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، واجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، لا نشرك بها أحدا دونك، ولا نبتغي بها مرادا سواك. اللهم إنك تسمع أصواتنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك من أمرنا شيء، كما لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. أنت الموفق وأنت المعين وأنت الهادي وأنت الولي وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وحسن التسليم لأوامر الله. التسليم أمر ضروري في هذا الدين لأمر الله سبحانه وتعالى. قال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله تعالى هو الآمر الناهي، وهو الخالق، وهو المالك، يفعل في ملكه ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وحين يكلفنا الله تعالى بأي تكليف كان، علينا كعبيد أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وحين يفضل الله تعالى بعض الناس على بعض الناس، يجب علينا أن نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن نقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. حين يسلم العبد لأمر الله وما قضى الله تعالى له وما قدر، كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين يسلم العبد لله، هذا معنى الإيمان ومقتضى الإيمان، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، تؤمن بقضائك وترضى بعطائك وتقنع بعطائك، تقنع بما قسم الله تعالى، في صحة في الجسم في البدن، في عافية، فيما ابتلى الله تعالى به العبد، في قلة ذات اليد. إذا سلم الإنسان لله سبحانه وتعالى وابتغى بذلك وجه الله جل جلاله وعظم شأنه، حين يعلم الله تعالى من العبد التسليم، ما من شك أن الله تعالى سيوفق هذا العبد، وسيعين هذا العبد، وسيخرجه من الظلمات إلى النور، وسيقضي حاجته. لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مع تقوى الله سبحانه وتعالى والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى والتسليم لأمر الله جل جلاله وعظم شأنه، فإن الإنسان بهذا يعرض نفسه لرحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى نفسا به مطمئنة، تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتقنع بعطائه. هناك تكاليف كلف الله تعالى بها الناس، وهناك تفضيل من الله تعالى لبعض العباد على بعض. إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى وآل عمران على العالمين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هناك اصطفاء على جهة الحقيقة من الله تعالى، يصطفي من عباده من يشاء، يصطفي من الرسل من يشاء سبحانه وتعالى، يصطفي من الملائكة من يشاء. اصطفى جبرائيل عليه السلام من سائر الملائكة ليكون رسول وحيه إلى الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. هناك تدبير إلهي وتكليف إلهي، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا ينبغي للناس أن يعترضوا على تكليف الله وعلى يعني عناية الله بهذا أو ذاك، أو على لطف الله بهذا أو ذاك، أو على كرم الله تعالى بهذا أو ذاك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فالإنسان لا بد أن يسلم لأمر الله وأن يسأل الله تعالى من فضله، لا أن يحسد ولا أن يغل في قلبه ولا أن يحقد ولا أن يبغض. إن رأى إنساناً أعطاه الله تعالى مالاً، يسأل الله تعالى له أن يوفقه لاستخدام هذا المال فيما يرضي الله، لكن دون أن ينظر إليه بعين النقمة ولا بعين السخط ولا بعين الغضب، حسداً منه له ما أعطاه الله تعالى له. هذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالحسد يعني هو الذي حمل إبليس على عدم السجود لآدم، وحمله على المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وعصيان الله، حتى كانت النتيجة أن ضرد من رحمة الله إلى ما لا نهاية والعياذ بالله. فلا ينبغي للإنسان أن يحسد أحداً على ما فضله الله أو على ما أعطاه الله، على أن ما فضل الله تعالى به هذا العبد لا يعدو هذا التفضيل كونه ابتلاءً له وامتحاناً له واختبارا له. هل سيحمد الله تعالى على هذه النعمة؟ وهل سيقوم بواجب هذه النعمة؟ وهل سيراعي هذه النعمة؟ لا بد أن يكون الإنسان على حذر في هذه الأمور كلها. فإن أعطى الله تعالى العبد مالا، عليه أن يكون حصيفا وذكيا في استعمال هذا المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن أعطاه صحة، هذا من باب التفضيل لأن كثيرا من الناس أمراض، فليحمد الله تعالى وليسخر هذه الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله والقيام ما أوجب الله سبحانه وتعالى. إن أعطاه الله تعالى علما، وكثير من الناس غير متمكنين من الفهم والإدراك والشعور والعلم والمعرفة، فليحمد الله تعالى على هذا العلم وليسخر هذا العلم في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعطيهم الله تعالى من الذكاء الوكاد والفطنة ما شاء الله والحفظ، بحيث يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحفظ المتون ويحفظ الأشعار ويحفظ الأحاديث، بينما غيره لا يمكنه أن يحفظ. هذا أيضا تفضيل من الله لبعض الناس على بعض الناس. فلا ينبغي أن ننظر إلى من أعطي هذا الحفظ والفهم والذكاء بعين الحقد والسخط والحسد والبغضاء. هذا لا يجوز. هذا الإنسان الذي يكون على هذا الحال، إبليس في قلبه يشحنه، إبليس في قلبه يركب، بل يركب رأسه، إبليس يحركه لكن تحريكا سيئا والعياذ بالله. فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله للرسالة، حسده كثير من الناس أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني التفضيل من الله، الاختيار من الله، الاصطفاء من الله، يصطفي من عباده من يشاء، يصطفي من الرسل من يشاء. لا يجوز لنا أن نعترض على مراد الله ولا على إرادة الله ولا على اختيار الله. ما كان لهم الخيرة لله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويختار من يريد سبحانه وتعالى. هذا مبدأ التفضيل في هذه الأمور كلها، وارد. والابتلاء كائن الذي فضله الله، ينظر الله تعالى ماذا سيصنع فيما فضله الله تعالى به، والذي لم يفضل في هذا الجانب سينظر الله تعالى في حقه ماذا سيصنع إزاء ما رآه من هذا التفضيل هذا أو ذاك. هل سينقم على إرادة الله وسيعترض على إرادة الله وسيحسد هذا ويبغض هذا ويحقد على هذا؟ هذه مسائل الكل فيها داخل تحت دائرة الابتلاء الإلهي. هذه مسألة مهمة يجب علينا أن نفهمها. اليوم نمر، وبالأمس احتفل أهل اليمن بذكرى ولاية الإمام علي بن أبي طالب الذي يسمى يوم الولاية، ورأينا الناس كيف يعني كثير من الناس عبر عن حبه وولائه لله سبحانه وتعالى وفرحته بهذه المناسبة، وهناك كثير من الناس امتعضوا وتألموا وحزنوا وأسفوا وسعوا في تخذيل الناس وأرادوا أن يلبسوا على الناس وأن يقولوا هذه الفعالية أو هذه المناسبة أو هذه الذكرى لا أساس لها وأنها عبارة عن خرافة، واستخدموا كل ثقلهم وصاروا يطعنون في الناس ويشككون في الروايات الصحيحة الواضحة التي هي مثل الشمس في رائعة النهار، مثل الشمس في رائعة النهار. وهذا أيضا يأتي من باب الابتلاء الإلهي، وإلا فما الذي يحمل هذا أو ذاك على الامتعاض وعلى التعلم من هذه المسألة؟ يفترض على الإنسان أن يسأل: هل هذه المسألة ثابتة أو غير ثابتة؟ هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هل حصلت أم لم تحصل؟ فقط هذا السؤال. فإن حصلت على الإنسان أن يسلم وأن لا يعترض، وإن لم تحصل فعليه أن يشكك في أصل الرواية نفسها. لكن نحن عندما انطلقنا، والكل عندما ينطلق في هذه المسألة، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في تحري الصدق والأمانة العلمية في نقل الأحاديث ونقل ما روي. هناك يا إخواني المؤمنين أمور مما تخفى علينا، بعضها يعرف بما يسمى بالعلم الضروري، العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. كأن نقول مثلا مما يحتاج إلى نظر: السماء فوقنا والأرض تحتنا. هذه أمور مسلمة لا إشكال فيها ولا تحتاج إلى نصب دليل ولا إلى إيضاح. وكجوع الإنسان وشبعه لا يحتاج إلى دليل، يعرف من نفسه ما لا يعرفه الغير. وكمرض الإنسان وصحته، هذه أمور فطرية ضرورية معلومة بالضرورة. وهناك أمور سواء من الإخباريات والتاريخ، كأن يقال مثلا: حصلت معركة بدر، وحصلت معركة أحد، وحصلت معركة الخندق والأحزاب. هذه أمور بالنسبة للمسلمين أصبحت من العلوم الضرورية. ما معنى العلوم الضرورية؟ التي لا تنتفي بشك ولا شبهة، يعني يحصل العلم بها بمجرد الحديث عنها، ولا يحتاج السامع لها إلى أن يقول: ما الدليل على أنه قد حصلت معركة أحد أو معركة بدر؟ فالناس مسلمون بحصول هذه الأشياء، كما يسلمون بأن هناك في الدنيا مدينة تسمى مكة المكرمة، ومدينة تسمى نيويورك، ومدينة تسمى مثلا برلين. هذه أمور وإن كان الحديث يتحدثون عنها بعض حتى الكفار، هناك أمور تكون من المسلمات، وهذا ما يسمى بالعلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة. فبعض الأخبار وردت إلينا على هذا النحو من التواتر الذي لا نحتاج فيه إلى نصب الدليل. كيف لو نصب الدليل وذكر الدليل للناس؟ حين رجع النبي من مكة المكرمة بعد حجة الوداع، وفي طريقه إلى المدينة المنورة وصل إلى مكان يسمى الجحفة، فيه منطقة تسمى غدير خم. هذه المنطقة نعم هي موبوءة، هي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عندما كانت المدينة فيها حمى أنه قال: اللهم انقل الحمى، أو يعني أزل الحمى، إلى المكان الفلاني، إلى الجحفة، يعني مكان فارغ فاضي، قيل هكذا في الأحاديث. المهم وصل النبي إلى ذلك المكان ونزل عليه قول الحق سبحانه وتعالى:

لن يفترق حتى يرد علي الحوض. ثم قال: أيها الناس، الله مولاي وأنا أولى بكم من أنفسكم، فمن كنت مولاه، ثم رفع يد الإمام علي وقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك إشكالات وضعها المشككون، والأحاديث هذه واردة بكثرة جدا، حتى قال الإمام عبد الله بن حمزة رحمة الله تعالى عليه: إن حديث الغدير ظهر ظهور الشمس واشتهر اشتهار الصلوات الخمس، يعني مثل ما أن الناس يعلمون بالصلوات الخمس فهم يعلمون بوجود هذا الحديث وهذا الحادث وهذه المناسبة التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغدير. الكل يتحدث عن الغدير. عندما ترجعون إلى معاجم اللغة عندما يتحدثون، وكذلك معاجم البلدان، يتحدثون عن غدير قم، يقولون: ذلك المكان الذي قام فيه النبي خطيبا وقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره. قضية مسلمة، لكن بعض الناس فيهم حساسية، ما أدري لماذا، الله أعلم، والله يعلم بنفسيات الناس ما هي، سواء لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: إن هذه الآية لم تنزل يوم غدير قم، وإنما نزلت في مقام آخر. متى نزلت؟ قالوا: نزلت في بداية الدعوة. هذه رواية مما ذكروها في كتب التفسير الذين لا يعجبهم هذا القول، قالوا إنها نزلت في بداية الدعوة. لو قرأنا الآية كما أنزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تفهم الآية أنه قد بلغ الرسالة وبقي شيء عليه أن يبلغه. إذا لم يبلغ الناس هذا الأمر كأنه لم يبلغ الرسالة من أولها، والكلام واضح. يا أيها، مع أنهم يقطعون بأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، بل قالوا إنها آخر سورة نزلت في القرآن، سورة المائدة، وهذه الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأنتم عندما تسمعون تفهمون أنه قد تم تبليغ الرسالة، إلا أن هناك بعض الأمور لم تبلغ، ما هي؟ سيبلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لم يبلغها كأنه لم يبلغ شيء. هذا ما يفهم من الآية الكريمة: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والرواية هذه، الحديث، الآية هذه وسبب نزولها ذكرها الكثير من العلماء. بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم يجمعون على نزولها في يوم غدير قم، وهناك روايات في كتب أهل السنة ورد فيها أنها إنما نزلت في يوم غدير قم، حتى إنهم رووا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إنا كنا نقرأ هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية. قالوا إن الآية أجنبية لأن ما قبلها ذكر لليهود وما بعدها ذكر لليهود، ونسوا أن الآيات لا زالت مستمرة من الآية 51 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أخشى أن تصيبنا دائرة، إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ساقت الآيات إلى الآية 67 فما بعدها تتحدث عن معنى الولاية. وها هنا من الجدير ذكره أن أبين لكم معنى الولاية، لأنهم قالوا إن معنى إن معنى قوله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أي من كنت حبيبا له فعلي حبيب له، ومن كان يتولاني ويحبني وينصرني فعليه أن يحب عليا وأن ينصر عليا. هكذا رووا تفسير هذا الحديث بهذا المعنى تضعيفا لهذا المعنى. أقول لكم إن معنى الولاية أمر واسع،
حتى إن الشنقيطي في كتابه أضواء البيان قال إذا تردد المعنى لأكثر بين أكثر من معنى وصح حمل الآية على هذه المعاني كلها جاز حمل الآية على هذه المعاني كلها دون أن يقتصر على معنى دون معنى آخر، بمعنى أن الآية إذا أمكن حملها على أكثر من معنى ولم تتعارض فيما بينها جاز تأويلها وتفسيرها بهذه المعاني كلها. بيد أن لا بد ألا نبتعد عن سياق الآيات التي ورد فيها معنى الولاية، مثلا في قوله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا الموفق للذين آمنوا والمعين للذين آمنوا والخالق لهم والمالك لهم، هذه الآية تعني هذه المعاني كلها. في قول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفهم أن معنى الولاية هاهنا بمعنى الملك والأمر والنهي، الأمر والنهي، ولا يخاص بمعنى كما نقول ولي أمر المسلمين أي الآمر الناهي المتصرف في شؤون العباد، فالولاية هاهنا بمعنى التصرف والأمر والنهي. قد تكون الولاية بمعنى النصرة والموالاة كما في قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض أي ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، ولا يمكن حمل الآية على أن بعضهم يأمر بعضا، يعني لا يصح أن يكون كل واحد يأمر آمرا على الثاني وهو مأمور في نفس الوقت، فلا بد من حمل الآية على معنى المحبة والنصرة والولاء بهذا المعنى. لكن في الحديث النبوي الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن حمل هذا المعنى حمل هذا الحديث إلا على معنى الولاية والأمر والنهي، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الله مولاي وأنا مولاكم أولى بكم من أنفسكم، حملا على المعنى الذي ذكرت في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى وأنا أولى بكم من أنفسكم، ثم رفع يد الإمام علي عليه السلام وقال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدل الحق معه حيث مادى. وهذا ما يجب حمل هذا الحديث على هذا المعنى. قالوا إنما أراد النبي كما قلت لكم أنه أراد فقط أن يصلح بين الإمام علي عليه السلام وبين بعض الصحابة الذين حدثت فيما بينه وبينهم نفرة، كمثلا كحديث كما روي عن بريدة أنه حصلت بينه وبين الإمام علي نفرة عندما كان الإمام علي في اليمن، وجاء بريدة ليشكو إلى النبي أمر علي عليه السلام فقال سواء من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي رواية قالوا إنه حدث خلاف بين الإمام علي عليه السلام وبين أسامة بن زيد بن حارثة فقال أنا مولاك، قال لا الله مولاي ورسول الله مولاي أما أنت فلا، فلما علم النبي قال فمن كنت مولاه فهذا علي المولى. ولنفترض أن هذين الحديثين ثابتان وصحيحان، ولنقول كذلك هما صحيحان وثابتان، هذان الحديثان وردا في مقامهما وفي الحادثة التي حدثت فيهما بشأنهما، وهذا مما يدل على منزلة الإمام علي بن أبي طالب على كل حال. ولكن قد فرغ من الأمر وأصبح النبي ما بين الإمام علي وبين بريدة أو ما بين الإمام علي وبين أسامة بن زيد في وقته، لكن ما الذي يحمل النبي على أن يجمع الناس بهذه الأعداد الهائلة في مثل هذا اليوم وهذا الحر وهذا القيض، حتى قال الراوي إن منا من يضع رداءه فوق رأسه من شدة الحر ومنا من يضع رداءه تحت قدميه من شدة الحر، ويوقف النبي الناس أولهم على آخرهم ويأمر ببناء منبر له ويعتلي ثم يقوم فيخطب ويحمد الله ويثني عليه ويتحدث ليقول للناس علي يحبكم أنتم أحبوه. ما الذي صنع الإمام علي حتى يفعل النبي هذا الحدث وحتى حتى يستدعي النبي أن يفعل هذا الفعل؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بينما قد فصل في الأمر بين بريدة وبين أسامة بن زيد في حينه، هذا لو ثبت ذلك. لكن
يعني لهوى النفوس كما يقال سريرة لا تعلم كم حار فيها عالم متكلم. ما يجمع النبي الناس على هذا الحال وفي ذلك الوقت وفي ذلك المكان حتى أنه لن يستجز أن يتقدم خطوة ولا أن يتأخر حتى يبلغ الناس هذا البلاغ إلا لأمر كبير جدا، ألا وهو أمر الولاية، لأنه أمر خطير وعظيم وشأنه عظيم. الولاية يا إخواني في الإسلام ليست سهلة على جهة الإطلاق، وكثير من الناس يتنافسون لأمر الولاية، الولاية العامة، الولاية العامة. أقول لكم في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يحتمل المعنى أن تكون لا تناصرهم ولا يناصركم، ويحتمل أن لا تصدروا عن أوامرهم وألا تمتثلوا لهم أمرا وألا تسمعوا لهم قولا وألا يستعبدكم اليهود والنصارى، يحتمل هذا المعنى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله. إذا كان هناك من ولاية فالولاية لا بد أن تكون لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال كثير من علماء التفسير في أسباب نزول هذه الآية، وإن كان العام لا يقصر على سببه، قالوا إنها نزلت في الإمام علي بن أبي طالب حين دخل السائل إلى مسجد رسول الله فسأل الناس فلم يعطي أحد شيئا، وكان الإمام علي بن أبي طالب راكعا في صلاته فأومأ بخنصره فأتى السائل فاستلى الخاتم من خنصر الإمام علي بن أبي طالب، فنزلت هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تحدث عن هذا ابن كثير في تفسيره، تحدث عن هذا الشوكاني في تفسيره فتح القدير، تحدث عن هذا الكثير من علماء التفسير، علماء التفسير. حتى قال الكياء الطبري في جامع الأحكام قال: ومما يدل على أن الفعل اليسير في الصلاة لا يبطلها فعل الإمام علي بن أبي طالب حينما تصدق بخاتمه في حالة الصلاة. الفعل اليسير لا يبطل الصلاة، واستدل بفعل الإمام علي أثناء صلاته حين أشار بإصبعه بخاتمه إلى السائل. يا إخواني لسنا بحاجة إلى الوحشة وإلى النفرة وإلى التكذيب، الكل عليه أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ما الفائدة من التكذيب أصلاً؟ عندما رفع النبي يد الإمام علي بن أبي طالب وقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، أهله النبي، اختاره الله واختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر، على الناس أن يسلموا. ما حدث في السابق بين الصحابة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي الحقيقة قد حكم أبو بكر وحكم عثمان أو عمر وعثمان، وقال الإمام علي في حكمهم أثناء حكمهم: لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين، وليسعنا ما وسع الإمام علي عليه السلام، لأنه يعني لا نجادل ولا نناقش ولا ندخل في إشكالات، فقط علينا أن نصب جل اهتمامنا في مسألة الولاية. ما يعنينا اليوم من الولاية أمر مهم جدا، لأن أمر الولاية ليس بالأمر الهين على جهة الإطلاق. لما خالف الناس أمر الله وأمر الرسول وما اختاره الله ورسوله، كان الحال بالناس ما هو عليه الحال الآن من الصغار والذلة والهوان والمسكنة والاستعباد لأعداء الله والعياذ بالله حين خالفوا أو أمر الله. والله تعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم، فعلى الناس أن يسلموا ولينظروا إلى وصية نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي قال فيها في حديث متواتر: اسمعوا افتحوا مسامعكم، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذه وصية النبي، من كان يريد لنفسه ألا يضل فعليه أن يسمع وصية نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. كلام النبي صلوات الله عليه وآله وسلم من كلام الله، لأنه ما يتحدث عن هواه على جهة الإطلاق. يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وأتى بلن التي تفيد التأكيد، النفي والتأكيد والتأبيد، تفيد ثلاثة أمور: النفي لن، والتأكيد والتأبيد، يعني على جهة المؤبد،
أنكم ما إن تمسكتم بالكتاب وبالعترة لن تضلوا لن تضلوا لن تضلوا. ما هما يا رسول الله؟ قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليها الحوض. هذه وصية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فما أنتم فاعلون في وصية النبي؟ عندما يموت الميت يقولون ماذا أوصى حتى يعمل بوصيته؟ إن كان مثلا ولي أمر مسلم قالوا ماذا أوصى ماذا فعل؟ هذه وصية من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تمسكتم بالكتاب وبعترتي فإنكم لن تضلوا لن تضلوا لن تضلوا. حين خالف الناس كلام النبي وتمسكوا بغير القرآن وتجاوزوا حدود القرآن، وحين حاربوا أئمة أهل البيت عليهم السلام عثرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان حالهم على هذا الحال من النفرة والفرقة والشتات والضياع والضعف والهوان بين الأمم. ولو أنهم أجمعوا كلمتهم على كتاب الله وتمسوا والتفوا حول عثرة رسول الله لكان الأمر خيرا لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة يختبر فيها الناس ليرى مدى وجود وتحقق إيمانهم من عدمه، فالمؤمن سيسلم وغير المؤمن لن يسلم، وهذا من علامات النفاق. حتى قال النبي في حق الإمام علي بن أبي طالب لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة كنا نعرف المنافق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببغضه للإمام علي بن أبي طالب. وأيما إنسان اشتد رأسه من سماع الإمام علي بن أبي طالب عبر التاريخ ففيه خصلة من النفاق كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة جد خطيرة. من ثمرة الولاية أن الله تعالى يخرج من تولى الله ورسوله والذين آمنوا من الظلمات إلى النور. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن ثمرات الولاية أن المتولي لله ولرسوله وللمؤمنين لا يخاف ولا يحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذلك فضل الله. هذا فضل الله على من تولى الله ورسوله والذين آمنوا. الله تعالى يتولى عباده ونحن ندعو كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعو وتولنا في من توليت. الله ولي الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومعنى الولاية ها هنا بمعنى النصرة والتوفيق والتأييد لا بمعنى الولاية التي هي الملك والتدبير، لأن الله أيضا مولى المؤمن ومولى الكافر بمعنى الخالق والمالك والمقدر والمدبر والمتصرف والآمر والناهي. لكن ها هنا الولاية جاءت بمعنى النصرة والتوفيق ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني موفقهم وناصرهم وهاديهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا هنا ليس هناك من ينصرهم ولا من يهديهم ولا من يوفقهم. فمسألة الولاية كما قلت أمر عظيم وينبغي أن ترى بعين الاعتبار في الدنيا وفي الآخرة. لينظر الإنسان من يتولى من يحب من يبغض. أنت عندما تحب في الدنيا أعداء الله أعداء رسول الله أنت بهذا تعرض نفسك للهلاك والنقمة والخسران في الدنيا وفي الآخرة. لا يجوز للإنسان أن يتولى أعداء الله حتى لو كانوا أحب الناس إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لو علمت من أبيك أنه يشرب الخمر لا يجوز لك أن تحبه لأنه يعصي الله ورسوله. لو علمت أنه يتعاطى الربا لا يجوز لك أن تحبه، وإن كان عليك أن تتعامل معه معاملة الابن مع أبيه بالاحترام والتقدير لكن دون أن يكون هناك محبة ولا موالاة ولا نصرة إذا كان في مقام لا يستحق فيه النصرة. وكذلك مع سائر الأقربين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. اليوم يتولى الناس بعضهم بعضا على جهة الإسناد والمناصرة من باب
من باب المودة ومن باب التناصر فيما بينهم، لا من أجل الله وفي الله. كما تتناصر القبائل بعضها مع بعض، أو القبيلة بعضها مع بعضها في ضد قبيلة أخرى، أو الأسرة عندما ينصرون صاحبهم الذي هو منهم، وإن كانوا يعرفون أنه مثلا هو القاتل على جهات الحقيقة، أو هو الظالم، أو هو المفسد، أو هو الباغي، ومع ذلك ينصرونه. هذا لا يجوز، هذه موالاة في غير محلها، هذه موالاة في غير محلها. ويوم القيامة هؤلاء سيسألون يوم القيامة، لأن الولاية في الحقيقة إنما هي لله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من نتولى، من نحب، من نبغض، هذه مسائل يختبر فيها الناس، وعلينا أن نسأل الله تعالى أن لا يجعل حبنا إلا له وفيه، وأن لا يجعل ولايتنا إلا له وفيه، وأن لا يجعل نصرتنا إلا له وفيه، وأن لا يجعل حياتنا إلا له وفيه، وأن لا يجعل مماتنا إلا له وفيه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فما قلت لكم إخواني المؤمنين، إن أمر الولاية جد خطير وشأنها عظيم، ولا يجوز إسنادها لمن هب ودب، كما هو الحاصل اليوم عندما تولى رقاب الناس السفهاء والجهلاء والحمقى. يعني عندما رفع النبي يد الإمام علي بن أبي طالب، رفعها وقد سبق أن تحدث النبي في شأن الإمام علي في أمور كثيرة، يعني قد أعطى النبي المؤهلات للناس ورسخ في أذهان الناس مكانة الإمام علي من نفسه. من أول يوم في الدعوة الإسلامية كان الإمام علي بن أبي طالب هو أول من دخل، من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أنه لم يؤثر أنه سجد لصنم، ولا أنه شرب خمراً. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام اختصه النبي بتزويجه بفاطمة عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة، آخى النبي بين الأنصار والمهاجرين، واختص نفسه بالإمام علي عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى إن الألباني شكك في هذا الأمر، فقال محمد الغزالي صاحب فقه السيرة، قال: ولا يعنينا هذا التشكيك بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق الإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يكفي هذا الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. بعض العلماء يفهم الأمر جيدا، ليس بحاجة إلى تشكيك ولا إلى تكذيب ولا إلى مغالطة، الأمر واضح، والمؤمن هو الذي يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النبي في حق الإمام علي في أكثر من موطن: أنت أخي وأنت مني وأنا منك. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يسمع هذا الحديث ويقدره ويقر به: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. الكل من الصحابة موجودون متوفرون حاضرون، وكل تتوق نفسه إلى أن يكون هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن الإمام علي عليه السلام كان مريضا، يعني أرمد العينين، فدعا النبي بالإمام علي، دعوه فاستجاب فتفل في عينيه ودعا له، وأبرأه الله سبحانه وتعالى وعممه بعمامته، وقال: انطلق. قال
انطلق على رسلك، لأن يفتح الله، لأن يهدي الله تعالى على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يفيد تزكية الإمام علي عليه السلام ظاهرا وباطنا، لأن شهادة حسن السيرة والسلوك ليست واردة من هذا أو ذاك، يا واردة من رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى. وحين يقول النبي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، معناه أنه مؤمن صالح تقي بر أمين إلى آخر الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في كل إنسان مؤمن. ونفى عنه الظلم لأن الله لا يحب الظالمين، ونفى عنه الفسق لأن الله لا يحب الفاسقين، ونفى عنه الفساد لأن الله لا يحب المفسدين، ونهى عنه البغي لأن الله لا يحب الباغين، ونهى عنه كل الصفات السيئة باختزاله في هذا الحديث. الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله، كرار غير فرار يفتح الله تعالى على يديه. قال في حقه: لا يحبك إلا مؤمن، وهذا لم يعطه لأحد. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وأحاديث كثيرة توجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بهذا الحدث وهذه المناسبة وهذا القول: اللهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن معنى رفع يد الإمام علي يوم غدير خم في الحقيقة، بينما الأمر قد ذهب وانقضى ومضى، إنما هو رفع يد الأمانة ويد الشجاعة ويد الصدق ويد الإخلاص ويد التواضع ويد العلم ويد البر ويد الخشية ويد النزاهة. عندما رفع يد الإمام علي كأنه يقول: إن الذي يجب أن يتولى إمارة المؤمنين يجب أن يكون متحليا بهذه الصفات كلها. فلذلك من المناسب ونحن نذكر يوم الغدير أن نجعله مناسبة لتذكيرنا بهذه الأخلاق وهذه الآداب في كل من يتولى أمور المسلمين، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها. والإمارة إما أن تكون الإمارة العامة وإما الإمارة الجزئية. فالإمارة العامة يعنى بها المسؤول الأول في الدولة والقائد الأول في الدولة، وهناك إمارات خاصة كإمارات الوزراء وإمارات المحافظين وإمارات مدراء العموم ومدراء العموم للمديريات ومدراء العموم في كل الوزارات وفي كل مجالات ومفاصل الدولة. الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ولاية يا ولاية، الحاكم في المحكمة صاحب ولاية، النيابة وكيل النيابة في مكتبه هو صاحب ولاية، والنائب العام صاحب ولاية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب ولاية، ورئيس المحكمة العليا صاحب ولاية، وفي الاستئناف أصحاب ولاية، ومدراء أقسام الشرطة أصحاب ولاية. لا ينبغي أن ننسى معنى الولاية ونحن نتحدث عن معنى الولاية عن هذه الأمور كلها، لأن بعض الناس يعجبه فقط أن ينتقد الآخرين ولا يعجبه أن يعرض نفسه أن ينتقد نفسه النقد البناء حتى يصحح من أخطائه من سلبياته من تجاوزاته التي يخطئ بها مع الله ومع خلق الله. الكل مسؤول أصحاب ولاية. فعندما مثلا هذا الوالي في محكمة ما أو في مؤسسة ما، في الطب، في الأدوية، في المشاريع، في غيرها من المسائل كلها، في المالية، في الضرائب، في الجمارك، في كل شيء، على الجميع أن يراعي وأن يلاحظ معنى الولاية. إنكم ستحرصون على الإمارة. كثير من الناس أرجوكم اسمعوا لي تزكية لأن ألتحق بالمجلس النواب أو مجلس الشورى أو هذه الوظيفة أو في الجمارك أو في الضرائب أو في هيئة الزكاة أو في الأوقاف. الكل يريد وظيفة، الكل يريد ولاية، الكل يريد منصبا. هناك طمع، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة.
وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من قام لله بحقها وأدى الذي عليه فيها. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: واسمعوني جيدا كبيركم وصغيركم، كبيركم وصغيركم، اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا حديث نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويل للأمناء، ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ثلاث أشياء: ويل للأمناء، ويل للأمراء، ويل للأمناء، ويل للعرفاء. لا يتمنين أبواب يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم، شعورهم، معلقة بين السماء والأرض، يعني معلقون بشعورهم بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. يوم القيامة يتمنى الواري أنه لم يلي من هذا الأمر شيئا. يوم القيامة يتمنى الأمين في المنطقة، الكاتب، الأمين، أمين المنطقة وغيرهم من الأمناء الذين كانوا يحررون البصائر والعبود وإلى ما إلى ذلك على غير ما شرع الله ورسوله، طمعا في الدنيا وحكموا بغير ما أنزل الله. لا يتمنى أقوام، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن لو كانت ذوائبهم معلقة بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا من هذا الأمر شيئا. الحاكم سيأتي ويتمنى هذا التمني، يتمنى أن لو كانت ذوابته معلقة بين السماء والأرض، وأنه لم يقضي بين اثنين، وأنه لم يدخل محكمة، على حرصهم على الدخول إلى معهد القضاء، وأن يكونوا قضاة، وأن يكونوا حكاما، وأن يكونوا كذا وكذا، قاضيان في النار وقاض في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة جد خطير في أمر الولاية. لماذا؟ لأن أمر الولاية حددها الله تعالى بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا معنى الولاية: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذي يبتز الناس بموجب الولاية ويغتنم أمر الولاية وأمر الوظيفة ويبتز الناس في أي مكان كان، حتى الشرطي في الطريق، إذا ابتز الناس، إذا اضطر الناس إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم من باب دفع الضر عنهم، فإنه لا يجوز له، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. القاضي عندما يأخذ الرشوة ليحكم لهذا أو ذاك، ويتحايل مع هذا أو ذاك، ويميل جانبه إلى هذا أو ذاك مقابل الدنيا، مقابل الرشوة، مقابل المال، ليسمع كلام نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، إنك إنما جعلت في هذا الكرسي لتحكم بين الناس بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. سواء أمر أن نحكم بين الناس بالعدل لا أن نحكم بالجور، لأن الله تعالى يقول: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، والعياذ بالله من غضب الله وسخط الله. لا تغرننا الدنيا يا عباد الله، فالدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، بينما الإنسان لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يفخرن ولا يفرحن أحد منا بحصوله على سيارة آخر موديل أو 4-5 لبن في المكان الفلاني من هذه القضية أو من تلك، وهي حرام لا يجوز له أخذها. الدنيا هذا زاده إلى النار والعياذ بالله، وهو يودع بيدي تذكرة السفر إلى جهنم والعياذ بالله. الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اثبتوا على دين الله وسلموا أمركم لله، واستعينوا بالله على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأكثروا من ذكر الله،
ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: ما يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى، خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك، واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق كل ما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وحلفائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحر حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن عبادك المؤمنين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخيرنا رحمن. اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا الله يا كريم. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

يا ترى يا

علي الغالي المجاهد الغالي الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعى، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره. منخرق الخفين يشكو الوجا، تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.

0: أنا شارك فيها ولي قسم منها سكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أنه قد أحرج دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
1: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة فخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
0: نسيت كلامه. لا هو جاف وهادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين، أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه.

0: اللهم صل على محمدنا. هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمر؟ مش يا الجهاد، لأن طريق الجنة المقربة هي طريق قريبة، بحيث انها احد ابخس الحسنين من نصر المشهادة، من حيث انها ابي استشهد كذاك فضل ظاهر القران، وذي يسلم بدو عجب الهدى، ان قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة، إن بغي نحرص عليها الإنسان إذا يدعي الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنال بها هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة، والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

0: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة.

آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقة أمس إلى الآية رقم 21 من سورة الرعد التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى كلام الله وإلى كتاب الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. المعنى أحبتي الكرام، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي رضوانه، لأن الراضي يقبل بوجهه كما أن الساخط يعرض. وأقاموا الصلاة، جعلوها صلاة قيمة كاملة بإخلاصها وخشوعها مع تمام شروطها وأركانها، وهذا من خواص المؤمن. وأنفقوا مما رزقناهم سرا حيث ينبغي إخفاء الصدقة، وعلانية حيث ينبغي إعلانها للقدوة، والواجب من الإنفاق قد ينبغي إعلانه تجنبا للتهمة، ومنه الإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالحسنة وهي خصلة من خصال الإحسان ومكارم الأخلاق، يدفعون بها السيئة. أي سيئة؟ من يسيء إليهم لو لم يحسنوا إليه. أولئك لهم عقبى الدار الجنة، وعقباها أي عاقبتها من النعيم الدائم والملك الكبير. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جنات عدن يدخلونها، في تفسير الإمام القاسم عليه السلام لسورة لم يكن قال: وتأويل جنات عدن هو جنات مستقر وأمن، انتهى قول الإمام القاسم. ويقول الله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفيه دلالة على بقاء اعتبار النسب في حق الصالحين كما تبقى الخلة في حقهم، فهو مخصص لعموم قول الله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب لتكريمهم بزيارتهم وللسلام عليهم، كما بينه قوله تعالى في الآية التي تليها حيث قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. مدح لعاقبة الصبر التي صاروا إليها في الدار الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد أن وثقوا العهد وأحكموه وقووه، أو من بعد أن جعلوا العهد ميثاقا لمن عاهدوه يثق بما عاهدوا عليه من أجل العهد ويركن إليه، فبعد ذلك ينقضونه غدرا وخيانة، فهذا مما نهى الله عنه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهي العلائق التي كانت بسبب من الأسباب التي مر ذكرها والتي أمر الله أن توصل، كالأرحام والوالدين والصادقين. والقطع يكون بالهجر ويكون بالمباينة والمعاداة، وقطع علاقة العبد بربه معصيته والإصرار والتمرد، وقطع علاقته بالرسول الكفر والنفاق، وبالإمام الرفض، يرفض أوامره وطاعته. ويفسدون في الأرض أي ينشرون الباطل في الأرض بالدعوة إليه والترغيب فيه أو بالقوة والإرهاب، ومن ذلك مدارس أهل الباطل ومعاهدهم، ومنه نشر الهلاك والدمار كما فعلت التتار وكما تفعل أمريكا وإسرائيل اليوم، ومن الفساد في الأرض الجدال في آيات الله ونشر الشبه. أولئك لهم اللعنة، الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، سوء المستقر الذي سيكون لهم دارا، وهو جهنم والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من عذاب النار، وجعلنا الله من المصلحين لا من المفسدين في الأرض بحوله وقوته. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يجعلنا من السائرين في نهجه وفي سبيل مرضاته بحوله وقوته، وأن يجعلني وإياكم من المرضيين عنهم ومن السالكين درب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقائنا آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

فعلينا أن لا نشتغل بهذا الدنيا ولا نأثرها على طاعة الله في شيء من الأشياء، وأهمها إن أن نتقي الله في الصبر على الجهاد، على نصر الحق ومدافعة الباطل، أن نجتهد ونجد في دفع الباطل ونصرة الإسلام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال: ولا ينصرن الله من ينصره.

خيداني فن الله لفن بنصر دينه لما سبحانه غني عنا إذا نصرنا دين الله نصرنا وعزنا وإذا خذلنا وعزلنا هذا في العاجل في الدنيا من نصر الله نصره ومن خذل الله خذله.

0: إذا ما قمنا بالدين كله من صدق، إذا سحلنا في دين الله وخلينا الكفار يتمكنوا ويضيعوا الإسلام، وما نصرنا الإسلام ولا عادينا أعداء الله، ما هو مقبول مننا الدين، لأن الدين مرابط ما يقبل بعضه إلا بالبعض الآخر. أن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا الزمان زمان تقوى الكفار وتسلطوا على المسلمين وحاولوا إبطال الإسلام وإضاعته وتمييعه، ولا بد منه إلا جسد بلا روح، فعلينا أن ندافع عنه بقدر ما نستطيع، ينصرنا الله ويعزنا ولنقوم بالواجب علينا، قبل أن نرجع إلى الله يوم القيامة ويسألنا إذا تفرطنا في حماية الدين وقصرنا في الجهاد، وقد أمرنا في القرآن أمر إن احنا ننصر دينه وندافع عنه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية.

0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء. نرحب بكم في هذه الفترة المباشرة ولمناسبة دينية ومناسبة اجتماعية مهمة جدا نعتز بها، نفرح بها، نتذكر هذه المناسبة، نتناول هذه الشخصية من كل أطرافها بقدر ما أمكننا من ذلك الوقت. نحن معكم في هذه الفترة المفتوحة والبث المباشر لنستحضر في هذا اليوم، اليوم هو الجمعة بالمناسبة، 19 من شهر ذي الحجة لعام 47/400 للهجرة، الموافق للخامس من شهر يونيو 2026. بالأمس اليوم 18 كان موعد عيد الولاية يوم الغدير، احتفل الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة والغالية التي هي مناسبة للفرح وإظهار الاستبشار بنعمة الله العظمى والكبيرة والعظيمة والممتدة إلى قيام الساعة. تلك المناسبة كما استمعنا إلى محاضرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله عصر أمس حول مناسبة الغدير وعيد الولاية. اليوم هو 19 من شهر ذي الحجة كما أخبرتكم، وطبعا هذا اليوم يصادف الذكرى السنوية لرحيل السيد المجاهد العلامة بدر الدين ابن أمير الدين ابن الحسين ابن محمد الحوثي رضوان الله تعالى عليه، رباني آل محمد. هذا الرجل العظيم المجاهد الذي قدم وضحى وأنفق وعانى وصبر وصابر حتى أتاه اليقين في مثل هذا اليوم 19 من ذي الحجة في عام 1431 للهجرة فجر يوم الخميس، انتقلت روحه الطاهرة إلى جوار ربها مطمئنة، وقد قدم للأمة وللمجتمع اليمني وللأمة الإسلامية بشكل عام ذلك النتاج الفكري والعلمي الكبير والعظيم، ما خلفه من كتب ومؤلفات، ما خلفه من طلاب، ما خلفه من أبناء مجاهدين عظماء على رأسهم الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، وكذلك يومنا هذا السيد المولى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وإخوته الكرام من رجال ونساء تحملوا المسؤولية لأنهم يعني كانوا تربية هذا الرجل العظيم السيد العلامة الحجة الراحل المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. مستمعين الكرام، لدينا الكثير والكثير لنتحدث عن هذه الشخصية من عدة جوانب، من حيث المولد والنشأة، من حيث الجهاد الفكري، من حيث الجهاد الفكري والجهاد الحركي والمشوار العلمي، كذلك سنتطرق لمؤلفاته وكذلك موقفه في خضم الحروب الست ومولد المشروع القرآني المسيرة القرآنية، كذلك نتحدث عن علاقة هذا الرجل العظيم من آل محمد وعن علاقته بالقرآن الكريم، كذلك سنتطرق أيضا إلى محاولات استهدافه من النظام الظالم السابق، وكنقطة أخيرة نتحدث عن الوداع الأخير يوم وفاته وتشييع جثمانه الطاهر والصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى. للحديث حول هذه المناسبة يطيب لي أن أرحب بداية بضيفي الكريم فضيلة العلامة الأستاذ عبد الله ابن محمد المهدي عضو رابطة علماء اليمن الذي نرحب به أطيب ترحيب. حياكم الله أستاذ عبد الله، جمعة مباركة وعيد غدير مبارك، وعظم الله أجورنا في السيد بدر الدين. نعم،
1: وعيد مبارك أيضا، عيد الغدير الأغر الذي هو يوم الولاية، يوم نعم. إكمال الدين وإتمام نعم. النعمة.
0: نعم،
1: الحمد لله على نعمه التي تتم بها أعمالنا والصالحات.
0: حياكم الله. المستمعين الكرام، كما ذكرت لكم أبرز النقاط التي يشتمل عليها هذا البث المباشر والفترة المفتوحة التي خصصناها في إذاعة سام اف ام للحديث عن هذه الشخصية العظيمة العلمائية المجاهدة المضحية المنفقة التي عانت وصابرت في سبيل إظهار الحق، في سبيل إعلاء كلمة الله، وما لقاه حتى وفاته رضوان الله تعالى عليه. بداية أستاذ عبد الله، لو تحدثونا عن مولد ونشأة السيد العلامة الراحل المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: يا الله،
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
0: وأنتم
1: المستمعون الكرام والمستمعات جميعا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم 19 من ذي الحجة 1447 هجرية، توفى مولانا وسيدنا وقائدنا فقيه القرآن وقدوة المستبصرين، هكذا سماه ولده العلم، علم الهداية وقرين القرآن وارث الكتاب، السيد القائد القرآني عبد الملك بدر الدين الحوثي عليه السلام، سمى والده قدوة المستبصرين.
0: الله على اسم،
1: وليس فقط قدوة المؤمنين ولا قدوة من القدوات، به علماء كثير، به طيبين كثير، به
0: المؤمنين كثير، مؤمنين كثير، المستبصرين،
1: لكن المستبصرين قليل،
0: دائرة ضيقة،
1: دائرة ضيقة. وفي نفس الوقت عندما يكون هناك مستبصرين مجموعة مثلا وبينهم قدوة، قدوة هؤلاء المستبصرين،
0: الله،
1: دلالة على مكانة عظيمة وصل إليها هذا الرجل.
0: أحسنتم،
1: سلام الله عليه. في مثل هذا اليوم، نعم، في مثل هذا اليوم توفى،
0: طيب، نعم، 1431،
1: نعم. نعم. أما مولده سلام الله عليه، فهو قد ولد في مدينة ضحيان محافظة صعدة أقصى شمال اليمن في 17 جماد الأولى سنة 1345 هجرية. أما نسبه فهو معروف، بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي، ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم إبراهيم عليه السلام، نسب مشهور معروف عند الخاص وعند العام.
0: صدقت.
1: أما بالنسبة لنشأته فلا شك أنه عليه السلام نشأ في أسرة كريمة مشهورة بالعلم. كان والده أمير الدين الذي هو جد السيد حفظه الله ينصره عيده،
0: نعم،
1: كان من أبرز العلماء في آل الحوثي،
0: نعم، نعم.
1: ومن العجيب في هذه المسألة قضية أسرة آل الحوثي، كانت أسرة متميزة من ضمن الأسر العلمائية في اليمن،
0: من بيوت العلم. نعم.
1: هناك بيوت علم في صعدة كثير، في صنعاء، في ذمار، في في في في.
0: نعم.
1: لكن أسرة آل الحوثي كانت أسرة متميزة.
0: أحسنت.
1: علم عجيب عندهم، علم غزير،
0: متوارث،
1: وفصاحة لسان وكرم وتقوى، صفات صفات صفات صفات عجيبة سبحان الله.
0: لا إله إلا الله.
1: فكانت هذه الأسرة، أسرة آل الحوثي، دائرة آل الحوثي ما فيهم أعمام سيدي بدر الدين، أعمامه هو، أسرة متميزة من ضمن، حتى هناك علماء آخرين، علماء فضلاء ومؤمنين وأتقياء وصالحين، لكن التميز لابد منه لأنها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه.
0: كما هناك التفاضل بين الأنبياء،
1: تفاضل كما أشرتم، نعم، بين الأنبياء هناك تفاضل بين الأولياء،
0: لا شك، نعم.
1: فأختار الله سبحانه وتعالى هذا الرجل ووالده والأعلام الذي أتوا من ذريته عليهم السلام،
0: نعم،
1: بسبب التميز الإلهي الذي منحهم الله سبحانه وتعالى،
0: نعم.
1: فأختار

0: كريمة المشهورة بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة في ومكارم الأخلاق. كما قلنا جده الأقرب الذي هو أمير الدين
1: بن حسين.
0: والده أمير الدين وجده الحسين بن محمد الحوثي.
1: نعم.
0: أول من هاجر من مدينة حوثي إلى مدينة ضحيان، وإليها تنتمي أسرة آل الحوثي في محافظة صعدة.
1: نعم. طيب هذا بالنسبة للمولد والنشأة، يعني نعم. ولد في عام 1300.
0: طبعا معذرة، يعني نشير قبل هذا إلى أنه الحديث عن هذا السيد قدوة المستبصرين وفقيه القرآن العالم الرباني سيدنا مولانا بدر الدين من أمير الدين الحوثي عليه السلام حديث يطول وصدق، يعني لا تسعه المجلدات ولا تسعه المحاضرات ولا عدة حلقات، لأنه بحر من العلم، لأنه من ورثة الكتاب، لأنه من قرناء القرآن.
1: صحيح.
0: ويعني أحسن الله إليكم وأشكركم على الاستضافة. كان الأولى يعني يكون مثلا أحد أولاده أو أحد طلابها الأقربين.
1: احنا حاولنا
0: ربما لم
1: ما ما ما اسعفنا الوقت، يعني امس يعني جاني الخبر، ولكن حاولنا مع احد ابنائه و
0: على اساس يكون
1: احد المجاهدين. نعم
0: اشمل واكمل، ولكن ان شاء الله
1: ستكون هناك مشاركات.
0: نعم. نذكر نقاط ان شاء الله نستفيد منها نحن المستطاع. والمستمعون ان شاء الله باذن الله.
1: نعم هم طبعا بطبيعه الحال انه كان عيد الولايه وغالبيه الاقارب والاولاد للسيد بدر الدين هم في صعده، متواجدين في صعده وكذا.
0: نعم.
1: فإن شاء الله يتم الترتيب لحلقة قادمة ربما. تفضل.
0: بإذن الله تعالى.
1: يعني هذا المولد والنشأة الذي الخاصة بالسيد بدر الدين.
0: طيب معذرة قبل.
1: نعم.
0: يعني في هذا الموضوع كان السيد بدر الدين عليه السلام من أعلام أهل البيت الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
1: نعم.
0: وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في هداية العبادة، أن لا يترك الأمة في أي وقت وفي أي عصر وفي أي زمان من هاد.
1: أيوة.
0: يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: كان سيد بدر الدين عليه السلام هو العلم لمرحلة ما قبل مرحلة سيد حسين بدر الدين الحوثي عليه السلام،
1: وكأنه يمهد الطريق
0: كان علما للفترة.
1: الله.
0: كان علما للفترة. أذكر أنه كان الوحيد أو الأبرز. نعم. الأبرز من العلماء في محافظة صعدة. محافظة صعدة تميزت بالعلماء الأخيار أكثر من غيرها من بقية المحافظات.
1: صحيح.
0: كان سيد بدر الدين من أبرز العلماء الذين يواجهون الحركة الفكرية الوهابية الخبيثة التي تعنى بطمس آثار وعلوم ومقدسات أهل البيت في اليمن.
1: صحيح.
0: وفي غير اليمن،
1: وعانى في ذلك الكثير.
0: فكان هو الوحيد البارز. كان هناك من يتحرك، إن كان هذا أبرز من تحرك الذي هو سيد بدر الدين عليه السلام، لأنه كان عالما. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لكل قوم.
1: نعم.
0: يعني ربما بعض الناس بيتصور أنه مرحلة ما قبل سيدي حسن ما كان بحد إلا به.
1: لا موجودين.
0: لا به. مثلا مرحلة ما قبل سيدي بدر الدين كان به، فقط الناس يتلمسوا من هو كان،
1: يتتبعوا
0: ويتلمسوا من كان أكرم العلماء من الدائرة المصطفى من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من كان أعلمهم،
0: من كان الأعلم، من كان الأحكم، من كان الأشجع، من كان الأتقى، من كان الأزكى. لأن الإمام الهادي عليه السلام يقول في هذه المسألة، قال: لا يختلف فيها اثنان.
1: الله.
0: اثنان بمعنى أنه لا يوجد اثنين نفس الكمال من أهل البيت.
1: لا.
0: يكون هذا شجاع جدا وهذا شجاع جدا وهذا عالم جدا كثير العلم هذا، وهم متساويين.
1: لابد من تفاوت،
0: لابد ما يتميز واحد
1: على الآخر. نعم.
0: هذا سنة الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: حتى في مسألة نبي الله موسى وهارون، احنا سمعنا سيدنا مولانا السيد القائد الرباني يحفظه الله وارث القرآن بيتحدث ان هارون كان نبي، ومع ذلك كان نبيا تحت إمرة
1: موسى
0: عليه السلام. هذا سنة إلهية.
1: نعم.
0: قائد واحد،
1: لابد من قيادة،
0: قائد واحد للأمة كلها،
1: وإلا تنازع
0: سواء كان فيها علماء خيار صالحين، كل هؤلاء ينظروا تحت هذه
1: القيادة
0: الواحدة.
1: نعم.
0: فهذا أحببت أن أشير إليها، لأنه يعني ربما بغفلة عن هذه المسألة.
1: هذه مسألة مهمة.
0: علم في كل فترة.
1: نعم.
0: في كل فترة من الفترات علم. كان هذا السيد عليه السلام سيدي بدر الدين سلام
1: في
0: الله
1: نشأتي
0: عليه،
1: احنا في فترة النشأة
0: ورحمة الله. نعم. تغشاه.
1: نعم.
0: يعني تميز في نشأته أولا التربية تربية والده العالم الرباني الكبير وأسرته كذلك،
1: والدته
0: وأعمامه ومحيطه وأسرته، أسرة علمائية، أسرة أهل دين وأهل تقوى وأهل صلاح وأهل خير
1: ورع،
0: وأهل ورع وأهل إحسان وكرم عجيب يعني. فلا شك أنه يعني أخذ من الصفات الإيمانية عمليا قبل أن يأخذها تربويا، تربويا بمعنى تدريسيا
1: صحيح،
0: يعني تعلمها
1: تعليم نعم.
0: أخذها يعني عمليا قبل أن يأخذها في الكتب وفي الدفتر وفي القلم وفي
1: تشربها منذ صغره،
0: تشربها يعني منذ صغر. نعم
1: نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمولد والنشأة. طيب يعني ربما يتعلق هذه النقطة التي سنتطرق إليها، النقطة التي بعدها مشواره العلمي.
0: نعم.
1: المشوار العلمي للسيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه.
0: طبعا مدينة ضحيان التاريخية تعد من أكبر المعاقل الكبرى للعلماء الفضلاء الذين تتلمذ على أيديهم ونهل من علومهم، بالأخص والده أمير الدين وعمه الحسن والقاضي العلامة عبد العزيز الغالبي رضوان الله عليهم أجمعين. هذا يعني قضية أن سيدي بدر الدين وأمثاله من العلماء بيأخذوا بالسنة الإلهية لابد ما يتعلموا، هذا شيء معلوم.
1: نعم.
0: شيء معلوم أن يقرأ الكتب، لكن به مسألة أكبر من هذا، يعني الشيء بالشيء يذكر. قضية عندما يستفي الله رجل من ورثة الكتاب من أهل البيت ويجعله على من يمنحه الله من العلم ما لا يمنح، ما لم يمنحه حتى لمن درسوه،
1: هذا يعني اختصاص من الله
0: سبحانه لمشايخه.
1: الله.
0: لمشايخه مثلا. نعم. إذا
1: نعم.
0: كان
1: نعم.
0: إذا كان آباء لم يكونوا أعلام على سبيل المثال يعني
1: على
0: أو نعم. من أخذ عنهم الدروس العظيمة وتتلمذ على أيديهم يمنحه الله من العلم اللدني.
1: لا إله إلا الله.
0: لاحظوا كيف السيد حسين بدر الدين الحوثي عليه السلام، شيء عجيب،
1: فاق مشايخه،
0: فاق مشايخه وفاق أقرانه وفاق العلماء الكبار.
1: نعم. وهذا هو العلم اللدني،
0: العلم اللدني الذي يمنحه الله الأعلام.
1: نعم.
0: في نفس الوقت، في نفس الوقت حتى لا يختلط علينا ولا على السامعين قضية ما هو العلم اللدني، حتى لا تأتي خرافات في الوسط.
1: صحيح. صحيح.
0: العلم اللدني هذا هو لا يخرج قد أنملح عن القرآن الكريم.
1: كلام كلام.
0: كما تحدث السيد حسين بدر الدين عليه السلام في هذا في أحد ملازمه عن هذا المعنى، قال ما يمنحه الله الخاصة، ويقصد بالخاصة الأعلام.
1: نعم.
0: هو لا يخرج عن القرآن الكريم، وعندما يعطيهم العلم يعطي الخاصة هو يفهم أيضا، يفهموا حتى العامة ولا يخرج عن إطار القرآن الكريم، يعني هناك حاجة مضمونة.
1: صحيح.
0: طبعا ما يمكن يجي واحد يقول هذا علم وهذا مدري إيش ثم يأتي على يديه
1: ما يفتهم
0: مسائل ما هي صحيحة ولا عقائد ما هي صحيحة، قال خلاص يا أخي هذا علم لدني. لا لا
1: لا،
0: العلم اللدني مرتبط بالقرآن الكريم وبهداية القرآن الكريم.
1: وأكبر دليل، وأكبر دليل الملازم والمحاضرات،
0: وأكبر دليل
1: نعم التي نسمعها
0: محاضرة السيد حسين ومحاضرة السيد القائد، وما نسمعه من السيد القائد الرباني يحفظه. نعم. الله وارث
1: لا تخرج عن إطار القرآن،
0: وقرينا القرآن، قرآن كلها قرآن، قرآن
1: كلها هدى،
0: كل ما يعطينا من من من هدى، من عقائد، من أفكار،
1: من
0: زكاة، من ثقافات، من عجائب، عجائب كلها من أين؟
1: صدقت، من القرآن، من القرآن. في إطار القرآن،
0: رغم أن الناس مثلا بيقرأوا القرآن كلهم عامة وعلماء صالحين وآخر الناس بيقرأوا.
1: صحيح.
0: لكن ويطلع السيد المولى عليه السلام يتحدث محاضرة ويقول قال الله كذا، يستخرج منها أشياء عجيبة. هذا هو العلم
1: اللدني.
0: اللدني.
1: أحسنت.
0: أما قضية علم علم يعني نأخذه من عند العلماء، ممكن أنا أصير أتعلم عند العالم الفلاني والعالم الفلاني
1: 10-15 سنة
0: وفلان وفلان 15-20 سنة
1: وأخذ إجازات،
0: أخذ إجازات، أخذ من العلم، لا بأس لا بأس. لكن أما أني أنا مؤهل لقيادة الأمة بقضية القراية،
1: هذا لا،
0: هذا لا،
1: لا يؤهل، لا.
0: لابد من مواصفات إلهية،
1: وهذا هو العلم اللدني الذي اختص الله به هذه الأسرة.
0: نعم.
1: ابتداء بالسيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، امتدادا إلى السيد الشهيد القائد السيد حسين، ويومنا هذا العلم القرين القرآن السيد عبد الملك بدر الدين.
0: السيد بدر الدين عليه السلام. نعم. قرأ في اللغة، وكان يقول حتى في تفسيره قال أنا ضليع بحمد الله في علم اللغة، في علوم اللغة، النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبيان،
1: ما شاء الله في كل الفنون، في كل الفنون.
0: أما الفقه فهو أبو الفقهاء،
1: الفقهاء. نعم.
0: والأصول كذلك، هذه أصول الدين وأصول الفقه والسير والتاريخ، وبالأخص تاريخ أهل البيت.
1: نعم.
0: وهنا يجدر بنا نشير إلى قضية أصول الفقه، يعني أصول الفقه تحدث عنها سيدي حسين كثير وقال فيه أغراض كثيرة تحدث في ملازمه
1: انتقدها يعني
0: يعني
1: يعني
0: أن نعود إلى ما تحدث عنه السيد القائد
1: نعم.
0: لأن سيدي بدر الدين نفسه كان يقول أنا جندي من جنود حسين بدر الدين الحوثي
1: سلام الله عليه مسلم
0: طيب
1: وهو العالم
0: بدر الدين عالم فاضل كبير يعني له احترامه له مهابته بين الصغار والكبار والعلماء
1: وتاريخه إنجازات وعمل
0: سبحان الله ومع ذلك
1: عمل دؤوب
0: كان يقول له يا سيد بدر الدين ولدك حسين بيقول كذا وكذا وكذا وكذا يعني مفترض أنت أكبر منه وأنت والده وأنت ذي علمته وأنت العالم الكبير وأنت يا سيدي كيف قال أنا جندي من جنود حسين بدر الدين الحوثي
1: الله على موقف عظيم من أب لابنه يعني ما قال ما استنكف قال أنا
0: في مقام آخر بيقول سيدي عبد الكريم سيدي إسماعيل عبد الكريم شرف الدين الذي كان بيسموه الكوكباني
1: نعم
0: كان إمام جامع ضحيان الكبير
1: نعم
0: لما حدثت الـ بداية المضايقة وقد يعني قد السلطة الظالمة بتهيئ للحرب
1: قبل الحروب الست
0: أيوة قد بتهيئ للحرب
1: نعم
0: بعد السجون والاعتقالات والمكفرين والمضايقات قال بيقول هذا العالم قد توفى
1: رحمه الله
0: قال صرت أنا ومجموعة من العلماء
1: إسماعيل عبد الكريم الكوكب
0: أيوة صرنا قال عن سيد بدر الدين قلنا سيد بدر الدين يعني إيش يدينا الحل الصدق يعني الحل أنت أبو الكل والعالم الكبير
1: والمرجع
0: أيوة وأنت أبو سيدي حسين وأبو الناس جمعة والعالم الكبير وأنت الفاضل وأنت الدقي وأنت تعرف الدولة الظالمة
1: خارجونا يعني
0: أيوة خارجونا والله قال ما معنا مخرج يا سيدي كيف عند الله وعندك فعلنا
1: حل
0: أيوة ما جواب هذا العالم الفاضل
1: نعم.
0: الدقي الورع الذكي
1: سلام الله
0: الذي لا يخاف في الله لمتلائم ولا معه ولا صاحب من المشايخ ولا صاحب من التجار ولا صاحب من الفجرة بعض العلماء صاحب يقول لك يعني ممكن صاحب على أساس سلم الشغلة
1: صحيح
0: ولا يمكن هذا لا خط لا مستقيم
1: لا مجاملة ولا مداهنة
0: لا ما بش مجاملة ولا مداهنة وصلوا إليه وحضروا عنده وجابروا قالوا يا سيد بدر الدين كذا كذا كذا كذا مش الحل قال اشتغل الحل قال نعم قال الحل ما قاله الولد حسين يحفظه الله
1: كلام يعني ردهم إلى
0: عجيب يا أخي لم يقل مثلا سيد بدر الدين خلاص ولا أهمكم أنا أبوه وقد علمته وقريته
1: وعن قله
0: ولو من أجلكم يهجع المسألة ما هي قضايا شخصية
1: كلام
0: ليست قضايا شخصية
1: مسؤولية أمام الله
0: قضية الدين يقدم للأمة قضية أمة مقهورة أمة مظلومة
1: ضايعة
0: أمة ضايعة أمة تايهة استفى الله هذا العلم أذيه سيدي حسين من هذا العلم الذي هو
1: السيد بدر الدين
0: السيد بدر الدين الحوثي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور
1: كلام.
0: فكيف يجي بعض الناس طبعا جولة عند العلماء بحسن نية حسن النية ما مقصدهم
1: يعني ما وصلوا إلى مرحلة أنهم يعني
0: ما كان قد
1: يستوعبوا هذا
0: ما يستوعبوا
1: هذا الموضوع
0: ولم يكونوا حتى يقرأوا ملازم السيد حسين بدر الدين لأن من قرأ الملازم
1: عرف الفكرة
0: ما هي المنهج القرآني ما هو الطرح الصحيح من الطرح غير الصحيح
1: من أكثر الطرق
0: وبالتالي يقول
1: يعني سيجد أنه هذا هو الحل والمخرج
0: فأقصد من هذا أن سيد بدر الدين كان رغم علمه الواسع المتبحر في كل فن من الفنون
1: وعمره ممتد
0: صلاح وتقوى وزهد وورع
1: وعلم
0: وإيمان إلا أنه كان في قمة التواضع لما أن جاء العلم الأول من أولاده سلم
1: كلام وهو من هو؟
0: هو من هو؟ اليوم يا أخي عاد بعضنا بيقول لك يا أخي صح سيد حسين كذا لكن أنا علامة والله بعضهم أنا حتى بيقول السيد عليه السلام يحفظه الله قال بعض الناس ما قري عاد ذي قريوك بيقول لك يلا
1: عاد فيها وفيها يعني عنده شوية علم أما هذا
0: شوية علم ما هذا
1: كارثة
0: حتى بعض المجاهدين
1: يشعبوا
0: يهب لك تشاعب في مسألة من المسائل ما عسكرية ولا أمنية ولا اجتماعية ولا ثقافية رغم أن معك منهج وضعه السيد حسين بدر الدين الحوثي سيدي بدر الدين الحوثي الثلاثة الأعلام هؤلاء سيدي بدر الدين سيدي حسين سيد عبد الملك حفظه الله ونصره
1: سلام الله عليه
0: وضعوا للناس منهجا شاملا قرآنيا في كل مجالات الحياة
1: صحيح لم يترك شاردة ولا واردة إلا هم
0: ما علينا إلا أن
1: نبحث
0: نقول سمعنا وأطعنا بعد أن نتفهم ونتدبر ونعرف معنى هذا الكلام بمعنى نعي. ما المسألة اتباع ضعها هكذا عمياء
1: خورة هوى اتباع هوى
0: ولا اتباع هوى ولا بعدكم يا أخي كيف ما أشتوا بعدكم يلا لا لا ما هي مسألة بعدكم مسألة بعدكم وبس
1: مسألة تسليم
0: البعد لا بد منه
1: كلام
0: سنة إلهية إما أن نتبع أهل الحق وإلا سنتبع أهل الضلال ولو كان الضلال صادر مني وأنا صاحب هوى
1: صحيح صحيح وعاد إحنا احتفلنا بالولاية أمس يعني وهذه المسألة التي أعلن عنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم والخطاب الساخن الذي خاطب الله به رسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فهي نفس الحكاية مسألة أنه هذا اختيار من الله اصطفاء من الله لفلان ما علينا إلا أن نسلم ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ونلتحق ونسعى بكل جد وإخلاص وعمل دؤوب تحت راية
0: صحيح صحيح هذا كما ذكرت ومثل ما قال السيد أيضا أمس في الكلمة
1: نعم.
0: العظيمة والواسعة والملانة ملانة ملانة هدى
1: الله
0: ملانة
1: الله
0: مضامين
1: الله.
0: من ضمن ما قال عليه السلام قال هذا يلفت نظرنا إذا أرادت الأمة بيقول في قضية إيش قضية الولاية, الولاية نعم. أنها ولاية تخرج الناس من ظلمات النور ولاية عز ولاية كرامة ولاية
1: تحسين من الولايات
0: الولايات الضلال والنصارى والضلال قال إذا أرادت الأمة إذا أرادت العز إذا أرادت النور إذا أرادت الهدى إذا أرادت فستتبع عليا
1: كلام
0: ما أرادت تتبع من اشتت
1: وهذه المسألة
0: نفسها اليوم
1: كلام
0: نحن اليوم في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وولاية من هو امتداد من هو امتداد للإمام علي عليه السلام الذي هو السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي عليه السلام لأنه قضية الاصطفاء الإلهي مثل ما قال عليه السلام الله يحفظه في حاضرة أمس قال إنه لا ينقطع الهدى ولا يتجمد ينقطع بعد موت النبي
1: الله
0: لابد قال ما يستمر إلى قيام الساعة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد في كل فترة رجل الحمد لله قد عرفنا هذا
1: من أهل بيت النبوة
0: من أهل بيت النبوة أخلاقه قيمه علمه شجاعته يعني قد عرفه حتى اليهود والنصارى
1: كلام
0: فلم يبقى إلا أن نعي ونفهم معنى الولاية هذا نفهم معنى الولاية ونتولى تولي عملي صادق
1: كلام
0: يا أخي ما المسألة قضية ميثاق الولاء هذه منضدده
1: نعم
0: اللهم إنا نتولاك هذا شيء جيد وشيء عظيم
1: مطلوب.
0: وشيء مطلوب ومعبر عن ما في نفسي وما في داخلي لكن إذا أنا مخالف نعم. إذا أنا مخالف لا برنامج بنا قيمة لا صلوات بنا أحضرها بمعنى في أوقاتها
1: كلام. لا جهاد
0: لا تقصير في بعض قضايا كذا ومكني أنا متولي يعني التولي عندي نقص التولي
1: هذا مهم يعني نقطة مهمة ممكن نأخذها ونتوسع فيها ما معنى الولاية هل معنى الولاية هي أنه بس على ما قلت أنه أقول أنا متولي أمير المؤمنين الإمام علي
0: هناك فلاشة
1: ولا أنه يستلزم
0: هناك فلاشة بدها بقراءة المسيرة
1: نعم
0: من كلام السيد نفسه يقول التولي قال ما هو مجبر بهذا أيوة. المعنى
1: ما هوش تعصب قبلي مذهبي
0: عمل قال
1: عمل مسؤولية مقترن
0: التزام سلوكي وعملي
1: إذا المستمعين الكرام سنخرج وإياكم في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحديث حول مناسبة الذكرى السنوية لرحيل رباني آل محمد رضوان الله تعالى عليه السيد المولى العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي ومع فضيلة العلامة عبد الله المهدي ولكن بعد هذا الفاصل
2: سام اف ام وقفة إعلانية
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة رغم كل الظروف بقي اليمن متصل الاتصالات اليمنية ليمن متصل
4: أخي المواطن قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد لا تخدم العدو
5: Thank you. الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عيأخرونا؟
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: مستمعين الكرام، أجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من هذه التغطية الخاصة والمباشرة من إذاعة سام اف ام حول مناسبة الذكرى السنوية لرحيل رباني آل محمد السيد المجاهد العلامة بدر الدين بن أمير الدين بن حسين بن محمد الحوثي رضوان الله تعالى عليه، ومع فضيلة العلامة الأستاذ عبد الله المهدي ضيفنا في هذه الحلقة. وسنواصل الحديث عند نقطة أخرى، وهي علاقة السيد بدر الدين بالقرآن الكريم. يا أستاذ عبد الله، كيف توضحون للمستمعين هذه العلاقة؟
1: سلام الله على سيدي بدر الدين الحوثي عليه السلام. كان يعني من أعظم الناس، من أعظم العلماء تدبرا وتفهما للقرآن الكريم، لأنه عاش مع القرآن الكريم منذ نشأته وفي شبابه، وكل ما امتد به العمر كل ما ارتبط بالقرآن الكريم أكثر وأكثر، يتدبر القرآن آية آية، يحول مفاهيمها إلى منهج عملي جهادي. نعم. بعكس الآخرين. نعم. الآخرين بيقرأوا القرآن سواء كانوا علماء ولا غير علماء،
0: متعلمين كذا،
1: متعلمين يقرأوا يقرأوا يقرأوا
0: ويجود يرتل
1: ويجود ويرتل ويتبرك بالقرآن
0: ويحفظ
1: بنية الشفاء وبنية كذا وبنية الحفظ وبنية بنية سيبت الدين بيقرأ ويتدبر، لأن الله قال في القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
0: نعم، هذا هو الهدف الأساسي،
1: لأن ما يأتي العمل إلا بعد التدبر والتفهم.
0: نعم.
1: فكان من أعظم الناس بيتدبر القرآن الكريم آية آية، ثم يحول بعد التدبر، يحول ما فهمه من القرآن الكريم
0: إلى سلوك،
1: إلى سلوك ومنهج
0: كلام
1: عملي يعكس فيها توجيهات القرآن الكريم في الدعوة إلى الخير والإصلاح بين الناس والإهتمام بقضايا الأمة. وأمضى يعني عمره على هذا حتى ترسخت مفاهيم القرآن الكريم وتجذرت في أعماقه. هنا كلام لسيدنا مولانا السيد القائد علم الهداية وارث الكتاب قرين القرآن سيد عبد الملك يحفظه الله، يقول عن والده في هذه المسألة في قضية القرآن الكريم:
0: نعم،
1: مما أعرف عنه أنسه العظيم بالقرآن الكريم، فكان يلازم تلاوة القرآن الكريم دائما، يحرص على ألا يمر عليه يوم من الأيام إلا ويدرس وردا لا بأس به من القرآن. يعني احنا مقصرين جدا جدا، احيانا ما يقرأ واحد القرآن لا في رمضان، واحيانا لا اذا وقع له مشكله وتأزمت وما عاد احد حلها رجع الى القرآن.
0: لا
1: يعني اخر
0: العلاج
1: اخر العلاج. نعم. لا لا لا، المؤمنين الاعلام الفضلاء دائما كل يوم يقرأ وردا من القرآن الكريم. نعم، نكمل بقية كلام السيد يحفظه الله. قال كان دائما يحرص يعني والده.
0: نعم.
1: على ألا يمر عليه يوم من الأيام إلا ويدرس وردا لا بأس به من القرآن الكريم، وعند الشدائد وعند الأحداث وعند الملمات وعند المحن، شفتوا كيف؟
0: نعم.
1: كان يلقى إلى تلاوة القرآن الكريم.
0: الله.
1: مثل ما يقال في المثل، ما أدري هو مثل أو هو مأثور، يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة،
0: في الشدة.
1: يعني بيقرأ القرآن واصل كل يوم وردا من القرآن، إما جزء أو أكثر أو أقل، أو ثم إذا عند الشدائد عادهش أكثر قراءة وتفهما والتجاني. نعم. الله من خلال القرآن الكريم. ثم قال السيد يحفظ الله عن والده في مسألة القرآن الكريم: وألحظوا له أنسا كبيرا بالقرآن الكريم، يأنس به، يرغب، يرتاح، يأنس
0: واحة للراحة،
1: راحة
0: الله،
1: يأنس أنسا كبيرا كبيرا بالقرآن الكريم، يلجأ إلى تلاوته بنغمته الشجية، كان صوت الشجي، بصوته الشجي، ويعيش معه حالة مؤثرة جدا، الحالة الإيمانية التي يعيشها أي إنسان مؤمن، علاقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. ثم اهتمامه بالقرآن الكريم عن طريق التفسير، عن طريق التعليم لطلابه. التفسير معناه المأثور عن سيد بدر الدين عليه السلام، كتابه الشهير المعروف التيسير
0: للتفسير،
1: من أعظم وأسهل وأفضل كتب التفسير، يكون في متناول كل إنسان. حتى أن السيد القائد يحفظه الله، القائد الرباني هذا
0: السيد عبد الملك
1: هو ولينا.
0: نعم.
1: ونتولاه
0: ونجدد الولاء،
1: ونتشرف بأن نكون من أوليائه، ونتشرف بأن الله سبحانه وتعالى جعله وليا لنا.
0: الله
1: عليه السلام وحفظه الله كان يعني بيقول أن الناس لابد ما يهتموا بتفسير التيسير، ويكون يوجد في كل مسجد ويقرأوه الناس.
0: صحيح.
1: المساجد
0: ينشر على
1: أوسع
0: نطاق،
1: بمعنى نعم. يفتحوا درس.
0: نعم.
1: يجي أحد المعروفين المتفقين. نعم. ذي معه شوية علم يقرأ وهو مسهل حتى سمى سيد بدر الدين سمى التفسير نفسه
0: التيسير
1: في التفسير،
0: بمعنى يعني معناه سهل ويصل إلى كل
1: يعني
0: العقول
1: مسهل نعم. لأن القرآن عظيم جدا،
0: نعم
1: القرآن عظيم وعميق
0: صحيح.
1: ولكن الأعلام ذولية بيجوا يبسطوا لنا
0: نعم ويربطوا له بالواقع
1: نعم. فبقية كلام السيد عن والده قال ثم اهتمامه بالقرآن الكريم عن طريق التفسير عن طريق التعليم لطلابه، كان يجتمع طلاب حلقة كبيرة سواء في آل الصيفي ولا في
0: جمعة الفاضل
1: ولا أينما حل وتحل، حلقة كبيرة من الطلاب الكبار يعني
0: إلا
1: من 30 سنة 20 سنة 40 سنة يعني
0: متقدمين في نعم. العلم
1: نعم. فكان يعلمهم آية آية قضية ماذا تعني هذه الآية وماذا تعني هذه الآية تأويل القرآن التأويل، ثم تعليم القرآن عن طريق التعليم لطلابه عن طريق دفع أبنائه إلى الاهتمام بالقرآن ودفع الآخرين للاهتمام بالقرآن الكريم وبشكل كبير. حتى انتهى كلام سيدي عبد الملك عبد الله
0: نعم.
1: حتى أن سيدي حسين بدر الدين عليه السلام لما بدأ مشوار الهدى وينزل هذا الهدى في هذه تلك المحاضرات العظيمة الكبيرة الواسعة الشاملة العجيبة التي لم أحد يسمع من قبل مثل هذا الطرح
0: صحيح أبدا.
1: قالوا له بيقولوا له بعض المجاهدين والمؤمنين قالوا يا سيدي يعني منين لك هذا منين تجيب هذا منين
0: شيء يستعجب
1: سمعنا قد خلطنا علماء في صنعاء في صعداء في هنا
0: مستويات عديدة
1: يعني ما قال هذا من بركة القرآن الكريم الوالد قال بيقول سيدي حسين قال نعم. الوالد ربانا
0: على القرآن
1: على القرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم هذا من بركات القرآن
0: الحمد لله وهذه من بركاته إلى اليوم يعني نعيشها
1: الله العظيم
0: ويعني يعني نفرح في هذه ال
1: فالمفترض أن نحن بنقول نحن متولين لهؤلاء الأعلام نهتم بالقرآن الكريم كما أهتموهم
0: وهذا درس وهذا نموذج
1: درس لنا.
0: نعم نعم
1: يعني شرف
0: شيء مهم
1: شرف لنا أيضا.
0: طبعا المواضيع كثيرة وعديدة أستاذ عبد الله، نحاول أن نغطي مسألة الموضوع هذا جهاده الفكري كنقطة أخيرة اليوم، لأنه عاد باقي معنا عدة نقاط الجهاد الحركي والمؤلفات والمسيرة القرآنية في الحروب الست ومحاولات استهدافه والوداع. ربما إن تأتى لنا نخصص ساعة يوم غد بمشيئة الله، فلو الآن بس نحاول أن نتحدث عن جهاد السيد بدر الدين الفكري، كيف واجه ذلك الفكر الوهابي والحركات المنحرفة التي استهدفت والضلال بشكل عام الذي استهدف الأمة اليمنية والعالم الإسلامي بشكل عام.
1: نعم، كان سيدي بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي سلام الله عليه الذي هو فقيه القرآن وقدوة المستبصرين كما وصفه علم الهداية ابنه رضوان الله تعالى عليه وحفظه الله ونصره وأيده السيد عبد الملك حفظه الله، قال يعني معلوم أن الأعلام قبل الأعلام المؤمن العادي يحمل روحية الإحسان
0: نعم
1: يحمل روحية الإحسان وروحية الإحسان تتمثل كما ذكر السيد حسين بدر الدين الحوثي عليه السلام قضية الاهتمام بأمر الآخرين
0: كلام.
1: أما عندما تكون عالما ورعا زاهدا ثم يصطفيك الله لتكون علم هداية للأمة ستكون درجة الإحسان عندك مثل ما هي عندي 10% ستكون عندك 200% 500% 1000%
0: بدرجة أعلى وأكبر
1: درجة أعلى وأعلى وأعلى وأرقى
0: نعم.
1: فكان سيد بدر الدين يحمل هذه الروحية وكان يهتم جدا عنده اهتمام كبير بشؤون الأمة قضاياها الكبرى وخاصة القضية الفلسطينية
0: الله
1: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وقتل
0: واستباحة
1: عامة نعم. كان يهمه هذا وكان يتابع من خلال الرادي
0: كلام
1: ما كان يشغل بنفسه بالقنوات
0: والراديات تدي له
1: تكفي أهم شيء يسمع ما بيسوي الناس
0: وسيلة عملية
1: ما بيعمل العدو وفي الصباح والمساء
0: فترتين يعني
1: نعم. ويناقشها ويحللها باهتمام بالغ ويدعو دائما بالنصر للمستضعفين في الأرض خصوصا في كما قلنا في فلسطين. طيب اللهم صل على محمد وآله. كان عندها أيضا غيرة كبيرة على الدين أن تمتد إلى الأفكار المسمومة الأفكار الوهابية وغير الوهابية علمانية ولا يهودية ولا نصرانية ولا كيف ما كان، وكان لا يهدأ له بال إذا سمع إساءة إلى القرآن إساءة إلى النبي إساءة الى الى الى العقائد الدينيه الحقيقه الصحيحيه الصحيحه المقتبسه وال من القران الكريم الا ويرد عليها. اما في اشرطه هذه اليوم في اشرطه كاسد
0: كوسيله من وسائل الرد يعني،
1: او في كتيبات صغيره.
0: نعم،
1: لان ما كان يسمح سيد بدر الدين في اذاعه، مستحيل
0: لا احد يستضيفه،
1: ولا حتى يقول يرسل تسجيل
0: من محارب اعلاميا،
1: محارب اعلاميا،
0: حتى تم نفيه الى ايران،
1: وكم حصل عليه من من من مضايقات من اجل انه علم هدايه.
0: كلام
1: ايش ينقذ الناس؟
0: لا يسمح له،
1: والظلم والطغاة ما ايش ينقذوا الناس من من من ظلمهم ومن جبروتهم، ايش يبقوا الناس تحت اللم تحت وصاية الظلماء والطغاة وال
0: نعم
1: والفجرة والمنافقين، وهم أيضا تحت وصاية
0: أمريكا
1: اليهودي والنصراني.
0: نعم،
1: فكان سلام الله عليه كان حركي، لأن القرآن الكريم مثل ما قال الشيخ حسين بدر الدين عليه السلام، قال القرآن الكريم كتاب حركة، كتاب يتحرك بحركة الحياة، بل هو أوسع من الحياة.
0: الله،
1: كان الشيخ بدر الدين تحرك بحركة القرآن.
0: كلام
1: في نفس الوقت ما قلنا في بدايه الحلقه، ان قضيه الله بيصطفي العلم، يصطفي العلم لكل مرحله، يصطفي لها علم مناسب للمناسب
0: للمرحله
1: للمرحله
0: كلام.
1: يعني شوف الان اصطفى الله سبحانه وتعالى لهذا السيد العظيم السيد عبد الدين الحوثي عليه السلام، اصطفى على مستوى عالمي. هناك نص اذكر نص سيدي حسين بدر الدين في احد ملازمه تقريبا في آل عمران او في المائده، ويتحدث عن أعلام الهداية وعن هذه المسألة، قال إنه يكفي البشرية رجل واحد، قائد واحد من أهل البيت البشرية،
0: الله،
1: وليس المسلمين فقط،
0: كل
1: من على البشرية
0: كلام.
1: هو هذا،
0: نعم،
1: هذا السيد
0: ولديه الكفاءة ولديه مؤهلات،
1: هذا وارث الكتاب، نعم، هذا قرين القرآن، هذا المطهر من الريش تطهيرا،
0: نعم،
1: هذا سبحان الله العظيم،
0: الحمد
1: الله بيصطفي على قدر المرحلة.
0: صحيح،
1: لأن الله رحيم عندما يأتي بعلم على مستوى عالي من الفهم والوعي والبصيرة
0: والتأهيل العلمي،
1: التأهيل العلمي والتأهيل النفسي والتأهيل الأخلاقي والتأهيل
0: الجسماني، حتى
1: نكون احنا ما احنا في مستوى، ولا يمكن ان مثلا يرتقي بنا الى مستوى هذا ينافي عدل الله وحكمته. لا، الله بيصطفي على قدر
0: المسؤولية والمرحلة،
1: المسؤولية والمرحلة.
0: احسنتم، بارك الله فيكم. طبعا مستمعين الكرام الحديث يطول، ولكن ان شاء الله على وعد بإذن تعالى أن نخصص ساعة كاملة غدا بمشيئة الله في نفس الموعد الساعة الرابعة عصرا، ومع فضيلة العلامة الأستاذ عبد الله المهدي، لنستكمل الحديث حول هذه الذكرى السنوية لرحيل رباني آل محمد السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين بن حسين بن محمد الحوثي رضوان الله تعالى عليه. طبعا احنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أستاذ عبد الله، نتقدم لك بأوافر الشكر والتقدير على تلبيتك لدعوة البرنامج، وإن شاء الله نستكمل الحديث معك غدا إن شاء الله.
1: شكر
0: تعالى،
1: شكرا لله سبحانه وتعالى،
0: حياكم
1: الله، وعليكم على الاستضافة،
0: بارك الله فيك،
1: للمستمعين، ومباركة أيضا بعيد الولاية إن شاء الله نعيد علينا، وقد عم النصر والفرح بلاد الإسلام والمسلمين كلها
0: يا الله،
1: فضل الله
0: يا الله. كذلك الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات على طيب وكرم المتابعة والإصغاء، وأشكر أيضا المهندس المبدع دائما صهيب الجرافي الذي رافقني في هذه الحلقة، له كل الشكر والتقدير. ألقاكم غدا على نفس الموعد بإذن تعالى، وعبر إذاعة الحكمة اليمانية، ومع الذكرى السنوية لرحيل السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم ونفسي وكفر الله ربنا وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه والتمسك بطاعته في كل أعمالنا. فإن عن قليل راحل من هذه الدنيا ومن سبيلنا إلى الآخرة حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة، ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: دقيقة واحدة بعد الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء موعد نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. السيد القائد يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند للبنان وفلسطين وإيران في مواجهة المشروع الصهيوني-أمريكي. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفي مزاعم العدو الإسرائيلي بشأن استهداف اليونيفيل. الجيش الإيراني يعلن إطلاق صواريخ ومسيرات نحو مدمرتين أمريكيتين في بحر عمان. وحماس تدعو لتحرك دولي لإيقاف جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة المحتلة. مستمعينا الكرام، جمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير، وكانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في كلمته بمناسبة عيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التأكيد على موقف اليمن المساند للبنان وفلسطين وإيران في مواجهة المشروع الصهيوني-أمريكي، ويحذر من تداعيات الاسترضاء الإقليمي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته.
2: في كلمته بمناسبة عيد الغدير ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند للبنان وفلسطين وإيران في إطار المواجهة مع المشروع الصهيوني-أمريكي، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينطلق من رؤية دينية وسياسية تعتبر الصراع القائم في المنطقة صراعا وجوديا تتداخل فيه الأبعاد الدينية والسيادية للأمة.
1: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم وموقف قرآني. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
2: وحذر السيد عبد الملك من أن المرحلة الراهنة تشهد تصاعدا خطيرا في العدوان على دول المنطقة، منتقدا ما وصفه بالخطأ الكارثي والمتمثل في سياسة الاسترضاء التي تنتهجها بعض الحكومات العربية تجاه إسرائيل، الأمر الذي يضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات.
1: الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم.
2: ويرى مراقبون أن خطاب صنعاء في هذه المرحلة يعكس تصعيدا في مستوى التحذير من تداعيات العدوان المستمر في غزة ولبنان واتساع التوتر مع إيران، مع تثبيت موقع جبهة الإسناد في اليمن ضمن معادلة إقليمية مرشحة للتوسع. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: وفي ذكرى يوم الولاية، شهدت أمانة العاصمة صنعاء خروجا حاشدا لحرائر اليمن في مسيرات مركزية نظمتها الهيئة النسائية إحياء لعيد الغدير. المشاركات رفعن شعارات الحرية والولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، تأكيدا على الصمود والثبات في مواجهة قوى الطغيان. من ساحة الكلية الحربية تقرير أعدته الزميلة آلاء الكبسي.
3: بيوم الغدير اكتمل الدين وتمت النعمة وأصبح الإسلام اختيارا ربانيا لهذه الأمة، وبه أصبح علي عليه السلام هو مولى كل مؤمن ومؤمنة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه المناسبة العظيمة احتفى شعبنا اليمني بخروجه للساحات المختلفة في عموم محافظة الجمهورية، ومن وحي الصمود خرجنا حرائر اليمن لمسيرات جماهيرية حاشدة نظمتها الهيئة النسائية بأمانة العاصمة جنوب الكلية الحربية كساحة للفعالية المركزية إحياء ليوم الولاية عيد الله الأكبر، حاملات شعارات الحرية ورددنا هتافات الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين.
4: خرجت حرائر أمانة العاصمة لإحياء هذا اليوم العظيم والذي يمثل المسار الصحيح والمسار الأمة، أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا المسار الذي لن نحيد عنه ولن نكل ولن نمل حتى ينصر الله على الطغاة المستكبرين في الأرض.
5: نحن خرجنا اليوم في هذا اليوم العظيم يوم العيد الأكبر لولاية الإمام علي عليه السلام، وتجسيدا وإحياء لهذا اليوم لأنه يوم عظيم.
6: نحن اليوم نجدد البيعة ونقول للعالم أجمع أن عليا إمامنا وولي أمرنا وقائد مسيرتنا، بولايته نحيا وبحبه ننجو وبشفاعته نفوز. فليعلم كل من في الأرض أن راية الغدير مرفوعة وأن صوت علي مع الحق والحق مع علي سيبقى مدويا مهما حاول المبطلون.
3: وما زاد هذا اليوم بركة هو إطلالة سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والذي وضح وثقف وعرف الناس في كلمته بمناسبة عيد الولاية، وشد انتباه العالم كله ليسمع ويعي ويعرف أن يوم الغدير مناسبة عظيمة الشأن وبالغة الأهمية ويجب إدراك أهميتها.
7: فالاحتفال بمناسبة يعبر عن الإقرار بتمام النعمة، الإقرار لله سبحانه وتعالى بأنه بالفعل أتم نعمته وأكمل دينه، والحمد لله على ولاية علي.
8: فكل عام ونحن لعلي بن أبي طالب موالين، كل عام ونحن للحسين بن علي ثائرين، كل عام ونحن لحب محمد وآل محمد، كل عام ونحن لحب محمد وآل محمد باقين. فأشهد أننا قد والينا عليا إماما وقائدا وشفيعا.
3: وفي واقعنا المعاصر يتجلى هذا الولاء في أبهى صوره من خلال اتخاذ المواقف المبدئية الصارمة ضد الطغيان والغطرسة الدولية المتمثلة في السياسات الأمريكية والصهيونية التي تعيث في الأرض فسادا وتستهدف مقدرات الأمة ومقدساتها. إن إعلان البراءة من أعداء الأمة ولعن بني إسرائيل الغاصبين ورفض التبعية للهيمنة الخارجية هو الترجمة العملية الحقيقية لثقافة لبيك يا علي، لأن عليا لم يكن يوما مهادنا لباطل أو مساوما على حق. إن إحياء الغدير في اليمن ليس مجرد طقس عابر، بل هو تجسيد للهوية الثقافية التي تربط الجيل الحاضر بالقيم الإسلامية الأصيلة. إن هذا التناغم بين الرؤية القيادية والتفاعل الشعبي يجعل من هذه الذكرى محطة سنوية متجددة لاستلهام الدروس في الثبات والوحدة والبذل، ليبقى المجتمع اليمني متماسكا بهويته الإيمانية التي تعزز تماسكه وقوته.
0: مستمعين الكرام، من حواضن العلم في صعدة إلى أعماق التفسير القرآني والموقف الحركي، يحفظ التاريخ اليمني الاسم الأبرز العالم الرباني السيد بدر الدين ابن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه مدرسة فقهية ورسالية جسورة شكلت مواقفها الصادعة بالحق ركيزة أساسية للمشروع القرآني وحصنا فكريا في وجه التبعية والغزو الفكري المنحرف. التفاصيل في تقرير الزميلة خديجة النعمي.
9: حين يذكر السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي لا يتحدث التاريخ عن سيرة عابرة، بل عن مدرسة رسالية صاغت بوعيها تحولات اليمن الراهنة. من حواضن العلم في ضحيان بصعدة بزغ نجمه كفقيه للقرآن الذي غاص في أعماق الذكر الحكيم ليراه منهجا عمليا يقوم عوجاج الأمة ويوجهها نحو قضاياها الكبرى وفي مقدمتها مظلومية الشعب الفلسطيني ومعه

0: مباركة للمشروع القرآني الذي أطلقه نجله الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، حيث منح بفتواه الجريئة وموقفه الثابت غطاء شرعيا مدويا للصرخة والمقاطعة.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود.
0: ولأن مواقفه صدعت بالحق كان الثمن باهظا من الملاحقة والتشريد إلى الحصار بين الجبال. وخلال الحروب الست ورغم تقدم السن وثقل المرض واصل إملاء أجزاء تفسيره شفهيا من وسط المعاناة، رحل السيد بدر الدين بعد أن أعاد لوجدان الأمة صورة حية لزهد الأجداد وثبات العترة الطاهرة. لئن غاب بجسده فإن أثره باق في وعي جيل يرى في مسيرته برهانا على أن مواقف الحق لا تنسى.

والآن إلى آخر المستجدات في ما يخص دول الجهاد ومحور الجهاد والمقاومة، وإلى الجبهة اللبنانية بالتحديد، حيث نفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله اتهامات العدو الإسرائيلي بشأن استهداف مقر تابع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة باسم اليونيفيل في بلدة دبين جنوب لبنان، مؤكدة أن هذه المزاعم تندرج ضمن سلسلة أو ضمن سياسة التضليل والأكاذيب التي ينتهجها العدو الإسرائيلي. وأوضحت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان لها أن اتهام المقاومة بالوقوف وراء استهداف مقر اليونيفيل والتسبب في مقتل أحد جنودها ادعاء باطل وكذب محض، مشددة على أن العدو يواصل اختلاق الروايات الكاذبة وفبركة الاتهامات وإلصاقها بالمقاومة زورا وبهتانا. وأضافت المقاومة أن هذه الاتهامات تصدر عن العدو الإسرائيلي نفسه الذي لم يخفي يوما انزعاجه من وجود القوات الدولية في جنوب لبنان وسعيه المستمر إلى الحد من دورها وتقليص مهامها في المنطقة. هذا وواصلت المقاومة اللبنانية استهداف مواقع تجمعات قوات العدو الإسرائيلي، حيث أعلنت اليوم استهداف دبابتي مركافة تابعة للعدو الإسرائيلي في محيط قلعة أشقيف بمحلقتي أبابيل الإنقضاضية، واستهداف تجمعين للعدو الإسرائيلي في أطراف وادي الحجير وأطراف وادي حداثة وتجمع آخر عند منطقة البالوع. وفي فلسطين، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن اعتداءاتهم المتصاعدة من حرق للأراضي وتدمير للممتلكات تأتي ضمن مخططات صهيونية للتهجير والتوسع الاستيطاني بحق الشعب الفلسطيني. وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي إن المستوطنين الصهاينة يمارسون إرهابا منظما بحق الفلسطينيين بحماية من حكومة العدو، مشددا على أن هذه الانتهاكات لن تنال من صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم، داعيا إلى تعزيز صمود الأهالي وتصعيد مواجهة اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية. الخبر الأخير من إيران، حيث أعلن الجيش الإيراني اليوم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية تجاه مدمرتين أمريكيتين معتديتين في بحر عمان كانتا وراء المضايقات البحرية. وقال بيان الجيش الإيراني إن المدمرتين غادرتا بحر عمان نحو المحيط الهندي. وشدد الجيش الإيراني على ضرورة توقف العدو الأمريكي الصهيوني عن القرصنة والأعمال العدائية البحرية، مؤكدا أنه رغم ابتعاد السفن المعادية عن مدى الصواريخ المستخدمة في العملية إلا أن القوات البحرية الإيرانية ستلجأ إلى استخدام صواريخ بعيدة المدى عند الحاجة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير، أعود فأذكر بأبرز العناوين. السيد القائد يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند للبنان وفلسطين وإيران في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفي مزاعم العدو الإسرائيلي بشأن استهداف اليونيفيل. الجيش الإيراني يعلن إطلاق صواريخ ومسيرات نحو مدمرتين أمريكيتين في بحر عمان. وحماس تدعو لتحرك دولي لإيقاف جرائم وإرهاب المستوطنين الصهاينة في الضفة المحتلة. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات كل من قسم الأخبار في الإذاعة محمد الروحاني من التحرير الإخباري ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شنت طائرات العدوان سلسلة غارات على العاصمة، وشنت سلسلة غارات على محافظة إب، واستشهد 10 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بغارة شنها العدوان على محطة وقود وعمارة سكنية في منطقة مثلث عاهم بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق العريش والتواهي بعدن، وقصف المدينة، وقصف بسلسلة غارات مدينة زنجبار، كما استشهد 3 مواطنين وجرح 8 بقصف استهدف منطقة رحبان في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة جوية على منطقة النجد الأحمر بمديرية السياني في محافظة إب الواقعة على خط صنعاء تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان 4 غارات على مناطق وقرى حريب نهم بالأطراف الغربية لمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بست غارات عنيفة منطقة النهدين في مديرية السبعين، أحدثت أضرارا بالغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد وأصيب 4 مواطنين بغارة على منطقة الثوخب بمديرية الحشا شنها العدوان في الضالع، كما أصيب طفل بإصابة خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حريب القراميش بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصفت بوارج العدوان منطقة الجر في مديرية عبس والتابعة لحجة، وسقط 7 جرحى من الأطفال والنساء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 5 غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم، واستهدف بـ4 غارات أخرى مديرية الحزم في الجوف، كما شن 7 غارات على جبل صلب في مديرية مجزر، واستهدف بغارة مفرق الجوف بمديرية مجزر بمحافظة مارب، وأدت الغارات إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 5 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 9 غارات على مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن غارتين على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 102 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس و4 هجمات بالطيران التجسسي على حيس، وشملت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و8 خروقات بقصف مدفعي، و73 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من استهداف 4 أطقم وآلية وإحراقها في موقع التويلق التابع للعدو السعودي، وإحراق مخزن أسلحة وقتل عدد كبير من الجنود في ذات الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من القيادات الميدانية مقتلهم بمواجهات مع المجاهدين في حي ثعبات بتعز، وأحرق الأبطال المجاهدون دبابة للغزاة والمرتزقة في الغيل بصاروخ موجه في الجوف، وأصابوا من كان فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد من الجنود السعوديين مقتلهم وأصيب آخرون، ودمرت آلية عسكرية في عملية نوعية للقوة الصاروخية والمدفعية في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، سيطر المجاهدون على عدة تباب في ناطع بمحافظة البيضاء، واغتنموا عدة أسلحة خلال عملية، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 2H على ميناء ينبع النفطي في السعودية، وأكد ناشطون أنه أصاب هدفه بعد سماع انفجارات كبيرة في المكان المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحف للعدوان في أبعر بصالة بتعز، وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والممتلكات، كما تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعتين للمرتزقة بصاروخين موجهين في مجازة، وسقط من عليهما قتلى وجرحى، واستهدفت جرافة عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت مجاميع كبيرة من عدة ألوية للمرتزقة محاولة زحف واسعة بمشاركة آليات ومدرعات بالمئات في منطقة الجاحف التحيتة، وتمكن المجاهدون من صدهم وأجبروهم على التراجع، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وكسروا زحفا واسعا في قعطبة في الضالع، وتكبد المرتزقة فيه خسائر بشرية ومادية فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر المجاهدون على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران المحتلة في عملية عسكرية هجومية مباغتة من 3 مسارات، سقط فيها أكثر من 200 قتلى وجرحى، وتم أسر عدد آخر، ولاذ من تبقى بالفرار، وتم تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة واغتنام عتاد وسلاح متنوع، وحاول الطيران شن غارات لإسناد المرتزقة لكنه باء بالفشل.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، حيث نفذت عمليتان في البحر الأحمر واستهدفت 2، الأولى سفينة روز والثانية دريم، وهي سفن تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة، وتم تنفيذ العمليتين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. أما الثالثة استهدفت سفينة ميرسك سيلتير الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي، وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها وثبات موقفها حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، وكانت على النحو التالي: عمليتان في البحر الأحمر استهدفت 2، الأولى سفينة روزا والأخرى سفينة فينج دريم، التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتمت عمليتا الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة ميرسك سالتر الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق للخامس من يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025
7: في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. حققت العملية هدفها بنجاح وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة أن اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى جانب فلسطين حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تحيي القوات المسلحة اليمنية في هذه الأيام المباركة كافة الصامدين المجاهدين الأوفياء الصادقين في غزة العز والمجد والإباء والكرامة، وفي كل فلسطين خط الدفاع الأمامي عن كل الأمة الإسلامية. التحية لمجاهدي غزة، التحية لأسر شهداء غزة، التحية لجرحى غزة، التحية لأسرى غزة، التحية لكل أهلنا وإخواننا في غزة. اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد بعون الله معكم وبالتوكل على الله إلى جانبكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 9 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 5 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
7: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: هنا سام.
8: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM.
8: إذاعتك أنت.
9: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
10: قرآنيون.
9: قرآنيون.
11: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد ما تحدثنا في الحلقات السابقة حول خطورة الانحراف في الولاء وكيف نتائجه في الدنيا، نتائج خطيرة جدا، أما نتيجته في الآخرة هو جهنم وبئس القرار. يعني لما تعرف الحقيقتية وتعرف أهمية الموضوع نفسه ومع ذلك تتعامل مع الموضوع باستخفاف، معناها أنت بتودي نفسك للهاوية، يعني تأدي بنفسك إلى التهلكة. لما نشاهد تلك الخطورة كلها، يعني القضية الولاء المنحرف أنها نتيجتها إلى جهنم، فإنه منهم، تصبح أخلاقك أخلاقهم، تشترك في جرائمهم، كل الموضوع الذي ذكرناه في الحلقتين السابقة مع ذكر الآيات والشواهد وغيرها. هنا هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتركنا هملا دون أن يوضح لنا من نتولى؟ إذا كان الله ما تركنا من قضية مواريث، من قضية آداب معينة، دخول الحمام وخروجه ومن أشياء، مع ذلك ادالنا الله آداب معينة، تشريعات غيرها في أشياء فرعية بسيطة، هل يمكن يتركنا بدون ما يهدينا ويبين لنا سنته في الهداية؟ مستحيل، على الإطلاق يا أخوة، على الإطلاق تماما. الله سبحانه وتعالى له سنن، له سنن كونية في تنظيم الكون، وله سنن في هداية البشرية. سنن الله الكونية، مثلما الله سبحانه وتعالى نظم الكون بدقة متناهية، الكون منظم بدقة متناهية من الذرة إلى المجرة، بيمشي بنظام دقيق جدا، دقيق للغاية، وقوانين عجيبة يعني جدا. الله سبحانه وتعالى أودع سنن، يعني مثلا قانون الجاذبية، القوانين الفيزيائية والرياضية، الله سبحانه وتعالى أودعها في هذا الكون. البشر شاهدوا الطير كيف بيطير، صنعوا الطائرات عندما يعني اكتشفوا القوانين والسنن الذي بتتحكم به. شاهدوا الغواصات كيف بتغوص، نفس القضية. شاهدوا قرون الاستشعار لدى الحيوانات والحشرات كيف تستشعر الكائنات الحية من مسافات بعيدة، صنعوا الرادارات. وهكذا يا أخوة، البشر عندما تعاطوا بإيجابية مع سنن الله الكونية فعلوا ثورة صناعية وطلعوا للفضاء واستفادوا فائدة كبيرة جدا. ولكن البشر فيما يتعلق بسنن الله في هداية البشرية تعاملوا معها بجحود ورفض وكبرياء، أين وصلوا فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقي والإنساني؟ تحت مستوى الحيوانات، تحت مستوى الحيوانات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يا أخوة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولذلك لاحظوا الموضوع هذا مهم جدا نستوعبه. دائما الله عندما يتكلم عن تنظيمه للكون وإدارة لهذا الكون وتدبير لهذا الكون ينتقل إلى قضايا تشريعية. الساعة الذي بيقول لنا مثل ما أنا دبرت شؤون الكون أنا أيضا أدبر شؤون الإنسان، لكن تدبير شؤون الكون وتدبير شؤون الحيوانات والأشجار يختلف عن تدبير شؤون الإنسان. الشجر والبقر والكون ما هوش بحاجة يعني نفس السنن الذي إيش يتحرك على أساس الإنسان. الإنسان له سنن بالذات فيما يتعلق بسنة الله في الهداية، في موضوع ولاية الأمر، في موضوع قيادة البشر. هناك سنة لله، وهي لا بد من قائد ولا بد من منهج، لا بد من قائد ولا بد من منهج. هذا مسألة مهمة جدا. ودائما كما نقول يا أخوة، سنن الله سبحانه وتعالى، المبادئ الأساسية في الدين والإسلام فطرية، ما احناش بحاجة ندخلها بالصميل إلى عقول الناس. هناك قابلية في أعماق فطرة الإنسان، إذا قدم لها الحق بجاذبيته وبطريقة جيدة وبتقديم جيد يقبل. فسنة الله في الهداية، أهمية القائد والمنهج، هذا مسألة فطرية. على مستوى الأسرة الواحدة لابد من رب أسرة ولابد من دستور مصغر، يعني يربي أبناء وأسرته، فعلوا لا تفعلوا، هذا عيب، هذا ما يجوز. هذا جي على مستوى القبيلة لابد من شيخ ولابد من شور وقول وعرف، يعني جي على مستوى المحافظة لابد من محافظ ولابد من قوانين، جي على مستوى الدولة لابد من رئيس ولابد من دستور، جي على مستوى أمم متحدة لابد من أمين عام ولابد من مواثيق. الله سبحانه وتعالى عندما جاء بسنته في الهداية لم يأتي بشيء غريب على البشر، جاب شيء البشر بيمارسوا يعني حجة، يعني سنن الله حجة على البشر، يعني ما جاب شيء غريب بحيث يقول والله هذا ما استوعبناه وجاء معقد وصعب، لا لا، حجة عليكم، سنن الله، مبادئ، قيمة، حجة عليكم، لأن في واقعكم ما يشهد لصحته، أنكم بحاجة إلى قائد وبحاجة إلى منهج، ولكن الكبرياء والعناد والكفر جعلكم ترفضوا ما يأتي من جهة الله الذي خلقكم، الذي رزقكم، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له الحق أنه هو الذي يشرع، وعلى الله قصد السبيل، إن علينا للهدى، الله الذي له الحق. يعني لاحظوا دحين لما يجوب الشركة معينة مالكها واحد، يقوم واحد من الشارع يدخل للمكتب ويقوم يتميدر ويدي قرارات من غرفة المدير، لما يجي المالك المدير ايش هيقول؟ هيقول ايش دخلك، انا المالك، يعني انا المالك لهذا الشركة، وايش دخلك تتفيضل وتدي هذا القرارات؟ يا اخو احنا بنقبل في حق الله ما لا نقبله في حقنا. الله هو ملك السماوات والارض، هو ملك السماوات والارض، وهو من له حق التشريع، وهو من له حق ان يأمرنا ويوجهنا، وهو من له حق ان نطيع من طاعته من طاعته، وان نتحرك خلف من يختارهم لنا اولياء وهدى. المشكلة هنا يعني ان احنا نؤمن بانه لابد من قائد ولابد من منهج، لكن ما نشتي القائد الذي اختاره الله وفق معايير إلهية، مثل ما بيقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إني جاعلك للناس إماما إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. ما نشتي يعني القيادة الذي الله اختارها بمواصفات إلهية، ولا نشتي الهدى الذي يأتي من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل إن علينا للهدى. ما نشي يعني، هذا مشكلتنا تية. إذن البشر كلهم ما يستطيعوا ينفكوا من تية المعادلة، أنه لابد من قائد ولابد من منهج، لكن الفارق بيننا وبينهم ما هي معايير اختيار القائد الأعلى، وما هي المضامين من أين نقبل التشريعات والمضامين والهدى؟ من جهة الله. فلما نجي نشوف المعايير في اختيار القائد الأعلى في النظام الديمقراطي، بنشوفه لا يحمي مقام ولي الأمر، من يقوم مقام رسول الله في تربية البشرية والناس، ما يحمي من الأمراض الاجتماعية، لأن النظام الديمقراطي من الطبيعي أن يكون سكير، عربيد، مجرم، خسيس، نذل، جبان، مطعور رجوله، زير نساء، كل القذارات بالإمكان تكون فيه. هل مثل هذا الشخص يمكن أن يبني أمة ويربي مجتمع ويعز الناس؟ ولا معايير اختيار القيادة الأعلى، القائد الأعلى بالنظام الملكي، أهم شيء أنه أخو الملك ولا أحد أقارب الملك ولا ابن الملك، يعني له أكبر تبعي، مثل سلمان ولا مثل بن زايد ولا مثل هذا النوعيات، ولا مثل نظام الخلافة السني الذي هو الخط الأحمر، إلا أن يعلن كفرا بواحا، يعني لو فيه كل عيوب، كل العيوب وكل القذارات، كل القذارات التي تظهر في ذهنك، أهم شيء أنه إلا أن يعلن كفرا بواحا، لا يجي هو يبوح بالكفر، يعلن الخروج من الملة يعني علانية أمام الناس. هل هذا النوعيات يمكن أن تبني أمة أو تبني مجتمع يا أخوة؟ أليست مشكلتنا الآن فيما يحصل في غزة مشكلتنا في ولاة أمورنا؟ المشكلة في ولاة الأمر ذولية. عندما تكون عملية اختيار ولاة الأمر وفق هذا الأنظمة الثلاثة، الديمقراطية، الملكية، الخلافة السنية، كيف بتكون النتائج؟ مثل هذا العينات الذي بنشوفها، 54 رئيس دولة خامدين تحت الإسرائيلي، ما وقف إلا السيد عبد الملك الذي هو وفق منهج الله في الولاية الإلهية. فمعايير اختيار القائد الأعلى في نظام الولاية القرآني يعتمد على مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، أن يكون من يلي أمرنا هو الأزكى، هو الأعلم، هو الأشجع، هو وارث الكتاب، هو الأهدى، لأن الله بيقول لنا في القرآن الكريم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يعني كيف تدي لي واحد ما هوش وارث كتاب، يعني ما هوش هناك من هو أعلم منه، والبعضهم جاهل ما هوش داري بيش الإسلام. إذن هنا الفارق يا أخوة، ما هي معايير اختيار القائد الأعلى؟ يجب أن تكون بهذا الشكل، مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. إذن هذا الفارق بيننا وبين غيرنا، ولذلك نحتفل بيوم الولاية في ذكرى إمامة الإمام علي، لأن هناك مسألة جوهرية، لأن يوم الولاية ويوم يعني رفع النبي يد الإمام علي، هنا النبي بيثبت نظرية الإسلام السياسية، أن من يلي أمر الأمة يجب أن يكون الأرقى والأشجع والأعلم بكتاب الله والوارث لكتاب الله والمدبر والمخطط والأحكم
2: يجب أن تكون هكذا. عندما ضيعت الأمة هذا الحقيقة تاهت تماما في كل المجالات، تاهت وضاعت في كل المجالات يا أخو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب القلب

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته محمد جاء بالآيات.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: تعبرون.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقة أمس إلى الآية رقم 21 من سورة الرعد التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى كلام الله وإلى كتاب الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. المعنى أحبتي الكرام، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي رضوانه، لأن الراضي يقبل بوجهه كما أن الساخط يعرض، وأقاموا الصلاة جعلوها صلاة قيمة كاملة بإخلاصها وخشوعها مع تمام شروطها وأركانها، وهذا من خواص المؤمن، وأنفقوا مما رزقناهم سرا حيث ينبغي إخفاء الصدقة، وعلانية حيث ينبغي إعلانها للقدوة، والواجب من الإنفاق قد ينبغي إعلانه تجنبا للتهمة، ومنه الإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالحسنة وهي خصلة من خصال الإحسان ومكارم الأخلاق، يدفعون بها السيئة، أي سيئة؟ من يسيء إليهم لو لم يحسنوا إليه. أولئك لهم عقبى الدار الجنة، وعقباها أي عاقبتها من النعيم الدائم والملك الكبير. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جنات عدن يدخلونها، في تفسير الإمام القاسم عليه السلام لسورة لم يكن قال: وتأويل جنات عدن هو جنات مستقر وأمن، انتهى قول الإمام القاسم. ويقول الله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفيه دلالة على بقاء اعتبار النسب في حق الصالحين كما تبقى الخلة في حقهم، فهو مخصص لعموم قول الله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب لتكريمهم بزيارتهم وللسلام عليهم، كما بينه قوله تعالى في الآية التي تليها حيث قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مدح لعاقبة الصبر التي صاروا إليها في الدار الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد أن وثقوا العهد وأحكموه وقووه، أو من بعد أن جعلوا العهد ميثاقا لمن عاهدوه يثق بما عاهدوا عليه من أجل العهد ويركن إليه، فبعد ذلك ينقضونه غدرا وخيانة، فهذا مما نهى الله عنه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهي العلائق التي كانت بسبب من الأسباب التي مر ذكرها والتي أمر الله أن توصل، كالأرحام والوالدين والصادقين. والقطع يكون بالهجر ويكون بالمباينة والمعاداة، وقطع علاقة العبد بربه معصيته والإصرار والتمرد، وقطع علاقته بالرسول الكفر والنفاق، وبالإمام الرفض، يرفض أوامره وطاعته. ويفسدون في الأرض أي ينشرون الباطل في الأرض بالدعوة إليه والترغيب فيه أو بالقوة والإرهاب، ومن ذلك مدارس أهل الباطل ومعاهدهم، ومنه نشر الهلاك والدمار كما فعلت التتار وكما تفعل أمريكا وإسرائيل اليوم، ومن الفساد في الأرض الجدال في آيات الله ونشر الشبه. أولئك لهم اللعنة، الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، سوء المستقر الذي سيكون لهم دارا وهو جهنم والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من عذاب النار، وجعلنا الله من المصلحين لا من المفسدين في الأرض بحوله وقوته. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يجعلنا من السائرين في نهجه وفي سبيل مرضاته بحوله وقوته، وأن يجعلني وإياكم من المرضيين عنهم ومن السالكين درب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

لمحمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: النصر الإسلام.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. طيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة على سيدنا محمد وآله، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقة أمس إلى الآية رقم 21 من سورة الرعد التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى كلام الله وإلى كتاب الله وإلى معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. المعنى أحبتي الكرام، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي رضوانه، لأن الراضي يقبل بوجهه كما أن الساخط يعرض، وأقاموا الصلاة جعلوها صلاة قيمة كاملة بإخلاصها وخشوعها مع تمام شروطها وأركانها، وهذا من خواص المؤمن، وأنفقوا مما رزقناهم سرا حيث ينبغي إخفاء الصدقة، وعلانية حيث ينبغي إعلانها للقدوة، والواجب من الإنفاق قد ينبغي إعلانه تجنبا للتهمة، ومنه الإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالحسنة وهي خصلة من خصال الإحسان ومكارم الأخلاق، يدفعون بها السيئة، أي سيئة؟ من يسيء إليهم لو لم يحسنوا إليه. أولئك لهم عقبى الدار الجنة، وعقباها أي عاقبتها من النعيم الدائم والملك الكبير. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. جنات عدن يدخلونها، في تفسير الإمام القاسم عليه السلام لسورة لم يكن قال: وتأويل جنات عدن هو جنات مستقر وأمن، انتهى قول الإمام القاسم. ويقول الله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفيه دلالة على بقاء اعتبار النسب في حق الصالحين كما تبقى الخلة في حقهم، فهو مخصص لعموم قول الله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب لتكريمهم بزيارتهم وللسلام عليهم، كما بينه قوله تعالى في الآية التي تليها حيث قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مدح لعاقبة الصبر التي صاروا إليها في الدار الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والعياذ بالله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد أن وثقوا العهد وأحكموه وقووه، أو من بعد أن جعلوا العهد ميثاقا لمن عاهدوه يثق بما عاهدوا عليه من أجل العهد ويركن إليه، فبعد ذلك ينقضونه غدرا وخيانة، فهذا مما نهى الله عنه. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهي العلائق التي كانت بسبب من الأسباب التي مر ذكرها والتي أمر الله أن توصل، كالأرحام والوالدين والصادقين. والقطع يكون بالهجر ويكون بالمباينة والمعاداة، وقطع علاقة العبد بربه معصيته والإصرار والتمرد، وقطع علاقته بالرسول الكفر والنفاق، وبالإمام الرفض، يرفض أوامره وطاعته. ويفسدون في الأرض أي ينشرون الباطل في الأرض بالدعوة إليه والترغيب فيه أو بالقوة والإرهاب، ومن ذلك مدارس أهل الباطل ومعاهدهم، ومنه نشر الهلاك والدمار كما فعلت التتار وكما تفعل أمريكا وإسرائيل اليوم، ومن الفساد في الأرض الجدال في آيات الله ونشر الشبه. أولئك لهم اللعنة، الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، سوء المستقر الذي سيكون لهم دارا وهو جهنم والعياذ بالله. أجارني الله وإياكم من عذاب النار، وجعلنا الله من المصلحين لا من المفسدين في الأرض بحوله وقوته. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يجعلنا من السائرين في نهجه وفي سبيل مرضاته بحوله وقوته، وأن يجعلني وإياكم من المرضيين عنهم ومن السالكين درب رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر، وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
7: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة. هنا سام.
11: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام FM،
10: إذاعتك أنت.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. صدق الله العظيم.
0: يا أيها الروح الإلهي، أما آن لك أن تستشعر بأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين؟ وقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي

إنما يعطي الأشياء غير المقدسة قداستها ويضفي عليها قيمة معنوية أو أخلاقية هو بعض الملابسات والخصوصيات التي تحيط بها فترفعها من مرتبة إلى أخرى. فالحجر مثلا شيء مادي لا احترام ولا قداسة له، ولكن عندما يدخل في بناء المسجد الحرام فإنه يكتسب قداسة تفتقدها بقية أنواع الحجارة. الورق أيضا يجوز استعماله في إشعال النار أو في غير ذلك، ولكن عندما يكتب عليه أسماء الله أو آيات القرآن الكريم ويتحول إلى مصحف يكتسب قداسة تحرم تنجيسه أو إحراقه، كما يحرم مسه على غير المطهرين. والأرض يجوز استعمالها في مصالح الإنسان مهما كانت هذه المصالح وضيعة أو رفيعة، وعندما تتحول إلى مسجد تتبدل أحكامها ويحرم دخولها على الإنسان في بعض الحالات كالجنب والحائض، ويحرم تنجيسها، وإذا حصل وتنجست يجب تطهيرها في أقرب أزمنة الإمكان. النصر أيضا حدث من الأحداث التي تصيب الإنسان، فإذا طلب لأجل الله واستثمر في سبيل الله كان نصرا إلهيا، وكانت كل قطرة بذلت في سبيل الحصول عليه طاهرة بمقاييس المعنى ومقدسة ليس فوقها بر. فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. ولأجل هذا يقتل الشهيد كما يعبر الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم يقتل، ولكنه لا يموت كما ينبئنا الله سبحانه في آية أخرى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا المعنى يعبر عنه بأحسن طريقة وأبلغها قوله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي مقابل هذا النصر الذي يقع في صراط الله عز وجل وفي سبيله، نجد نصرا وتمكينا آخر يستثمر بطريقة أخرى يخبرنا الله عز وجل عنها بقوله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالتمكين الأول إلهي لأنه يصب في المقاصد التي يريدها الله عز وجل بخلاف الثاني.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شنت طائرات العدوان سلسلة غارات على العاصمة، وشنت سلسلة غارات على محافظة إب، واستشهد 10 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بغارة شنها العدوان على محطة وقود وعمارة سكنية في منطقة مثلث عاهم بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان عدة غارات على مناطق العريش والتواهي بعدن، وقصف المدينة وقصف بسلسلة غارات مدينة زنجبار، كما استشهد 3 مواطنين وجرح 8 بقصف استهدف منطقة رحبان في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان غارة جوية على منطقة النجد الأحمر بمديرية السياني في محافظة إب الواقعة على خط صنعاء تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان 4 غارات على مناطق وقرى حريب نهم بالأطراف الغربية لمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بست غارات عنيفة منطقة النهدين في مديرية السبعين، أحدثت أضرارا بالغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد وأصيب 4 مواطنين بغارة على منطقة الثوخب بمديرية الحشا شنها العدوان في الضالع، كما أصيب طفل بإصابة خطيرة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حريب القراميش بمأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصفت بوارج العدوان منطقة الجر في مديرية عبس والتابعة لحجة، وسقط 7 جرحى من الأطفال والنساء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 5 غارات على معسكر اللبنات بمديرية الحزم، واستهدف بـ4 غارات أخرى مديرية الحزم في الجوف، كما شن 7 غارات على جبل صلب في مديرية مجزر، واستهدف بغارة مفرق الجوف بمديرية مجزر بمحافظة مارب، وأدت الغارات إلى وقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب 5 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقب بمديرية منبه بمحافظة صعدة، فيما شن العدوان 9 غارات على مديرية صرواح في محافظة مارب، كما شن غارتين على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 102 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس و4 هجمات بالطيران التجسس على حيس، وشملت الخروق تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و8 خروقات بقصف مدفعي، و73 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق السويد هناك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، استشهد طفل إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015، تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من استهداف 4 أطقم وآلية وإحراقها في موقع التويلق التابع للعدو السعودي، وإحراق مخزن أسلحة وقتل عدد كبير من الجنود في ذات الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من القيادات الميدانية مقتلهم بمواجهات مع المجاهدين في حي ثعبات بتعز، وأحرق الأبطال المجاهدون دبابة للغزاة والمرتزقة في الغيل بصاروخ موجه في الجوف، وأصابوا من كان فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، لقي عدد من الجنود السعوديين مقتلهم وأصيب آخرون، ودمرت آلية عسكرية في عملية نوعية للقوة الصاروخية والمدفعية في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، سيطر المجاهدون على عدة تباب في ناطع بمحافظة البيضاء، واغتنموا عدة أسلحة خلال عملية، وسقط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف العدو، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 2H على ميناء ينبع النفطي في السعودية، وأكد ناشطون أنه أصاب هدفه بعد سماع الانفجارات الكبيرة في المكان المستهدف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدون من كسر زحف للعدوان في أبعر بصالة بتعز، وكبدوا المرتزقة خسائر في الأرواح والممتلكات، كما تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعتين للمرتزقة بصاروخين موجهين في مجازة، وسقط من عليهما قتلى وجرحى، واستهدفت جرافة عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت مجاميع كبيرة من عدة ألوية للمرتزقة محاولة زحف واسعة بمشاركة آليات ومدرعات بالمئات في منطقة الجاح في التحيتة، وتمكن المجاهدون من صدهم وأجبروهم على التراجع، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وكسروا زحفا واسعا في قعطبة في الضالع، وتكبد المرتزقة فيه خسائر بشرية ومادية فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سيطر المجاهدون على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران المحتلة في عملية عسكرية هجومية مباغتة من 3 مسارات، سقط فيها أكثر من 200 قتلى وجرحى، وتم أسر عدد آخر، ولاذ من تبقى بالفرار، وتم تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة واغتنام عتاد وسلاح متنوع، وحاول الطيران شن غارات لإسناد المرتزقة لكنه باء بالفشل.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، حيث

0: إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ثلاث عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي، وكانت على النحو التالي: عمليتان في البحر الأحمر استهدفت سفينتين، الأولى سفينة روزا والأخرى سفينة فينج دريم التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتمت عمليتا الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة ميرسيك سالتر الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق للخامس من يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. حققت العملية هدفها بنجاح، وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. وأكدت القوات المسلحة أن اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد إلى جانب فلسطين حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.
0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، ورداً على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تحيي القوات المسلحة اليمنية في هذه الأيام المباركة كافة الصامدين المجاهدين الأوفياء الصادقين في غزة العز والمجد والإباء والكرامة، وفي كل فلسطين خط الدفاع الأمامي عن كل الأمة الإسلامية. التحية لمجاهدي غزة، التحية لأسر شهداء غزة، التحية لجرحى غزة، التحية لأسرى غزة، التحية لكل أهلنا وإخواننا في غزة. اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد بعون الله معكم وبالتوكل على الله إلى جانبكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 9 من ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق للخامس من يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والإنسان.

0: الانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: ويواصل جرائمه في الجنوب

نحو 30 عملية لحزب الله تدك تجمعات الآليات والجنود الصهاينة، وأوساط العدو تحذر من نزيف القوات الدائم. جرائم صهيونية مستمرة في الضفة والغزة، والحصار يلتهم مرضى السرطان في القطاع وسط تصاعد حالات الإصابة. إيران تنفذ عملية تحذيرية ضد تحركات أمريكية في بحر عمان، وأزمة الطاقة في أوروبا تنتقل إلى دفاتر المالية العامة. تسعة وخمسون عاما على ذكرى النكسة، الأنظمة العربية تحترف الهزيمة والتآمر وتجهل أبجديات الصراع مع العدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. بين موجات عمليات متقطعة سريعة متبادلة وتفاوض مستمر، يتجنب العالم حتى الآن حربا شاملة يخشى أن تندلع من جديد في المنطقة. وإن كان استمرار الوضع الراهن بين جمهورية الإسلام ومنظومة الاستكبار يهدد بتحول الهدنة الهشة القلقة إلى حالة جمود مزمنة ذات تداعيات دولية واسعة، بدأت معها أزمة الطاقة في القارة الأوروبية تنتقل من أسواق النفط والغاز إلى دفاتر المالية العامة وقواعد العجز والدين، في حالة تثبت إخفاق تعامل القارة مع التحديات لم تكن بالنسبة لها وليدة إغلاق مضيق هرمز فقط. وفي سياق ذي صلة بالتردي الأوروبي، تبتلع ألمانيا فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود، في نتيجة أقرب ما تكون عقابا لبرلين على خلفية دعمها حرب الإبادة في غزة، فهي من أكبر مورد الأسلحة الفتاكة للكيان وإحدى أبرز قوى تأييد الأعمال القذرة المنفذة إسرائيليا نيابة عن الغرب ضد أمتنا. عربيا، تمر على أنظمة الهزيمة والوصاية الذكرى 59 لما توصف بالنكسة في تخفيف رسمي لامتداد نكبة 67، حين احتل العدو الصهيوني في 6 أيام 3 أضعاف ما احتله في نكبة 48. ثم توالدت النكبات على شكل كامب ديفيد، ثم وادي عربة وأوسلو والمبادرة السعودية للسلام على أساس حل الدولتين. وحكومات العرب في راهن الأيام صارت توقع مسبقا على احتلال بلدانها، كما تفعل سلطة بعبدة والسرايا في لبنان، في لحظة مظلمة لا يبدد سوادها سوى سواعد سادة المجاهدين ودماؤهم المراقة على مذبح الكرامة، في رسائل تأكيد مفتوحة على ضرورة أن تنتزع الأمة نفسها من قدرية الهزيمة وتستوعب حقائق اتصال الأرض والتاريخ واللغة والثقافة والمصلحة والأمن والمصيرة.

نفذ حزب الله كمينا لقوة صهيونية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية قبيل أن يفجر المجاهدون عددا من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة، ما أوقع إصابات بين أفرادها واضطر العدو لسحبها تحت غطاء دخاني كثيف. وتصدى المجاهدون لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض جو، ونفذوا سلسلة عمليات أخرى استهدفت آلية اتصالات عند تلة الصلعة في القنطرة وآلية نميرة في الموقع ذاته بمحلقات أبابيل الانقضاضية وشوهدت تحترقان، كما تم استهداف دبابة مركافة في محيط قلعة الشخيف بمسيرة انقضاضية. واستهدف المجاهدون 7 تجمعات لآليات وجنود العدو عند الأطراف الشرقية الجنوبية لزوطر وفي بلدة القنطرة وعند تلة العويضة وفي الناقورة، و3 تجمعات لآليات وجنود العدو عند منطقة البالوع في أطراف بلدة حداثة وفي أطراف وادي الحجير، و2 لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف بأسلحة متنوعة حققت أهدافها بدقة. كما استهدف المجاهدون 9 تجمعات للآليات والجنود الصهاينة في محيط قلعة الشقيف التاريخية، بالإضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى بمحيط القلعة بمسيرة انقضاضية. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من استهداف دبابة مركافة عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود العدو وآلية نميرة عند الأطراف الجنوبية لبلدة الزوطرة الشرقية جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: وتشكك أوساط العدو بأهمية ما يسمى الاتفاق مع السلطة اللبنانية، إذ أنه يأتي بموازاة استمرار حزب الله في إدارة المعركة والمواجهة، فضلا عن عدم قبوله بمسار التفاوض المباشر ونتائجه.
1: هذه مسرحية هزلية المسماة اتفاق مع لبنان لا تصمد حتى ليوم واحد. فما نراه على مدار اليوم هو إطلاق نار من حزب الله على بلدات الشمال، وأيضا استمرار القتال في داخل جنوب لبنان. ولا أرى هنا أي تغيير ملموس يمكن أن نحققه من خلال المزيد من القتال على الأرض. فما هي القيمة الفعلية لهذه الإعلانات إذا كان حزب الله في نهاية المطاف لا يقبل بها؟
2: أقترح توخي الحذر، فالسياسيون عادة يحبون الانتصارات في التصريحات حتى وإن لم يكن هناك نصر على الأرض. ليس لدينا مصلحة في الاستمرار بنزيف الدماء، والبيانات المسموح بنشرها كل مساء عن مقتل وإصابة جنود محبطة للآمال.
3: مسجلت وخزقه بجبولنا التصفونيش توخا لمنوع التتصموت של חיזבאללה. אני מתנצלת אם אני קצת אהיה מחרבת מסיבות, אני מאוד.
0: وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاتفاق الذي وقعته السلطه اللبنانيه مع كيان العدو باشراف امريكي. وقال بري في بيان: وافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ودون تجريف وهدم، مشيرا إلى أن إعلان وقف إطلاق النار تم تفخيخه بمناطق تجريبية دون دخول أي جهات فاعلة. وقال إنه بدلا من هذا الاتفاق الهجين كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو تضمن وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط. إذن السلطة اللبنانية صورة عن واقع الحكومات العربية التي تجهل أبجديات الصراع بإعلان عداوتها ضد الصديق والشقيق ومسارعتها للتحالف مع العدو تحت سقف الخضوع والاستسلام.
4: ذهبت السلطة اللبنانية إلى طاولة المفاوضات دون أنياب فعادت مقطعة الأطراف، ولولا حاجة في نفس واشنطن لعادت جثة هامدة. نعم، لا يزال المخطط الصهيوني بحاجة إلى سلطة تشرعن ابتلاع لبنان ضمن إسرائيل الكبرى. لقد وصل حال الحكومات العربية إلى أن توقع على احتلال بلدانها مسبقا، وأن تعطي قاتل شعبها صك براءة على مذابح الإبادة، وأن توضع تحت تصرف عدوها. لا تشكل السلطة اللبنانية طرفا في طاولة واشنطن، الطاولة محصورة بتنفيذ الإملاءات الأمريكية، والمخرجات أشبه بتحالف بين سلطة بيروت وحكومة العدو لعدو مشترك هو لبنان والمقاومة التي تحميه.
5: فاخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله.
4: قد يكون التفاوض أقل كلفة للعدو لولا أن السلطة اللبنانية منفصلة عن الميدان. وجود المقاومة الإسلامية وفاعليتها هو الضمانة لإحباط عقد الاستسلام، والشعب اللبناني عصي على الخداع، وهو صاحب التجربة الكبرى مع عدو لا تردعه إلا القوة عن احتلال بيروت. أما رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فقد اختصر التعليق على بيان واشنطن بثلاثة توصيفات: هجين ومفخخ وجائر، قائلا إنه يؤيد أن يكون انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني متوازيا مع انسحاب العدو الإسرائيلي من المناطق التي احتلها.
5: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
4: توجه السهام نحو إيران، البلد الذي ربط مصيره بمصير اللبنانيين، ولم يخذلهم حين تآمر عليهم العرب بأكثر مما تآمروا على قطاع غزة. إنها مفارقة تلخص واقعا مأساويا عن جهل العرب بأبجديات الصراع. وقد أصبح الصديق عدوا والعدو حليفا، كما باتت المقاومة بنظرهم مجرمة والاستسلام بطولة. رغم كل ذلك تبدو السلطة اللبنانية أبعد عن احترام وتقدير المجرم نتنياهو، وهو لا يبادلها الود والحماس. وقد أشار مؤخرا إلى نوايا عدوانية بتدمير قلعة الشقيف، علاوة على حديثه المتكرر على احتلال الجنوب اللبناني وعدم الانسحاب منه.
6: أقول لكم تذكروا هذا، ما رأيتموه في الجنوب هو ما سيكون في الشمال، لم يصدقوا حينها، لكن اليوم الجميع يؤمنون، إنها فقط مسألة وقت.
4: المخطط أوضح من أن تحجبه تصريحات السلطة في بيروت. يبدو الخضوع هذه المرة أكبر من خيانة للبلد والقيم الدينية والوطنية إلى شراكة دون مقابل أو مراعاة لجميل.
0: هذا ويستمر العدو الإسرائيلي في تكثيف غاراته وارتكاب جرائمه في لبنان، حيث أفاد الدفاع المدني عن 5 شهداء بينهم مسعف بغارة للعدو على زبدين جنوبي لبنان. وفيما كثف العدو غاراته على قضاء صور وجزين ومرجعيون وبنت جبيل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3558 والجرحى إلى 10870 منذ 2 مارس الماضي.

0: استشهدت فتاة وأصيب 16 مدنيا في قطاع غزة جراء قصف العدو الإسرائيلي الذي استهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع في أحدث خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول شهيدة و16 مصابا إلى المستشفى عقب استهداف طيران العدو لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة فقد ارتفعت الحصيلة منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 947 شهيدا و2935 مصابا.
1: اسمع داي أحمد البيوك استشهد لأبوي امبارح، متصاب امبارح واليوم استشهد أخوي قبل هيك، أولاد عمتي وعمتي وعمامي قبل هيك، يعني كذا نفر وهو استشهد وهو مروح يعني بتمشي بقى. الله يرحمه. فيش هدنة يا عمي، كذب الهدنة عليهم هم مش علينا احنا فيش عندنا هدنة، الهدنة لجنود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي سيف البيوك، نحن نعتز ونفتخر اليوم نودع شهيد، حسبي الله ونعم الوكيل مهتدى صهيون الغاصب. أنا اليوم عمي ووالدي قاعد أبي، إحنا سلمنا البيوك أبو عداي، نرتقى إلى العلا شهيدا بإذن الله، تصبح عند الله شهيد، حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص استهدفوا حط البيوك خلوه يستفرد لحاله وشفقوه، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أثر استهداف طائرات الاستطلاع الحربية من قبل احتلال الصهيوني. ما ثلاث أفضل.
0: حذر رئيس قسم الأورام بمركز غزة للسرطان صالح شيخ العيد، حذر من تزايد حالات الإصابة بمرض السرطان في غزة، وأوضح أن التزايد الملحوظ لحالات الإصابة يقابله تناقص حاد وندرة شديدة في العلاجات، مشيرا إلى أن بعض العلاجات الأساسية وصلت بالفعل إلى مرحلة الرصيد الصفر في المخازن. ولفت إلى أن مرضى السرطان ممنوعون من السفر، فيما يعيش القطاع الصحي عموما أسوأ أيامه، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى تزايد مستمر في أعداد الوفيات بين المرضى. كما حذر من أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن يجعل موت هؤلاء المرضى نتيجة حتمية للحصار الإسرائيلي المفروض. وفيما دعا إلى الضغط الفوري لفتح المعابر والسماح بدخول العلاجات المناعية والأجهزة الطبية، ناشد المنظمات الدولية بالعمل على إنقاذ أرواح يلتهمها المرض والحصار معا. وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم، حيث من المقرر غدا بدء جولة جديدة من المفاوضات لعدة أيام. وبحسب بيان لحماس سيعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على القطاع وإيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. كما سيجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية بهدف تقديم موقف وطني موحد من القضايا المختلفة والتوافق حول سبل التعامل مع القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. نذكر بالخبر العاجل أو نلفت إلى هذا الخبر. الصحة الفلسطينية تؤكد إصابة 3 مواطنين أحدهم طفل رضيع في حالة حرجة نتيجة إطلاق جيش العدو النار على مركبتهم في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات العدو في قرية بيتين شمال مدينة رام الله واحتجاز جثمانه. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 أحدهم في وضع الخطر بعد إطلاق مغتصبين النار على الأهالي والاعتداء عليهم في منطقة الجلايطة في بلدة إذنة غرب الخليل. واقتحمت قوات العدو بلدات ميتلون جنوب جنين والضارية جنوب الخليل وبيت أمر شمال الخليل، كما اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر الجديد شرق نابلس.

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن عملية تصد لأعمال عدائية نفذتها البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية في خليج عمان. وأوضح الجيش الإيراني أنه قام بإطلاق صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة من طراز دانا خلال العملية، ما أدى لإجبار مدمرتي DDG 103 وDDG 87 على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وفيما دعت القوات المسلحة الإيرانية الولايات المتحدة إلى إيقاف قرصنتها البحرية وتصرفاتها العدائية، أكدت أن بعد القطع البحرية الأمريكية عن مدى صواريخها المستخدمة لا يمنعها من اللجوء إلى صواريخ أخرى ذات مدى أطول عند الضرورة.

وتواصل الجمهورية الإسلامية في إيران دراسة المقترح الأمريكي الأخير، في حين أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب. في الأثناء نقلت شبكة CNN عن محسن رضائي المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية قوله إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود وإن على ترامب أن يكسر هذا الجمود، وأوضح أن التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران يتوقف على موافقة إدارة ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، محذرا من أن أمريكا ستدخل ممرا مظلما إذا استأنفت القتال. أظهرت مشاهد جديدة جانبا من أضرار كبيرة لحقت بحاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في مارس الماضي أثناء مشاركتها في عمليات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. وفيما كانت البحرية الأمريكية حينها قد عزت الأضرار إلى حريق تمت السيطرة عليه وأن الحاملة تواصل عملها بكامل جاهزيتها، ذكرت شبكة CNN أن فيديو جديد حصلت عليه يظهر أن الحريق كان أشد خطورة وتسبب بأضرار أكبر مما أوحت به البحرية الأمريكية. ويظهر مقطع الفيديو أن الأسرة الخاصة بالبحارة دمرت بالكامل وما تبقى منها لم يكن سوى هياكل معدنية متفحمة وملتوية تحت سقف يبدو أنه تعرض هو الآخر لدمار واسع بفعل نيران.

0: في سوريا نفذ العدو الإسرائيلي 11 توغلا عسكريا خلال 4 أيام فقط في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقت مع حواجز مؤقتة وتفتيش واستهدافات مدفعية وأعمال تجريف ضمن ما يسمى مشروع صفا 53.
1: صعيدا لافتا يعكس اتساع رقعة التحرك العسكري في الجنوب السوري، شهدت مناطق ريفي القنيطرة ودرعا خلال أقل من 4 أيام 11 توغلا لقوات العدو الإسرائيلي، في مؤشر على نمط عملياتي متسارع يتجاوز حدود الخروقات التقليدية. بين الأول والرابع من يونيو الحالي توزعت التوغلات على محاور متعددة شملت بريقة وعين زيوان وطرنجة والصمدانية الشرقية وتل الدرعيات وصيدا ووادي الرقاد وحوض اليرموك وصولا إلى محيط سد المنطرة، حيث رافقت هذه التحركات عمليات التفتيش وإقامة الحواجز المؤقتة والاعتقالات. لكن التوغلات لم تكن وحدها في المشهد، خلال الفترة ذاتها سجلت 7 استهدافات مدفعية ورشقات بالرشاشات الثقيلة طالت مناطق في حوض اليرموك ووادي معرية وصيصون وتل الشعار، ما أدى إلى حرائق في أراضي زراعية وزيادة حالة التوتر بين السكان في القرى الحدودية. وفي موازاة ذلك واصل العدو الإسرائيلي تنفيذ أعمال تجريف وتحصين في محيط تل عكاشة بريف القنيطرة ضمن ما يعرف بمشروع صفا 53 كمشروع عسكري يمتد بمحاذاة خط الفصل مع الجولان السوري المحتل، ويقوم على إنشاء طرق وسواتر ترابية وخنادق تهدف إلى تثبيت بنية عسكرية دائمة وإعادة رسم الوقائع الميدانية للحدود. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا النمط من التحركات لم يعد عمليات منفصلة، بل بات أقرب إلى شبكة متكاملة من التوغل والتثبيت العسكري وتغيير الجغرافيا الأمنية في المنطقة. وبينما تتكرر هذه المشاهد بوتيرة أعلى، يبدو أن الجنوب السوري يدخل مرحلة أكثر حساسية عنوانها تثبيت وقائع ميدانية جديدة تتجاوز حدود التوغل المؤقت إلى إعادة تشكيل المشهد الحدودي بشكل كامل.
0: لليوم الخامس على التوالي خرج آلاف المتظاهرين في ألبانيا احتجاجا على تنامي النفوذ الإسرائيلي ومشروع مصادرة أراض مرتبطة بصهر ترامب جاريد كوشنر، مطالبين بوقف السيطرة الأجنبية على الأملاك العامة. وشهدت العاصمة احتجاجات متواصلة احتجاجا على مشروع تحويل جزيرة سازان إلى منتجع سياحي فاخر مرتبط بابنة ترامب وزوجها اليهودي جاريد كوشنر. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد أنهم لن يقبلوا بجزيرة أو بوجود جزيرة إبسين جديدة على أراضيهم، ورفعوا لافتات كتب عليها ألبانيا ليست للبيع، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الذين اعتبروه دمية بيد الكيان الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة وقف المشروع لأسباب تتعلق أيضا بمخاوف الإضرار بالبيئة والفساد الذي ارتبط بصفقة المشروع. اجتمع رؤساء الاتحاد الأوروبي مع قادة فرنسا وألمانيا وصربيا اليوم قبيل انعقاد قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في الجبل الأسود. وذكرت وكالة رويترز أن الهدف هو ضخ زخم جديد في المناقشات حول توسيع التكتل المكون من 27 عضوا قبل القمة وقمة أخرى مع مولدوفا في وقت لاحق من هذا الشهر. وتقترح ألمانيا وفرنسا منح الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المزيد من الفرص للانضمام إلى برامج الاتحاد والوصول إلى السوق الموحدة قبل الانضمام إلى التكتل. وبرز موضوع التوسع على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا وضغط كييف للانضمام إلى الاتحاد. تدرس المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإنفاق جديد من الناتج المحلي الإجمالي على إجراءات مرتبطة بالطاقة، ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعارها إثر إغلاق مضيق هرمز نتيجة العدوان على إيران. وذكرت وكالة بلومبرغ أن أزمة الطاقة في أوروبا انتقلت من أسواق النفط والغاز إلى دفاتر المالية العامة وقواعد العجز والدين. واعتبرت الصحيفة المختصة في الشأن الاقتصادي أن المقترح هامش الطاقة يهدف إلى طمأنة الحكومة بأن دعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع الفواتير لن يعرضها تلقائيا لإجراءات العجز المفرط. يشار إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا ازدادت وتيرتها مع إغلاق مضيق هرمز، ولكن أيضا بعد سياسة أوروبية ضعيفة تعاملت مع ارتفاع كلف الطاقة في السنوات الماضية باعتباره طارئا مؤقتا يمكن احتوائه بإجراءات محدودة زمنيا. في الوقت الذي ترفع فيه واشنطن شعارات حقوق الإنسان في الخارج، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يخصص نحو 70 مليار دولار لملاحقة المهاجرين، فيما لا تزال انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تتصاعد ضد ممارسات تنتهك القانون والكرامة الإنسانية، بينما تعمل الولايات المتحدة على تهجير المهاجرين إليها طوعا.
2: تصعيد أمريكي ملحوظ وممنهج تجاه المهاجرين يبدأ مع تحويل الهجرة من قضية إنسانية وقانونية إلى ملف أمني عقابي. الإدارة الأمريكية تعامل المهاجرين معاملة عبء ووباء يجب التخلص منه بالترحيل والاحتجاز والملاحقة وحتى بالموت. في أحدث التطورات، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يخصص نحو 70 مليار دولار لدعم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحرس الحدود في خدمة برنامج الترحيل المتشدد الذي يدفع به ترامب. ورغم أن المشروع ينتظر تصويت مجلس النواب، فإن واشنطن تسعى من خلاله لضخ المال العام في مكينة طرد كل من تعتبره دخيلاً. لكن المشكلة أكبر من ذلك، فقد كشفت تقارير حقوقية عن توجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE لوقف الإبلاغ عن وفيات المحتجزين بعد إطلاق سراحهم، بعدما كانت مجبرة على الإبلاغ عنها إذا حصلت خلال 30 يوماً من الخروج من مراكز الاحتجاز. خطوة الإدارة الأمريكية تبدو وفقاً لمتابعين أقرب إلى محاولة دفن آثار الانتهاكات بعد خروج الضحايا من الزنازين، ويأتي ذلك بعد تسجيل 18 وفاة في عهدة الوكالة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وسط تحذيرات من أن الحصيلة قد تتجاوز أرقام العام الماضي التي كانت أصلاً أكبر حصيلة منذ عقدين. داخل مراكز الاحتجاز الصورة أكثر قتامة، حيث رفعت منظمات حقوقية دعوى ضد مركز كامب إيست مونتانا في الباسو بتكساس، وهو أكبر مركز احتجاز للمهاجرين في الولايات المتحدة، وتحدثت عن اعتداءات جسدية وأهمال طبي وحبس انفرادي وأمراض معدية، فيما شهد مركز ديلايني هول في نيو جيرسي إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف لا إنسانية. ولم يتوقف التضييق عند المهاجرين غير النظاميين، بل طاول طالبي الإقامة القانونية بعدما بدأت الإدارة الطلب من بعض المتقدمين للجرين كارد تفسير عدم عودتهم إلى بلدانهم لتقديم الطلب من هناك، بما يهدد بتفريق العائلات وتعطيل مسارات قانونية قائمة. هذا ويتسع الإجرام القانوني الأمريكي ليصل لسياسة التهجير الطوعي المفروض بالخوف، حيث صدرت أكثر من 80,000 حالة مغادرة طوعية منذ عودة ترامب حتى مارس الماضي، فيما كشفت وكالة أسوشييتد بريس عن ترحيل طالبي لجوء إلى غينيا الاستوائية، ثم تعريض بعضهم لخطر الإعادة إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد. وفي هذا السياق تناولت شبكة بي بي أس أثر حملة الترحيل على طلاب الجامعات، وربطت الحملة بمناخ خوف أوسع داخل المجتمعات المهاجرة حتى بشكل قانوني، كما لفتت إلى مصير الأطفال عندما يعتقل أحد الوالدين، بما يفتح أزمة إنسانية واجتماعية. وبما سبق وغيره الكثير مما لم يكشف بعد، تتحايل واشنطن على القانون الدولي وتكشف ازدواجية خطابها الحقوقي حين يصبح الضحايا مهاجرين لديها.
0: أكدت الحكومة الألمانية أن نتيجة فشلها للمرة الأولى في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن مخيبة للآمال، ما أحدث موجة جدل حول تراجع نفوذها. المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال في مؤتمر صحفي إن نتيجة التصويت التي تمخضت عن عدم فوز ألمانيا بالمقعد مخيبة للآمال، لكنها لا تغير من التزام ألمانيا تجاه الأمم المتحدة أو من دورها الدولي حد قوله. وتعد هذه المرة هي الأولى التي تخفق فيها ألمانيا في الفوز بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة. أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن التهديدات الأمريكية والعقوبات الجديدة ضد المسؤولين والشركات الكوبية عمى سياسي. وأضاف دياز بأن عدوانية واشنطن الخبيثة ستصطدم بإرادة كوبا في مواجهة أسوأ السيناريوهات والصمود بوجه الهجمة الإمبريالية، كما لفت إلى أن العقوبات الأمريكية صممت للإضرار بالشعب الكوبي وتكريس الصراع. وكانت الخارجية الأمريكية فرضت ما تصفها بالعقوبات على وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية والمعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب ولجان الدفاع عن الثورة وشركتي مينيرا لا فيكتوريا وأمستور كوبا. في مثل هذا اليوم حلت بالعرب هزيمة حين باغت العدو الإسرائيلي 3 دول بحرب عدوانية قضت على قدراتها العسكرية الضخمة، واحتل العدو ما يقارب 70,000 كيلومتر مربع في غضون 6 أيام فقط، وسميت بحرب النكسة. في التقرير التالي مقاربة في نتائج حروب العرب بين الماضي والحاضر وانكشاف الخيارات البالية من الناجحة.
3: 59 عاما على ذكرى أطلق عليها العرب النكسة، حين لحقت بهم هزيمة مدوية بعدما أعلن العدو الإسرائيلي حربا عدوانية على 4 دول عربية: فلسطين والأردن ومصر وسوريا. لم تدم الحرب على كل هذه الجبهات أكثر من 6 أيام، لكن في نتائجها ما يعيد إلى الواجهة أسباب تلك النكسة وأسباب احتلال العدو الإسرائيلي في أيام معدودة ما يقارب 70,000 كيلومتر مربع من أراضي فلسطين وسوريا ومصر، وهي مساحة تعادل أكثر من 3 أضعاف مساحة ما احتله العدو الإسرائيلي عام 48. كيف تمكن العدو الإسرائيلي من إلحاق هزيمة بجيوش مصر والأردن وسوريا وهي مسنودة بدعم من العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر والسودان؟ يذكر التاريخ أن قوام وقدرات الجيوش العربية مجتمعة تفوق قدرة وقوام عصابات العدو الإسرائيلي حينها، وبإلقاء نظرة على الأرقام تظهر المقارنة في عديد القوات والألوية والدبابات والناقلات المدرعة والطائرات المقاتلة والقاذفة والقطع البحرية تفوقا عربيا في الكم، لكن النتيجة كانت صادمة عندما سارعوا للقبول بوقف إطلاق النار مع بقاء العدو الإسرائيلي محتلا لكل تلك المساحات. عند إسقاط هذه النتائج على معركة طوفان الأقصى، حيث جغرافية غزة لا تمثل في مساحة ما احتله العدو الإسرائيلي في حرب 6 أيام من مساحة في فلسطين ومصر وسوريا لا تمثل أكثر من 0.5%، فقد اجتاح العدو حينها مساحات تتجاوز مساحة غزة بأكثر من 190 ضعفا في غضون 6 أيام. فلماذا عجز العدو في المعركة الأخيرة بغزة عن اجتياح نصف مساحتها في غضون 600 يوم وليس 6 أيام، في مواجهة مجموعات مجاهدة قاتلت كل هذه المدة بلا أي عتاد من ذلك الذي كانت تمتلكه تلك الجيوش مجتمعة؟ خرج العرب بعد نكستهم تلك بلاءات ثلاث في قمة الخرطوم، لا صلح لا تفاوض لا اعتراف، لكن شيئا من تلك اللاءات لم يبقى. هذا الانحدار لم يكن إلا نتيجة من نتائج ما رسخته النكسة تلك من حالة يأس وإحباط، ولم تكسر تلك الحالة سوى عقيدة الجهاد والمقاومة والتي تنامت وحققت انتصارات شكلت انتكاسة للعدو الإسرائيلي وكسرا لشوكته سواء في فلسطين أو لبنان. على أعتاب 60 عاما لم تعد أنظمة النكسة تراوح مربع الهزيمة النفسية، بل صارت جزءا من مربع التآمر على من كسر العدو الإسرائيلي وأعاد للأمة كرامتها وعزتها. لم تعد أنظمة النكسة مهمومة بانكشاف فشل خياراتها لعقود من الصراع مع العدو الإسرائيلي، بل صارت مهمومة بتنفيذ أجندات الصهيونية. تلك سنة التحولات الكبرى، حيث لا تحصل في أوساط الأمم إلا بعد فرز الخيارات البالية والتوجه الصادق نحو خيار الخلاص الوحيد.
4: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، يتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوة ولن يقدر لأحد ذلك. النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله بالقرآن الكريم هي الندم والخسران، النجاة والعز والفلاح والتولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصغائر المستكبرين المفسدين في الأرض: بين عدكم عدوا.
0: لقرون مضت لليمن موعد ثابت مع يوم الولاية، لكن لأبناء محافظة عمران تقليد خاص يختتم يوميات عيد الأضحى المبارك بمهرجان قبلي موسع في 19 من ذي الحجة.
5: لقرون مضت لليمنيين موعد ثابت مع عيد الغدير الذي يعقب عيد الأضحى مباشرة وينتهي في 18 من ذي الحجة بمهرجانات قبلية شعبية، لكن أن يختم عيدي الأضحى والغدير بمهرجان

كل وفد يصل إلى الساحة يشعل المكان بالأهازيج والزوامل المختلفة والبرع إشعارا بوصوله إلى الساحة حتى يستعد من سبقه بالوصول إلى مراسم الاستقبال.

0: تجتمع هنا قبائل إلى هذا الساحل من كل عام، تتوارثها منذ قرون الأجيال للتولي للإمام علي.
1: وهذا عادتنا جيلا بعد جيل. أنا بالنسبة لي 50 عام وأنا أحضره.
2: مع وصول الوفد الأخير يصل الاحتشاد الشعبي ذروته هنا جوار مقام الإمام الحسين بن القاسم، حيث ينتهي هذا المهرجان المعروف بيوم النشور في إعلان ضمني عن انتهاء مراسم عيدي الأضحى والغدير.
1: ومن هنا نؤكد العهد والولاء للإمام علي وللسيد القائد.
3: نؤكد ولاءنا من جديد ونؤكد للجميع أننا كقبائل نشهر في هذا اليوم استكمال ترتيب صفوفنا وسرايانا والعلوية والكتائب بعد أن تم ترتيبها في دورات عسكرية وثقافية. لهذا في هذا المؤتمر الذي نشهر فيها الولاء لله ورسوله نؤكد للجميع أننا على أتم الاستعداد لخوض المرحلة القادمة.
2: هذا المهرجان الشعبي الكبير فرصة لقبائل المحافظة لتستعرض جاهزيتها العسكرية عددا عتادا وعدة في رسالة بالغة التحذير للخارج، وهي أيضا لمن يتربص في الداخل. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
4: فعاليات عدة شهدتها محافظة عمران إحياء ليوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام.
5: على درب الوصي عليه السلام احتشد شيعة الكرار عليه السلام بمحافظة عمران في أكثر من ساحة علوية أنصارية. هنا القبيلة في بني عبد بمديرية عيال سريح كانت على موعد حيدري لإحياء عيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبثبات الكرار عليه السلام خرج الأحرار في مديرية السود في ساحات المربع الغربي والمربع الشرقي وساحة الظاهر لعزلتي بني طلق وبلاد جنب، معلنين ولاءهم لأمير المؤمنين علي عليه السلام في كل ساحة ومحفل، ومضيا على ذات الدرب العظيم في سبيل الله. وخرج أبناء مديرية ظليمة في عدد من ساحات إحياء عيد ولاية سيد الوصيين في كل من ساحة ردمان بالجبر وساحتي الرمادة والهجرة بعزلة حجور وساحة قاع النجد في عزلة بني دهش، وسط التأكيد من شيعة الكرار على رفض ولاية المستكبرين وجهاد المعتدين. وإحياء لعيد الغدير الأغر نظم أبناء عزلة شوابة في مديرية ذيبين وقفة حاشدة جددوا خلالها عهود الولاء والوفاء لناصر المستضعفين بنصرة المظلومين من أبناء الأمة الإسلامية ومواصلة الدرب الجهادي المقدس حتى نيل إحدى الحسنيين.
4: وشهدت محافظة الحديدة فعاليات

0: هذا الفرح الزاهي في سماء مدينة الحديدة التي توشحت الولاء منهجا وسبيل نجاة يعبر عن فرح تهامي توزعت أجواؤه بين الإنشاد والموروث الشعبي. وهذا الحضور الكبير الذي يردد مع الكون لبيك يا علي. هنا أصالة الإيمان وارتباط تهامة بالدين المحمدي الأصيل، هنا البهاء العلوي. في ليلة سمع الكون صداها، اللهم والي من والاه وانصر من نصره. هنا الاحتفال المركزي لمدينة الحديدة بمناسبة عيد ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، احتفال بالمنهجية ومدرسة الحكم والجهاد والعلم والعدل. وهنا تقاطر أبناء المديريات الشرقية في يوم الولاية عيد المسلمين الأكبر، حضور القلوب في مسيرة الهداية وموالاة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني كامتداد لهذه المسيرة المباركة في ولاية الله سبحانه وتعالى والهداية بالقرآن الكريم. هنا فرح أبناء المديريات الشرقية في باجل، فرح بيوم ولاية النموذج الأكمل والأرقى أبو الحسنين عليه السلام.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
0: وفي الحسينية التقت قبائل الزرانيق مع مدينة العلم والعلماء في لقاء الوصل مع مبادئنا الإسلامية، فرحا بيوم إكمال الدين وتمام النعمة والفرح بنعمة الله وفضله، مؤكدين أن إحياء اليمنيين لهذا اليوم يمثل ارتباطهم بالله ورسوله والإمام علي على مدى قرون من الزمن في إطار الانتماء الإيماني الراسخ. وهنا في الزيدية احتفى أبناء المديريات الشمالية بعيد الولاية بفقرات أكدت أن هذا التلاحم المجتمعي هو ثمرة من ثمرات الولاية التي تعلمنا الحق ومجابهة الباطل والتكافل الاجتماعي وموالاة المؤمنين ومواجهة اليهود الصهاينة كموروث إيماني للشعب اليمني المسلم العزيز، مؤكدين أن مناسبة الولاية تتصل بواقعنا على مستوى التحديات والمبادئ الإسلامية الراسخة.
2: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
0: وهكذا تشكلت الحديدة لوحة إيمانية محمدية علوية أصيلة في يوم ولاية أمير المؤمنين، لوحة جسدت الارتباط بالقيادة الإلهية التي تحفظ للأمة هويتها ودينها وعزتها. يمثل الاحتفال بعيد الولاية محطة فارقة في تاريخ الأمة، فبإعلان الولاية اكتمل الدين وترسخت أصول الإسلام واتضحت معالم الهداية من بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم للمسلمين.

0: وبرعاية السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديريتي الصليف وجزيرة كمران، أقيمت أمسية مركزية إحياء ليوم الولاية، أهاب الحاضرون فيها بأهمية إحياء عيد الغدير لاستلهام مآثر التولي للإمام علي عليه السلام في مواجهة أعداء الأمة. وإلى مديرية المغلاف التي أقيمت فيها فعالية فرائحية ابتهاجا بحلول عيد الغدير يوم ولاية أمير المؤمنين، عبر الجميع فيها عن سرورهم لإحياء هذه المناسبة. وفي مشهد يجسد صدق التولي، أحيت الهيئة النسائية بالحديدة وفي أكثر من مديرية يوم الولاية بفعاليات احتفالية أشارت إلى أن المرأة اليمنية كانت وما تزال حاضرة في الموقف والميدان، مؤمنة بقدسية الولاية، مجددة العهد مع الله ورسوله وأعلام الهدى، ومتمسكة بخيار الصمود والانتصار للدين والوطن.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة،
2: إذاعة سام اف ام،
1: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين، وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
9: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم
10: يا

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. أبرز هذه الدروس، الدرس الأول أن طي المظالم لا ينهيها بل يدفعها للانفجار بطرق غير محسوبة. رأينا في الدرس الماضي أنه عندما تم تجاهل قضية شهداء تنومة في معاهدة الطائف لم ينهي الغضب الشعبي، وأنه حين تجاهل النظام السعودي هذه المظلومية فإن المبادرات الفردية المجتمعية تحركت بالنيابة عن الحكومة اليمنية، وهذا ما رأيناه في حركة آل الحاضري الشعبية. هذا التجاهل في معاهدة الطائف لهذه القضية ترك في النفوس شعورا بالغيظ والخذلان، مما دفع بعض الأفراد إلى محاولة الاقتصاص بأنفسهم. وهذا يعلمنا أن العدالة المؤجلة قد تتحول إلى ردود فعل فردية أو شعبية مجتمعية خارج إطار الدولة. وفي واقعنا اليوم لابد من معالجة المظالم الكبرى بإنصاف حقيقي حتى لا تتحول إلى أزمات متجددة. إن الحقوق إذا دفنت سياسيا عادت إلى الظهور اجتماعيا ونفسيا وربما بعنف. واليوم إن لم تعالج هذه القضايا السابقة وقضايا العدوان على النظام السعودي، أن يعلم أنه إذا لم تعالج هذه القضايا وقضايا العدوان الذي بدأ منذ 2015 إلى اليوم، فإنها ستظل قنابل موقوتة يمكنها أن تنفجر في أي وقت. الدرس الثاني أن القوى الناعمة مثل العلماء والدعاة والإعلاميين والأكاديميين يمكن أن تكون أخطر من الجيوش عندما تستخدم لتغيير ثقافة وهوية المجتمعات المستهدفة. لقد تبين لنا من الدرس السابق كيف استخدمت السعودية البترودولار لشراء عملاء في اليمن عبر لجان خاصة، ودعموا دعاة وهابيين لتغيير ثقافة اليمن وهويته الإيمانية اليمانية. هذه القوى الناعمة نجحت في الحقيقة في خلق قاعدة من العملاء المنافقين الذين هيأتهم السعودية ومن معها ومعسكر السعودية ومن بعدهم أمريكا، هيأوهم لأن يكونوا مقاتلين في صفوف العدوان لاحقا ضد بلدهم اليمن. في واقعنا المعاصر الحروب لا تربح فقط بالدبابات والطائرات، بل بتغيير وعي المجتمعات وشراء النخب والعلماء والإعلاميين. أي مجتمع يريد الحفاظ على استقلاله الثقافي والفكري عليه أن يحمي مؤسساته التعليمية والإعلامية من الاختراق والتمويل المشبوه. والدرس الذي يجب أن نستفيده دائما أن الجيوش تهزم الجيوش، لكن القوى الناعمة تهزم الهويات والضمائر إذا لم تحصن المجتمعات بالقيم والوعي. الدرس الثالث أن استعادة الوعي والهوية استعادة الهوية والوعي التاريخي هذا شرط مهم وأساسي للتحرر من التبعية. رأينا في الدرس الماضي أن المجتمع اليمني حين استعاد وعيه في ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادية بثقافته بتاريخه بهويته الإيمانية، بدأ يكشف حجم الاختراق الكبير الذي كان المعسكر الوهابي النجدي الأمريكي البريطاني كان قد تغول في جسم اليمن. النسيان والتجهيل يجعلان الناس أكثر قابلية لقبول الهيمنة وتبريرها والدفاع عن أدواتها، لكن الوعي بالتاريخ بالجذور بالعدو وأدواته هذا يعيد للمجتمع ثقته بنفسه وقدرته على اتخاذ قراره. وفي واقعنا لابد من بناء وعي وطني متين يكشف مشاريع التبعية ويحصن الأجيال من الاستلاب. التحرر الحقيقي يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات يبدأ من تحرير الوعي قبل تحرير القرار والسياسة، وهذا ما فعلته ثورة 21 من سبتمبر وتفعله أيضا لا زالت حتى اليوم. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف عبر الشعر اليمني الفصيح والشعبي عن وجع مجزرة تنومة وغضب اليمنيين من قتلة الحجاج، وسألنا أيضا وقلنا كيف وصف الشعراء اليمنيون مشاهد الجثث المتروكة للوحوش والطيور في تنومة، ولماذا قالوا عن مرتكبيها بأنهم كلاب النار وحثالة أهل النهروان، وسألنا أيضا وقلنا لماذا أعلن السيد العلامة الشاعر طبعا يحيى ابن علي الذاري رحمه الله أنه لا يأسى على شيء في حياته إلا على أمرين لم يفعلهما، الأول قتال الصهاينة في فلسطين والثاني قتال آل سعود الوهابيين، كان يتمنى أن يكون قد حقق هذين الهدفين في حياته. لماذا أعلن هذا؟ والواقع أن الأدب اليمني فاض حزنا وأسا على الشهداء وتحريضا بالانتصاف لهم. إنما وقعت المجزرة في نفس السنة كتب العلماء والشعراء أدب، وصلنا بعض هذا الأدب بنوعيه، النوع الفصيح والشعبي، كانوا يحرضون على الانتصاف لهؤلاء الشهداء، يفندون عقائد الوهابين التي أدت إلى قتل هؤلاء المسلمين بعد تكفيرهم. هذا التنوع في الشعر يشير إلى تنوع المتفاعلين مع القضية رسميا وعبر عنه الشعر الفصيح، وشعبيا أيضا عبر عنه الشعر المجتمعي طبعا بشكل غالب. ويمثل ذلك الأدب أصدق تعبير عما كان يدور في الوسط العلمائي والوسط الرسمي والشعبي من تفسيرات للحادثة وتوجهات إنزائها في ذلك الحين. وبين يدينا عدد من القصائد المعاصرة التي قيلت في ذلك الوقت في عند الحدث بعد الحدث مباشرة. وأول تلك القصائد للسيد العلامة الحسن بن عبد الله الطحياني، المتوفى في عام 1352 هجرية، وقد أبدأ في قصيدته حزنه الشديد على ما سماه بخبيثات مكروه نجمت في عصره، يصيرن طعم الشهد مرا. واعتبر حادثة المجزرة طعنة في أديب المسلمين ونازلة عظمى تعمهم جميعا، حيث غدا وافد البيت العتيق مجندلا وقد أحاطت به تلك الجموع بأسرها. ثم وجه دعوته في القصيدة إلى الإمام يحيى حميد التين بأن يفرغ قلبه ويوسع صدره لهذه القضية، وليس لملحان وريمة وبني قيس وما شاكلها، وأن يطلق نداء الجهاد في عباد الله من كل وجهة لأخذ الثأر من هؤلاء القتلة. يقول في هذه القصيدة السيد العلامة الحسن بن عبد الله الضحياني: خبيثات مكروه نجمن بوقتنا، يصيرن طعم الشهد في نفسه مرا، وكيف يطيب العيش والحال ما ترى، لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرق شملهم، وحرمته مهتوكة جلدها يفرى، ينام بنا المجد الأثيل، ومثلكم إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا، فكيف وهذا طعنة في أديمكم ونازلة عظمى تعمكم طرا، قد وافد البيت العتيق مجندلا، قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا، أكيلا لأصناف السباع وغيرها، على غرة كرت عليه إذا كرا، أحاطت به تلك الجموع بأسرها، فقل يا لها من وقعة تقسم الظهر، وقل يا لها من وقعة ما أشدها وأعظمها صدما وأقبحها غدرا، محاربة بيت الإله ووفده، محاربة بيت الإله ووفده، ومن حارب البيت العتيق أتى كفرا، إليك أمير المؤمنين رفعتها، ففرغ لها قلبا وسع لها صدرا. وهكذا استمر في قصيدته إلى آخرها، وهي قصيدة كما ذكرت معناها سابقا. القصيدة الثانية للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري، المتوفى في عام 1364 هجرية، والذي كان بعدها لا يأسى ولا يحزن إذا جاءه الموت إلا على أمرين لم يفعلهما في حياته، كان يصرح هكذا، كان بيودي أن يفعلهما قبل موته. ما هما هذان الأمران؟ قتال الصهاينة في فلسطين المحتلة، وقتال آل سعود الوهابيين، أنه لم يتمكن من ذلك. طبعا أشار الشاعر العلامة الكبير، وهو كان من أكبر علماء، من أكابر علماء اليمن، أشار في قصيدته إلى حزن عميق وغضب عارم اجتاح اليمنيين بشكل عام، وذكر مكان وقوع المجزرة، ووصف مرتكبيها بأنهم الخوارج الناكثون المارقون، واعتبرها صدا عن البيت الحرام. ولم يفت وصف مشاهد بشعة من المجزرة، حيث تركوا الحجاج للوحوش والطيور، وعاد ليذكر بالسبب، وهو أن المجرمين خوارج تكفيريون من حثالة أهل النهروان، وقد أرادوا الثأر من الإمام علي باعتبار هؤلاء الحجاج من أنصاره. وبينما اعتبر فيها الحجاج شهداء، بين أن مشكلة هؤلاء القتلة ليست في الحجاج، لكن مشكلتهم كما ذكر الشهير العلامة الكبير الذاري هي أنهم ضد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، حيث حكروا قدره صلى الله عليه وعلى الله وسلم وكفروا أمته. ثم انطلق في قصيدته يهددهم بالقتال بحرب تشيب الرأس، ذلك أنهم أخبث الناس فرقة، والتفت إلى أبناء الشعب اليمني يحرضهم على قتال المعتدين وأخذ الثأر منهم، مذكرا إياهم ألا يقبلوا الدنيا في دينهم، ودعاهم ودعا المسلمين جميعا من كل قطر للتحرك في هذه المهمة، وحث أولي الأمر على قيادة هذه المهمة، وأن رب العالمين قد أقام عليهم الحجة، وأن الناس لا يستطيعون التحرك إلا بأولي الأمر. وختم بالتحذير الحكيم أنهم إن ناموا عن تلك القضية فلن يفلحوا بعدها أبدا. وبالفعل تحقق ما قاله السيد العلامة الشاعر يحيى بن علي الذاري، المتوفى في عام 1364 هجرية، التي يقول في بعض قصيدته، في قصيدته وسنقرأ بعضا منها، يقول فيها: ألاما لطرف فاض بالهملان، بدمع على الخدين أحمر جاني، ومن لحشاشات تلظى سعيرها، ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله، أناخ بقاص في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة، وما حل بالحجاج في سدوان، من المارقين الناكثين عن الهدى، وعن سنة مأثورة وقران، من ابن سعود والخوارج قومه، على غير ما جرم جنت يداني، عن البيت ذي الأستار صدوا وفوده، وباتوا بطرق الغي، وباتوا بطرق الغي في جولان، ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان، أحلوهم قتلا وسلبا، وغادروا جسومهم صرعى ترى بعياني تنوشهم وحش الفلاة وطيرها، لعمرك لم تسمع بذا أذناني. لذا لبس الإسلام ثوب حداده، وناح ونادت حاله بلساني، ليبكهم البيت العتيق وطيبة وزمزم والتعريف والعلمان، وتبكهم تلك المشاعر عن يد، وتبكهم الأملاك والثقلان. عثالة أهل النهروان تذكروا مواقع سيف صارم وسنان لحيدرة الرب الفضائل والعلا، بكل مروق ظل ذي ميلان. يقول أنهم تذكروا ما كان قد فعل بهم حيدر رب الفضائل الإمام علي عليه السلام، وأرادوا أن ينتقموا من المسلمين ومن أتباع رسول الله وأتباع أهل بيته وأتباع الإمام علي عليه السلام. وهكذا واصل في قصيدته على هذا النحو إلى أن قال: رويدكم يا أخبث الناس فرقة، يخاطب أهل نجد، رويدكم يا أخبث الناس فرقة، لحرب تشيب الناصيات عواني، وضرب ببيض يجتلي الهام حدها، وطعن بسمر في الأكف لداني، بأيدي بني الإسلام كل مجذف غيور لأخذ الثأر غيره داني. فهيا بني الدين الحنيفي شمروا سراعا بلا ريب ولا بتواني، تنادوا لأخذ الثأر من كل وجهة، فقد عظمت فيكم جناية جاني. أترضون في أديانكم بدنية؟ أترضون في أعراضكم بهواني؟ وشنوا عليهم غارة بعد غارة، وحسوهم قتلا بكل مكان، وسوقوا إليهم فيلقا بعد فيلق، وكل جواد سابق لرياني، وكل سلاح قد أعد ومدفع لإعفاء شأفات وهدم مباني. دعوتكم من كل قطر، ولم أقل أيا لفلان، لا ولا لا ويا لفلان، هززت بها أعطاف كل مجرب مقالة مشحوذ الغرار يماني، ولكنني منها أخص مؤنبا أولي أمركم من نازح ومداني. فحجة رب العالمين عليهم مؤكدة ما أشرق القمران، فما الناس إلا بالسرات تقودهم لإدراك ثارات ونيل أماني. ثم يقول في كلمة حكيمة ختم قصيدته بها: لئن نمتم عن هذه وقعدتم لقد حيل بين العير والنزوان. هذا مثل عندما يقال لقد حيل بين العير والنزوان، يعني مثل يضرب به على أن عندما يفوت الأمر، يقال إذا فات الأمر الذي كان يراد ويطلب، فإذا فات يقال لقد حيل بين العير والنزوان، يعني العير هذا الإبل لا ينزو ولا على أنثاه. فصار مثلا قال: لئن نمتم، الشاعر يقول لئن نمتم عن هذه، إذا لم تدركوا الثأر، إذا لم تقوموا بالاقتصاص وقعدتم، خلاص ما عاد يقع منكم شيء، خلاص انتهى الموضوع. لقد حيل بين العير والنزوان. وما أصدق قوله في هذه القضية، فعندما لم يحصل الموقف الذي كان يجب أن يكون، طبعا لظروف سابقة شرحناها، بالفعل عاد العدو للعدوان على شعبنا وعلى أمتنا، وقد نسي الشعب اليمني ما الذي حصل به في ذلك الوقت المبكر. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من شهداء تنومة. أولهم الحاج صالح اليمني. هذا الحاج صالح هو بيضاني، من أصله من البيضاء، وكان قد حج مع زوجته التي كانت حاملا طبعا، ولما وقعت المجزرة لجأت الزوجة إلى قرية مجاورة للحادثة، وكأن هذا الحاج وزوجته كان موجودين في القافلة الأخيرة، قافلة سدوان، وأمكنهم الفرار والاختباء قبل مجيء ذلك الجيش التكفيري الخبيث الذي استأصل الحجاج. فاختبأت فيها، وفي اليوم التالي عادت لتبحث عن زوجها، فوجدته جريحا قد كسرت رجله، فبقي في تلك الناحية من عسير حتى جبرت رجله والتأم جرحه. وأثناء ذلك ولدت زوجه الحامل ولدهما أحمد بن صالح، ثم حج في العام القابل، يعني في العام القابل حج، استقر في بعض المناطق العسيرية، وكأنهما هناك عند بعض الخيرين، ثم حج في العام القابل ورجع إلى اليمن، ولكن ليس إلى البيضاء، بل إلى قرية بيت الحربي في جبل مران في صعدة، واستقرت الأسرة فيها، وعملوا هناك في مزارع البن، وكبر الولد أحمد بن صالح اليمني هذا، ولذلك قال له اليمني، المران سموه باليمني باعتبار أنه جاء من جهة يمن، من جهة يمن التي البيضاء منها طبعا، وأطلق عليه هذا اللقب، فصار اليمني، لقبه اليمني. طبعا الولد أحمد ابن الحاج الصالح هذا كبر وصار من الميسورين في منطقة مران، وملك المزارع، وصار من التجار الأغنياء، ثم استقر في مدينة ضحيان أيضا، وله أولاد وأحفاد هناك، ولا يزال يتذكر حكاية والديه لفظاعة أولئك التكفيريين. يعني أنا أروي هذه القضية عن السيد العلامة عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله، رواية عن الحاج أحمد بن صالح اليمني ابن الناجي، هذا ابن الناجي أحد الناجين. الحاج أحمد بن صالح لا يزال يتذكر حكاية والديه كيف كانت فظاعة أولئك التكفيريين، وكيف نهبوا وقتلوا وسلبوا الحجاج المغدورين الشهداء الضحايا الأبرياء. أيضا من الناجين زوجة الحاج صالح اليماني البيضاني المتقدم ذكرها مع زوجها. أيضا من الناجين السيد ضيف الله المهدي من محل العرينة عمار إب من محافظة إب، وكان قد أفلت من المجرمين في المجزرة بحيلة اتخذها طبعا، حيث رمى بنفسه بين دماء كثيرة وامتد بينها حتى ابتعد عنه القتلة، ثم تم مطاردته ومطاردة آخرين بعد ذلك من الجيش النجدي أصحاب الإبل، فاختبأوا عنهم ثم التقاهم قطاع طرق في الطريق وسلبوهم ثيابهم ولم يتركوا على أجسامهم شيئا من اللباس سوى السراويل، إلى أن وصلوا إلى قرية صغيرة كان بها ذلك الرجل الصالح الذي أكرمهم وآمنهم حتى وصولهم إلى مركز حكومي الذي قلنا إنه مركز بارك. وذكرنا قصة ذلك الرجل الصالح الذي كان استثناء في تلك المنطقة، حيث كان آواهم وأضافهم في بيته، ولما لم يجد ما يكسوهم به بعد أن سلبوا قطع فراش بيته لكي يسترهم به ويلبسهم إياه. أيضا من الناجين عبد الله بن أحمد الجوي من قرية عرجز من عزلة الثلث حراز مديرية مناخة محافظة صنعاء. وأيضا من الناجين السيد العلامة عبد الله السيد عبد الله بن حسين بن محمد شمس الدين الحرجي. هذا الرجل تلطخ ثيابه بالدماء وانغمس بينها فظنوا أنه قتل، وكان ابنه المرافق له قد ظن أنه قد قتل وفر من مكان المجزرة، ولما عاد يبحث عنه وجده حيا، وكانت له جنبية خبأها في مكان هناك ثم وجدها وهي مشورة وما زالت مع ورثتهم حتى اليوم تلك الجنبية. فاستقر ولده العلامة العابد حسين الحرجي حسين بن عبد الله بن حسين طبعا استقر في مدينة النظير في رازع، وكان قد ترجم له وعرف به الشهيد دكتور عبد الكريم جدبان رحمه الله، كذلك تم ترجمته سابقا، وأفاد أيضا هذه من إفادة الأستاذ العلامة عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله، عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي واحد، لماذا حملت قصائد كل من الإرياني والحجري التي سنقرأها إن شاء الله في الحلقة المقبلة، لماذا حملت ابن سعود المسؤولية المباشرة عن مجزرة الحجاج وفندت ذرائع التكفير والاستباحة؟ السؤال الثاني، ماذا قال القاضي الحجري عن كلب الجحيم؟ من هو كلب الجحيم الذي يذبح أولاد النبي وشيعتهم ويطرحهم للذيب والنسر، ودعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية، وعن دعوته طبعا ماذا قال عن دعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية ويفرض معونة على البلاد لتجهيز الجيوش لأخذ القصاص؟ والسؤال الثالث، لماذا تحولت القصائد اليمنية بعد تنومة إلى نداء تعبئة وجهاد وليس مجرد رثاء للشهداء والبكاء عليهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي إن شاء الله ما سنحاول البحث عنها والإجابة عليها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

العالم المجاهد، العالم الذي يعي مسؤوليته ويطبق الإسلام في واقعه ويكون في موقع القدوة الحسنة والتجسيد لقيم الإسلام في الواقع، فكان قرآنا يمشي وإسلاما في العمل والسلوك والموقف والروحية.

وحديثنا أيها الإخوة عن هذا الرجل العظيم رضوان الله عليه هو حديث عن الإيمان، حديث عن القرآن، حديث عن الجهاد، حديث عن الصبر، حديث عن الصدق، حديث عن الوفاء، حديث عن الشهامة، حديث عن الرحمة، حديث عن المسؤولية والحكمة، حديث عن مكارم الأخلاق جملة.

إذا نفهم الله نفهم بنفر دينه لما سبحانه غني عنا. إذا نفهم دين الله نفهم وعزنا، وإذا خذلنا خذلنا وأذلنا. هذا في العاجل في الدنيا، من نصر الله نصره.

إذا ما قمنا بالدين كله من صدق، إذا سحلنا في دين الله وخلينا الكفار يتمكنوا ويضيعوا الإسلام، وما نصرنا الإسلام ولا عادينا أعداء الله، ما هو مقبوع مننا الدين، لأن الدين مرابط ما يقبل بعضه إلا بالبعض الآخر. أن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين.

في حلقة خاصة ومباشرة حول رحيل وذكرى رحيل العالم الرباني سيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، الذي عندما نتحدث عنه نحن نتحدث عن الإسلام الأصيل في مبادئه في قيمه وفي كل أخلاقياته، حيث تجسدت تلك القيم والمبادئ والمثل في شخصيته فكرا وسلوكا وجهادا وتضحية. وبعد 16 عاما من رحيل العالم المجاهد الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، ما أحوجنا إلى تلك المبادئ وتلك القيم التي ظل محافظا عليها وظل متمسكا بها في ظل الكثير من التحديات والصعوبات والإجراءات القمعية التي كانت تلاحق السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي؟ بالرغم من ذلك، بلا كلل، بلا ملل، بلا خوف، بلا تعب، استمر في مسار التوعية وفي مسار الإحسان وفي مسار أيضا التحرك في مواجهة الظالمين والمستكبرين الذين وصلوا بأهدافهم وبأجنداتهم إلى ذروة الاستهداف لأبناء هذه الأمة ولأبناء شعبنا اليمني على وجه الخصوص. في هذه الفترة سنسلط الضوء على تلك الشخصية وعلى ذلك المقام وعلى ذلك التحرك الذي كان ولا يزال ملهما لأبناء شعبنا اليمني، للأحرار من أبناء هذه الأمة في مواجهة الظالمين والمستكبرين.

0: طبعا عندما نتحدث عن شخصية السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، نحن نتحدث عن شخصية استثنائية حوت المزايا والخصائص، وتميزت هذه الشخصية بكل الصفات الحميدة والخصال الحميدة التي نحن اليوم بحاجة إليها في أرض الواقع، في ظل ما نعيشه من استهداف ومن أيضا تحرك عدواني ضد أبناء شعبنا اليمني وضد أبناء هذه الأمة بشكل عام. نحن أحوج إلى تلك الشخصيات العلمائية الربانية التي ارتبطت بالقرآن وارتبطت بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لتقارع كل ذلك الظلم وكل ذلك الباطل الذي يستهدف أبناء هذه الأمة. مباشرة وعلى الهواء عبر أثيركم سام اف ام، سنسلط الضوء أكثر حول هذه الشخصية ونتحدث حول تحرك سيد المجاهد العالم الرباني الجليل بدر الدين بن أمير الدين الحوثي مع فضيلة العلامة أحمد عبد الملك الخزان الذي ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر أثير سام اف ام. مرحبا بكم فضيلة العلامة أحمد عبد الملك الخزان.
1: حياكم الله وحيا الله مستمعيكم الكرام،
0: ومبارك لكم عيد الأضحى المبارك وأيضا عيد الولاية.
1: الله يذكرنا جميعا إن شاء الله ويسوقنا جميعا ما يحب ويرضى.
0: الله يحفظكم سيدي العزيز. سأبدأ معكم من أهم الصفات والمزايا التي تحلى بها العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي والتي جسدها على أرض الواقع.
1: اللهم صل وسلم على آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على آله. لا يخفى على الكثير يعني شخصية سيد الأعلامة العلم سيد بدر الدين الحوثي وما كان يمتاز به في أوساط العلماء وفي أوساط المجتمع وفي أوساط طلبة العلم، كيف كانت رؤيته رؤية قرآنية وكان يتحرك بالفعل يعني بحركة القرآن في نظرته يعني ورؤيته وفي أخلاقه وقيمه وفي عبادته، يعني كان نموذجا قرآنيا حقيقة. كل من يعني عرف سيدي بدر الدين يعرف حقيقة ذلك، لم يكن يعني كبقية يعني ما احترمنا يعني وقدرنا للعلماء، لكن كان يعني الكثير من العلماء كان يعني منحصر حول دروسهم الفقهية وغيرها، لكن سيدي بدر الدين سلام الله عليه كان علما، كان رؤيته رؤية قرآنية، ينظر إلى الأحداث، ينظر إلى الأمة، يتحرك يعني في أوساط المجتمع، يتحرك في أوساط الأمة. كان يعني كما يعني هي مؤلفاته يعني تبين حقيقة التحرك اللي كان يتحرك، حرص على على على على ثقافة القرآن وعلى أن يفهم الناس القرآن الكريم، ويعني كما معروف تفسير التيسير سيد بدر الدين سلام الله عليه
0: والعديد من المؤلفات.
1: يعني طبعا في نتكلم الان عن النظره القرانيه
0: بالفعل،
1: يعني وكيف يعني اراد ان يعمق فهم القران بيسر وجعل من القران ما يساير واقع الناس وحياه الناس ومعيشات الناس، النظره القرانيه في كل مختلف جوانب الحياه والربط بالله والشطير الله سبحانه وتعالى، هذا الجانب اللي تميز به عن غيره، يعني بجانب الرؤيه القرانيه، جانب الرؤيه القرانيه والتحرك بالقران كرجل قراني. كان لا يخشى أحد، لا يخشى الظلمة، لا يخشى الأنظمة العميلة، لا يخشى يعني حتى أنه كما هو معروف يعني حول النظام في حينه يعني قتل سيدي بدر الدين ومحاولة اغتياله، يعني لأنه كان رغم بساطة سيدي بدر الدين لكن كان النظام يخشى لأنه يعني عقليته الواشعة ورؤيته القرآنية كان يخشاه، يعني لأن الأمريكيون وغيرهم كانوا يخافون من هذا التحرك وكانوا يسيطرون عليه الأنظمة، وعرف سيد بدر الدين بمؤاداته يعني النظام في حينه خدمة للصهيوني الأمريكي.
0: نعم.
1: يعني تميز شخصية السيد العلامة والعلم يعني بالفعل برؤية قرآنية، رؤية قرآنية، ولذلك كان لا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وكان يربي الأمة على الإيمان وعلى الصدق وعلى النزاهة وعلى العدل، وكان يربي يعني من يعني على الارتباط الوثيق بالله وعلى الحرص الشديد في معيشة الإنسان وفي أكله وفي مشربه ألا يكون لا حلالا طيبا، يعني كان يتحرى تحري كبير جدا يعني في عبادته وفي مأكله وفي مشربه، وله قصص في الزهد وفي التحري يعني لا يعني الوصف لا يتسع لها.
0: نعم.
1: هذا جانب. الجانب الآخر كان سيد الدين حريص على دين الله عز وجل بشكل كبير جدا، وإذا كان يواجه كل الشبه تتحط حول الدين سواء من تكون تلك الأفكار الوهابية أو أفكار علمانية، يعني يعني كل ما يدس باسم الدين كان سيدي بدر الدين يعني يتصدى لهذا الجانب، وله موسوعة من الكتب من أهمها تحرير الأفكار وغيرها يعني من الكتب كتب كبيرة وكتيبات صغيرة يعني لمسائل معينة. يعني حينما تنظر إلى حياة جلال الدين، تنظر إلى مؤلفاته في تفسير القرآن وفي الردود وفي تحرير الأفكار وفي غيرها، يعني موسوعة كبيرة، كان حريص على دين الله، وهذا يدلل على أن كانت له همة عالية يعني للحفاظ على دين الله وعلى ثقافة القرآن الصحيحة وعلى تعاليم دين الله. يعني ولذلك كان حينما يرى شبهة من الشبهات تنشر في أبسط المجتمع من أي طرف كان، كان يرد على تلك الشبهة، ويعني من منطلق قرآني، وكان من منطلق أيضا الأحاديث النبوية الصحيحة ومن ذكر أهل البيت، وكان ينور المجتمع بتلك الأفكار. والله لولا تحركه ومؤلفاته وحرصه وتفنيده لكل مسألة من المسائل التي كانت تطعن في الدين باسم الدين، لرأينا يعني توسع للثقافات المغلوطة يعني والعقائد الفاسدة بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: السيد بدر الدين لم يكن كغيره من العلماء يكتفي يعني بتدريس يعني الطلاب ذلك المنهج المقرر وانتهى، لا، كان ينظر إلى الأمة وإلى وكان يستشعر مسؤوليته أمام الله عز وجل حول الأمة وحول ثقافتها وحول مبادئها، فيستشعر يعني دوره وأهمية يعني أن يبقى دين الله سبحانه وتعالى لا يستهدف بالأفكار يعني المنحرفة سواء باسم الدين أو يعني أفكار أخرى. ولذا تميز يعني هذا العالم الرباني الجليل بدفاعه يعني الفكري والثقافي عن دين الله وتوضيح يعني للأمة ما الشبهات التي يطرحها، يعني إما قاصرين الوعي أو ذلك الفكر الوهابي الذي هو معروف الفكر الوهابي بطابعه يعني وعمالته والذي أنشأه البريطانيون سابقا، ويخدم المشروع الصهيوني الأمريكي ويفرق الأمة ويبث يعني الشبهات حول ويعني حول عظمة الله وذاتية الله وقداسة الله ونبي الله وأيضا معاداه أهل البيت.
0: نعم.
1: السيد العالم الرباني سيد بدر الدين رضوان الله عليه يتصدى لهذه الأفكار يعني التي فندها وأوضحها للأمة بأسلوب يعني قرآني وبأسلوب اللي تناولها من الناحية القرآنية ومن ناحية الحديث النبوي الصحيحة وأوضحها للأمة. ولولا ذلك يعني المجهود الكبير الذي بذله يعني السيد بدر الدين العالم الرباني توضيح الأمة تلك الشبهات لا وقع الكثير من الناس في الضلال، ولا أثرت تلك يعني المنشورات وتلك الكتب التي كانت يعني تستهدف الإسلام في عظمته وفي مفاهيمه، ولذلك كان له جهد كبير في هذا الجانب في الجانب الثقافي. أيضا كان مصلحا اجتماعيا وكان يسعى بالإصلاح بين الناس، وكان له يعني رؤى واسعة ويعني رؤى قرآنية في مختلف يعني جوانب الحياة.
0: نعم.
1: وهذا ما كان معروف عنه، ولذلك لماذا كان يخشاه الظلمة ويخشاه النظام السابق، رغم أن سيد بدر الدين كان معروف عنه أنه إنسان بسيط في تعايشه مع الناس ورحيم ودود، وكان أيضا يعني يعاني من تضرب، ورغم ذلك كان النظام يخشاه ويخشى تحركاته ويراقب تحركاته ويسلط عليه المشايخ والعملاء الذين لهم ارتباط بالموساد العالمي، وكان واضح يعني من عائلة سيدي بدر الدين، وخاصة يعني أخواننا في صعدة من العلماء وغيرهم، يدرك كيف كانت المؤامرات وكيف محاولة اغتياله. يعني ما السبب، ما هو السبب أن يتوجه إليه النظام يعني في حينهم لمؤاداته؟ ما هو السبب؟ يعني رجل يعني بسيط لكن يحمل فكر عظيم، يحمل رؤية قرآنية. لذلك كان من فضل الله عز وجل أن يتربى الشهيد القائد والسيد القائد وأولاده كلهم المجاهدون وعلماء وشهداء، تربوا على يعني على يديه الكثير، مقدمتهم الشهيد القائد والسيد القائد سلام الله عليهم.
0: نعم.
1: تلقوا تربيتهم القرآنية والإيمانية، بل وجدوا في والدهم القدوة والأسوة في مواجهة يعني المخاطر وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي إصلاح المجتمع وفي التفقه في الدين وفي يعني فهم القرآن الكريم. يعني كان يعني السيد العالم الرباني العلم السيد بدر الدين حوثي يعني يجسد القرآن في عبادته وفي معاملته وفي رؤيته. وكان يعني لولا قلة الناصر وقلة يعني لرأينا أنه أحدث كثير من التغييرات. يعني تحرك يعني رغم يعني صحته ورغم قدراته ورغم سنه، تحرك في المجتمع في إصلاح المجتمع ثقافيا وفكريا، وأيضا له في الجانب السياسي بإنشاء حزب الحق وغيره. كانت رؤيته رؤية عالمية برؤية القرآن الكريم وليس مجاملة. من عرفه يعرف ذلك. فلماذا يعني تعمد النظام السابق معاداته وعزله عن الأمة، بل فرض عليه حتى يعني أشبه ما يكون يعني بالعزلة عن الـ عن الـ عن الـ عن المجتمع نتيجة تحركه يعني الكبير في أوساط الناس، ولأنه كان له قدر عظيم.
0: نعم.
1: كان للسيد بدر الدين رضوان الله عليه يعني قدر في قلوب العلماء المؤمنين وفي قلوب يعني المجتمع في قلوب طلبة العلم. وكان حينما يأتي إلى صنعاء نفرح فرح كبير بوصوله ويتسابق طلبة العلم على زيارته وعلى الاستفادة منه، وتكون هناك يعني مجموعة من الأسئلة التي يعني يعني يعني تطرح عليه لمعرفتنا يعني ومعرفة كل طلبة العلم في حينها الباحثين الحقائق والباحثين. يعني كان هناك تحرك عندما يأتي يستفسر وتقدم إليه الأسئلة ويجيب عليها بطريقة يعني قرآنية وبطريقة يعني مقنعة ويتنور يعني الجميع. كان وصل إلى حتى في أوساط العلماء أنفسهم.
0: نعم، سنأتي على ذكر العديد من المواضيع، ولكن عرف عن السيد بدر الدين الحوثي اهتمامه بالتعليم ويعني نشر الوعي بين أوساط أبناء شعبنا اليمني. فضيلة العلامة، كيف كانت علاقة السيد بدر الدين الحوثي بن أمير الدين مع طلاب العلم، خاصة وأنه يعني كان يسعى بكل جهده لنشر التعليم ونشر الوعي؟
1: السيد بدر الدين رضوان الله عليه كان له أثر كبير في الجانب العلمي، أثر في علاقته يعني بالعلماء، وكانوا يعني يعني يعني العلماء يعني يقدرون يعني قدره العلمي وقدره الثقافي ويعني عطاؤه ورؤيته من خلال يعني مؤلفاته ومن خلال يعني تدريسه. كان يتنقل يعني لم يكن حتى محصور في تدريسه في مكان معين، يعني كان يتنقل لأن الكل يريد يعني السيد بدر الدين أن يكون يعني يتنقل منه العلم، فلذلك كان يتنقل من مكان إلى آخر، وكان تستضيفه القبل وكل قبيلة تحرص على أن يكون موجود بينها لمعرفتهم يعني بسعة علمه وبإصلاحه أيضا بين المجتمع، كان إصلاح في قضايا المجتمع. السيد بدر الدين كان له وجود كبير من الناحية العلمية، سواء عن طريق تدريسه وسواء عن طريق علاقته بالعلماء واحترام العلماء لقدره ولعلومه وسعة علمه ولمكانته الكبيرة العلمية، أو من خلال يعني التدريس، أو من خلال يعني المؤلفات، أيضا من خلال الزيارات. يعني تنقل يعني كان الكثير يحرص على استضافته سواء يعني في صعدة أو في صنعاء أو في دمار أو في غيرها. يعني يعني حتى في الأماكن العلمية والهجر العلمية يعني كان هناك حرص على على على على الاستفادة، بل كانت هناك أيضا يعني الهجرة إليه، يعني كان يعني الكثير من الطلبة الذين عرفوا قدر هذا العالم الجليل يعني يذهبون يعني للأماكن التي يكون متواجد فيها، إما لتلقي العلم لفترات طويلة أو للاستفسار عن مسائل كثيرة. فالسيد بدر الدين رضوان الله عليه يعني كان يعني في الجانب العلمي، في الجانب العلمي له باع كبير يعني وله قدرة كبيرة، وكان أيضا محل احترام يعني أمام يعني بين العلماء وبين يعني طلبة العلم. احنا نحن يعني نتذكر حينما كان يعني يطلع إلى صنعاء كنا نفرح فرح كبير عندما نعلم يعني بوجودي في صنعاء، ونرى الزيارات لا تنقطع عنه، وكل تلك الزيارات زيارات يعني استفسار وتعلم وتفكه، لا سيما في المسائل الصعبة أو المسائل التي يعني لم يجد هناك يعني مثلا يعني توضيح يعني بشكل كبير حولها حتى تصبح الإنسان قناعة فيها. كنا كطلبة علم نحن وغيرنا يعني، وهناك من كان يعني أكثر اهتماما بهذا الجانب يعني يعني في وصوله، والبعض كان ينزل يعني يعني إلى صعدة وغيرها. السيد العلامة الرباني السيد الدكتور رضوان الله عليه يعني كما هو معروف يعني يعني منذ يعني يعني شبابه ومنذ حياته كلها وسخر نفسه للعلم
0: بالفعل
1: وللتعليم ولنشر العلم ول يعني التأليف والرد على الشبهات ولتفسير القرآن، وأيضا للرد على المسائل يعني التي يعني يحاول يعني الأعداء من خلالها طعن في فكر أهل البيت عليهم السلام، وكذلك يوضح للأمة يعني لا يخفى يعني الجهاد التعليمي وكتبه التي من أبرزها تفسير التفسير وتحليل الأفكار والغار الشريعة في الرد على الطليعة وإيجاد الرد على فتوى الحجاز وغيرها وغيرها يعني من المؤلفات. يعني الجانب التعليمي يعني إذا أراد أن يتحدث عن دور الشهيد بدر الدين العالم الرباني في هذا الجانب هو عالم رباني، يعني كان ارتباطه كله ارتباط علمي.
0: نعم وكان مهتم
1: عن العلماء الآخرين.
0: نعم.
1: يعني بسعة علمي لا سيما تركيزه على جانب القرآن الكريم.
0: نعم بالفعل
1: يعني تركيز كبير في هذا الجانب والردود على كل الشبهات.
0: نعم وكان مهتم يعني بشكل استثنائي يعني ما بين العلماء لإيصال الوعي وتحصين الأمة من الاستهداف الذي كان قد بدأ، وإلى حد كبير نجح العدو في استهداف أبناء شعبنا اليمني وأيضا الأمة بشكل عام. طبعا المشاريع الأمريكية والصهيونية كانت واضحة ووصلت إلى حدود كبيرة، وحتى أن الأمر وصل إلى استهداف الأمة من الداخل عبر الأصوات والعلماء التي تدعي الإسلام، و ساهمت هذه الأصوات في نشر التضليل وخدمة أهداف العدو. سيدي الفاضل، نعم. كيف واجه العالم الجليل الرباني السيد بدر الدين الحوثي كل ذلك التضليل والزيف رغم الأوضاع القاسية والتحديات الكبيرة وحالة القمع والخوف التي كانت سائدة من الأنظمة ومن الصدوة الأمنية؟
1: السيد سلام الله عليه السيد العالم الرباني العالم الرباني سيد بدر الدين سلام الله عليه اهتم كثيرا يعني في حركة العلمية بالتربية القرآنية الجهادية، كان يحمل روح قرآنية وروح جهادية. القرآن الذي أثر في نفسيته تربى على القرآن الكريم وتربى نفسيته على القرآن الكريم، ومن يعرفه عن قرب يرى فيه هذه التربية، كان تربيته قرآنية جهادية، وذلك لا يخشى يعني المؤامرات ولا يخشى يعني ردود فعل الله يعني الأعداء، ولا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان هو من يلبي الآخرين على الجهاد في سبيل الله وعلى التربية القرآنية الجهادية فهو في ذاته هو يعلم أن هناك يعني مواجهة، ولا شك أن أن أن أن أن, أن الموساد يعني العالمي الصهيوني والأنظمة العميلة كانت تدرك تربية السيد الدين الإيمانية القرآنية الجهادية، لأنه يعني حينما يعود الإنسان إلى مؤلفاته ويعود يعني إلى لقاءاته وإلى يجد أنه كان قرآنيا جهاديا يعني قرآنيا
0: جهاديا
1: نعم. بكل ما تعني الكلمة. ولذلك يعني يعني لولا قله الناصر لرأينا من السيد الدين سلام الله عليه ما هو أكثر يعني من ذلك في هذا الجانب الجهادي وال يعني يعني مقارعة الظلم ومقارعة يعني الثقافات المغلوطة ومقارعة الفساد. يعني رجل جهادي رجل قرآني تحرك حركة القرآن يعني يعني يعني وكان زاهدا في الدنيا بالزهد الذي لا يمكن للنظام الأنظمة أن يستميله بمال أو غيره. كان يعني كان كان كان أمر الدين وأمر الإسلام وأمر يعني وتعليمات القرآن يعني هي التي تملأ فؤاده. هناك يعني كما هو معروف من أسكتهم النظام يعني بمناصب أو بغيرها أو يعني أو استماله أو شيء. لكن السيد الدين يعني كان منقطع تماما عن عن عن, عن أي أعطاء من الدولة حتى على مستوى الراتب أو مستوى أن يتلقى راتبا أو لا يستجيزه. يعني يعني كان كان كان لم يجد يعني النظام يعني في حينه أي مدخل للتأثير على نفسية السيد الدين الإيمانية والقرآنية والجهادية. وليس تميز بهذا الجانب كبير جدا يعني تميز كبير. لم يكن هناك أي رابط مادي أو حتى راتب أو غير ذلك مع ذلك النظام الذي كان هو يدرك أن هذا النظام يعني يعني يعني خاضع للإملاءات الأمريكية ولغيرها وأن هناك يعني في المناهج التراثية وفي توسعة يعني المراكز التي يعني تحمل الثقافات المضبوطة. فكان يعني يحمل روحا ثقافية قرآنية جهادية.
0: نعم.
1: ولذلك لم يخضع يعني للمحاولة الاغتيالات ولم يخضع للمؤامرات سواء عن طريق يعني المشايخ المؤمنين للنظام في حينه أو يعني المعاداة المباشرة أو يعني يعني التي واجهها السيد العالم الطنسيري بن الدين رضوان الله عليه.
0: نعم. ذكرتم أن السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي تعرض لمحاولة اغتيال وأيضا كان هنالك ملاحقة مستمرة وإجراءات قمعية ضد السيد بدر الدين الحوثي. ما هي المبررات التي كان يعني يسوقها النظام السابق لاستهداف العلماء وقدسية العلماء بالرغم أن السيد بدر الدين كان عابدا زاهدا يعني نصيرا للمستضعفين مصلحا اجتماعيا محسنا؟ ما هي المبررات ليتحرك بهذا الشكل ضد العلماء؟
1: كما معروف أن معظم الأنظمة يعني العربية يعني هي بأيدي يعني الأمريكيين يحركونهم كيف شاءوا بأيدي الصهاينة يحركوا كيف ما شاءوا.
0: نعم.
1: وكان المعروف عن سيدي بدر الدين سلام الله عليه أنه كان حركي بشكل كبير جدا يعني وله يعني قدر كبير في قلوب الناس وفي قلوب العلماء وفي قلوب طلبة العلم. وكان تأثيره واسع كان له قدر من الله كبير يعني في قلوب الناس. وكان أيضا خطابه وتعامله مع الآخرين يتحلى يعني فيه يعني بالتواضع والإحسان والكلمة الطيبة ومن منطلق قرآني. هو أيقظ الحماس في قلوب يعني الشباب في قلوب يعني المجتمع في قلوب كل من يعرفه يعني. فكان نهجه الحركي يعني وتحركه في أوساط يعني المجتمع تحركا إيمانيا تحركا قرآنيا. فعدو يخشى يعني التحرك القرآني لأن التحرك القرآني فيه جمع للفساد وفيه مواجهة للطغاة والمستبدين وفيه أمر معروف عن يعني منكر
0: وفيه كشف يعني لمشاريع الباطل
1: يعني يعني فكان يحرصوا على يعني كما معروف يعني أدوات يعني النظام السابق حينما تعادي عالما أو قبل فعل ما سيدي حسين سلام الله عليه.
0: نعم.
1: يعني التهام وغيرها من المبررات طبعا هم يعني سلطوا عليه يعني العملاء يعني وهم عن طريق يعني محاولة اغتيال سيدي بدر الدين كانت بأيدي يعني أناس يعني يتبعون يعني السلطة والدولة، وتلع ذلك على أنهم حينما سلموا للدولة لم تفعل معهم شيء، يعني هل كرموهم وأخرجتهم وأعطوهم الرتب وواسوهم بالأموال، مع أن المجتمع سلم هؤلاء يعني الذين حاولوا إطلاق يعني أطلقوا على سيدي الرتين لولا حفظ الله ورعاية الله يعني إلى المكان الذي كان يتواجد فيه، ولكن يعني دفاع الله سبحانه وتعالى ورعاية الله وحفظ الله عز وجل. ومع ذلك يعني تم تسفيه معرفة يعني القتلة يعني الذين حاولوا أن يقتلوا سيدي الرتين، يعني حسن نية يعني الآخرين وأيضا يعني خضوع يعني إن خضعوا إلى أن الدولة تقوم يعني بواجبها، قاموا بتسليم القتلة المحاولين لاغتيال سيدي الرتين إلى الدولة، واتضح يعني في الأخير على أن هؤلاء مسؤولون أصلا من الدولة، وذلك الدولة لم تصنع لهم شيئا بل كرمتهم ويعني ومنحتهم يعني العطاء وغير ذلك. وهذا يدل على ان يعني الامريكي يعني يتحرك يعني في البلاد عن طريق يعني عملاء ومنافقين ونظام يعني فاسد لجمع اي صوت قراني يتحرك في المنطقه، خاصه اذا كان ذلك الصوت القراني يحمل الروحيه الجهاديه الموجوده في القران الكريم.
0: نعم.
1: وهذا ما تحلى وتميز به السيد العالم الرباني سيد بدرالدين سلام الله عليه.
0: نعم فضيلة العلامة، طبعا من أبرز ما تحلى به السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي كما تحدث بذلك سيد القائد هو الإحسان، والإحسان بأوجه متعددة، مساعدة الفقراء والمستضعفين، المساهمة في مشاريع خيرية وغيرها من المواقف. ما هي دلالات يعني أن يتمسك السيد المجاهد الرباني العالم الجليل سيد بدر الدين الحوثي بالإحسان في ظل تلك الظروف الصعبة التي كان يعيشها، وفي ظل أيضا الاستهداف المباشر لشخصه؟
1: كما تحدثنا يعني سابقا عن التربية القرآنية التي تربى عليها السيد العالم الرباني سيد بدر الدين رضوان الله عليه، تربى على القرآن الكريم. القرآن الكريم يربي في النفوس سواء كما تربى على الجانب الجهادي هو تربى إلى على الجانب الإحسان. الإحسان هو تربية إيمانية وتربية قرآنية، وهي تربية الله الأنبياء عليهم السلام والأولياء، هم يعني يتربون بتربية القرآن الكريم. والسيد الدين الذي كان قرين القرآن الكريم كان يرى مدى الإحسان في القرآن الكريم وما حط الله سبحانه وتعالى الإحسان يعني، وكان ايضا يعني كعالم جليل يعني بحياه الانبياء والاولياء والائمه والاعلام، كل ذلك يعني يجعل من شخصيه الانسان القران الايماني ان يتحرك في جانب الاحسان.
0: نعم.
1: يتحرك كتعبد لله سبحانه وتعالى، يتحرك يعني كجانب من جوانب الدين. هذا اللي دفع سيدي العالم الرباني سيدي الدين الحوثي يعني رضوان الله عليه التحرك في جانب الإحسان كواجب ديني. وأي إنسان يكون يعني قرين للقرآن ويريد يعني أن يكون نموذجا في تطبيق توجيهات الله عز وجل لابد أن تكون من أهم صفاته الإحسان.
0: نعم طبعا يعني نعم تفضلوا.
1: وهذا ما ينبغي أن نتربى عليه جميعا
0: بالفعل.
1: يعني الإحسان وهناك قصص يعني عظيمة وكثيرة يعني يعني لإحسانه ولحرصه على على على على يعني على الفقراء والمساكين، بل كان مما يميزه في جانب الإحسان صلاح ذات البين. يعني كانت هناك كثير من المشاكل التي تعجل عنها المحاكم وغيرها، وهذا من أهم جوانب الإحسان صلاح ذات البين، ومن أهم جوانب الإحسان. كان معروف عن سيدي العالم الرباني سيدي الدين رضوان الله عليه الجانب الإحسان في هذا الجانب، يعني في إصلاح وضعية الناس وصلاح ذات البين وحل مشاكلهم، فكان الناس يثقون فيه وفي ما يعني أراه في حل إشكاليات الناس. كان محسنا بقدر استطاعته يعني في جوانب كثيرة. وأيضا من أهم ما ميزه بالإحسان أنه كان يعني حريص على على على, على, على أن يعيش الناس يعني كأخوة متعافين متعاونين، فكان يعني يسعى إلى إصلاح ذات البين. بين القبل وبين أيضا
0: نعم.
1: وبين الناس.
0: نعم، وأن تكون الأمة صفا واحدا في مواجهة كل هذه المؤامرات.
1: نعم.
0: طبعا سأنتقل معك فضيلة العلامة من جزئية الإحسان إلى الحديث عن طبعا مباركة السيد بدر الدين الحوثي لتحرك شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في المسيرة القرآنية المباركة، وما تلا ذلك من حروب باطلة على هذا المشروع المبارك. كيف كانت نظرة السيد بدر الدين الحوثي لكل هذه الأحداث؟
1: بفضل الله عز وجل، من الله يعني متع حياة السيد بدر الدين بما رأى يعني في المشروع القرآني من تحرك الشهيد القائد والسيد القائد، ويعني رأى وكان في منتهى السرور أن يرى هناك تحركا قرآنيا جهاديا، وقد رأى أن الله يعني جعل من أبنائه ومن صلبه علماً هدى يتحرك بالمشروع القرآني بتلك الهمة العالية التي أثرت كثيرا يعني السيد بدر الدين رضوان الله عليه.
0: نعم.
1: ولذلك كما هو معروف أنه ممن يعني سلم للسيد بدر يعني
0: السيد حسين
1: يعني الشهيد القائد، وكان إذا سئل عن شيء وقيل له أن السيد القائد السيد حسين قال شيء كان يقول خلاص ما قاله يعتمد، ويعني كان مسلما يعني كما عرف يعني لأنه يعني رأى النموذج القرآني ورأى علم الأهداء الذي يعني تحرك، ورأى أن تحرك السيد حسين رضوان الله عليه تحركا قرآنيا، تلك التربية التي رباها السيد الدين لأولاده يعني أثمرت تحركا عمليا وواقعيا، ويعني رؤى قرآنية عظيمة، وكانت دروس من هذه القرآن الكريم يراها يعني في مجلس الشهيد القائد، ويرى تحركاته ويرى ذلك النور الذي منحه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: السيد بدر الدين يعني بارك تلك الخطوات وانتمى الى هذا المشروع، هو مؤسس المشروع
0: بالفعل،
1: بل بل بل بل بل يعني ازداد يعني تحركا، ولذلك عانى في الجانب الجهادي وتحرك بروحيه جهاديه يعني سواء في يعني في فتره يعني حياته او بعد ان تحرك الشهيد القائد بهذا المشروع او في ايام سيدي عبد الملك يعني رضوان الله يعني يحفظه الله.
0: نعم.
1: فهو معايش للمسيره القرانيه وهو الروح النابض لهذا المشروع، ولذلك كان يسره يعني كثيرا تحرك الشهيد القائد وتحرك السيد القائد، كان يسره بشكل كبير جدا، ولذا يعني واجه يعني الشهيد بدر الدين الكثير من يعني من يعني الحروب، و واجه الكثير من يعني من المعاداة والمؤاذاة كمجاهد عاش عالما ربانيا مجاهدا ومعروف، ومطرة تتحدث عن ذلك وال يعني الجبال تتحدث عن ذلك، وحياة سيدي بدر الدين ومعاناته الجهادية تتحدث عن ذلك، ومواجهته للسلطة الغاشمة ومؤامرة ذلك النظام السابق بقيادة عفاش في حينه يعني، ويعني تتحدث عن عن عن تحرك يعني السيد بدر الدين في هذا المشروع القرآني العظيم الذي تحرك به الشهيد القائد كثمرة من ثمار سيدي بدر الدين كما قال يعني السيد القائد.
0: نعم.
1: يعني نحن ثمرة من ثمار حتى السيد عبد الملك ثمرة من ثمار يعني سيدي بدر الدين. سيدي بدر الدين هو هو هو هو هو يعني روح المشروع القرآني الذي ربى يعني أبناءه، التربية الإيمانية التي منحهم الله بذلك أن يكونوا أعلاما للهدى، وكان مباركا للمسيرة القرآنية وللمشروع القرآني، وكان له دور كبير ودور جهادي ودور في الثوار ودور في غيره، ويعني صبر على الضغوط التي مارستها يعني ذلك النظام العنيد السابق من الحروب يعني ومن يعني العزلة الاجتماعية ومن تشردهم في الجبال وفي الكهوف وفي غيرها، وعايش سيدي بدر الدين رضوان الله عليه تلك الأوضاع بكل إيمان وبكل صبر وبكل استبسال، وعاش يعني تلك يعني المرحلة المؤذية من النظام السابق من القتل والتشريد وال يعني والحصار وإلى من المعاناة، يعرف كل أبناء المجتمع الذي عايشوا تلك المرحلة.
0: نعم.
1: فهو يعني بالنسبة للمسيرة القرآنية وبالنسبة للمشروع القرآني يعتبر هو يعني المرشد يعني الروحي والإيماني والديني لهذا المشروع القرآني. وحينما رأى أن الشهيد القائد في حين كان السيد القائد يعني يحمل وعيا قرآنيا بما أفضى الله عليه من علم لدنيا ووصف فهم الكتاب، فسر كثيرا حتى أنه يعني سلم للسيد سلم الوالد يعني لولده لما رآه يعني مما أفضى الله عليه من العطاء والبركة في يعني والفهم والتنوير. وكما جاء الله عز وجل ثم أرسل الصغيرين من عبادنا ما أرسل الله، وكان يعني متحركا بهذا المشروع مجاهدا في سبيل الله عز وجل، ولاقى الكثير من المعاناة، ولاقى كما لاقى يعني المجاهدون اللي يعني من في الحروب وفي غيرها.
0: نعم طبعا بعد يعني أنشن النظام السابق الحروب على محافظة صعدة استمر في استهداف السيد بدر الدين الحوثي عبر استهداف المنزل وأيضا المسجد وعبر أيضا نصب كمين للسيد بدر الدين الحوثي، بالإضافة إلى المحاولات السابقة لاغتيال السيد بدر الدين الحوثي. برأيكم لماذا استمر النظام في استهداف السيد بدر الدين الحوثي بالرغم من مرض السيد بدر الدين الحوثي ومن أيضا حتى أنه أصبح مشردا في الجبال؟
1: هو يعرف أن النظام السابق يعني النظام العميل الذي كان يتحرك بحركة الأمريكي.
0: نعم.
1: الأمريكي يدرك يعني عظمة ما يحمله من مشروع القرآن، هو يخشى ذلك، وما أنشأوا يعني المدارس السلفية والوهابية في صعدة وأثروا منها، و يعني لمواجهة الفكر الذي كان يحمله السيد بدر الدين رضوان الله عليه العالم الرباني السيد بدر الدين رضوان الله عليه.
0: يعني
1: يدركون يعني فهموا للمشروع القرآني وتحركوا والرؤى القرآنية في مختلف جوانب الحياة.
0: نعم.
1: وهم لا يميزون يعني أو يذكرون مرض أو كبر سن أو غير ذلك، لأنهم يعرفون أن ما يحمله هذا الإنسان البسيط في هيئته والمريض في صحته يعني أنه يحمل يعني فكرا قويا وثقافة قوية وإيمانا قوي وبصيرة يعني وله أثر يعني موجود في المجتمع بشكل كبير جدا، وخاصة يعني عندما يعني من الله علينا أيضا بتحرك المشروع القرآني يعني وتحرك الشهيد القائد، أدركوا أن أيضا هذا المشروع القرآني كان الشهيد بدر الدين سلام الله عليه.
0: نعم.
1: يعني بسجله الإيماني وفكره وتربيته يعني ثقافية القرآني ثقافة القرآن وثقافة الجهد بسببه ثقافة قرآنية. وهم
0: نعم.
1: يدركون أن وراء يعني تعليم ورؤية الشهيد القائد كان للسيد بدر الدين دور كبير في ذلك.
0: نعم.
1: وهم عادوه قبل المشروع وأثناء المشروع وبعد المشروع يعني عادوا السيد بدر الدين وحاولوا قتله وحاولوا يعني استهدافه لأكثر من مرة. لماذا؟ لأنه يحمل فكرا ثقافيا مستنيرا جهاديا إيمانيا ورؤية قرآنية متكاملة يخشى اليهود ويخشى المشروع الصهيوني الأمريكي. ومعروف أن الأنظمة هي جزء من مشاريع الصهاينة المشروع الصهيوني الأمريكي يعني معروف يعني وإلا كان المفترض أن ذلك النظام يعتز بهذا الفكر وهذه الثقافة القرآنية وهذا الإيمان إذا كانوا يحملون يعني رؤى قرآنية وإيمانية، لكن لم كانوا يحملون يعني ولا اليهود والنصارى يعني عملوا على إخماد أو إطفاء هذا المشروع، ولكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سبحانه وتعالى، ولم يستطيعوا بقواتهم ولا بدولهم ولا بتحالفاتهم ولا بدخول الأمريكي والبريطاني في تلك المعركة أن يطفئوا نور الله إلى يومنا هذا، بل يزداد نورا ويزداد توسعا يعني هذا المشروع القرآني.
0: نعم فضيلة العلامة، طبعا المواقف كثيرة للعالم الرباني الجليل السيد بدر الدين الحوثي، خاصة على المستوى الداخلي عندما عارض حرب 94، صيف 94، وأيضا على المستوى الخارجي في إسناد المظلومين والمستضعفين. طبعا هذه المواقف تعبر عن توجه قرآني دون خوف، دون تراجع، أو يعني مهما كانت المغريات والتهديدات والصعوبات. برأيكم كيف أتت هذه المواقف، ولماذا أتت هذه المواقف؟
1: السيد الدكتور زوال عليه لم يكن يعني بعيدا عن المجتمع وعن قضايا المجتمع. يعني قد يخيل البعض أن السيد الدكتور مثل بقية مع احترامنا وقدرنا للعلماء أنه يعني فقط يعني محصور في دروس الفقه واللغة والكذا والأشياء في بيت من بيوت الله أو في مكان، ولا يدرى ما يحدث ولا يتابع ما يحدث من أمور الأمة. كان يحتم أمر الأمة، كان يعرف وأشتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، وكانت رؤيته رؤية قرآنية، وكان من خلال القرآن يرى الأحداث ويرى يعني ما يحدث من ظلم وما يحدث من يعني من تكالب، وما يحدث أيضا من تآمر على اليمن، وما يحدث يعني من أيادي خارجية تتصعب النظام يعني إلى أن تحدث فتن داخلية واقتتالات. كان يرى كما قلنا ونكرر أيضا، كانت رؤيته قرآنية يعني رؤيته قرآنية، ولذلك حينما اتخذ موقفا اتخذه من القرآن الكريم. أي إنسان يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن الكريم ويتوجه ويتحرك بحركة القرآن الكريم يرضى بأن يكون هناك اقتتال بين أبناء شعبه. ما الذي يرضى أن يكون هناك اقتتال بين أبناء الشعب؟ الإنسان العميل أو الإنسان القاصر الواعي أو الإنسان الذي هو يعني لا يرى الأحداث.
0: لكن فضيلة العلامة
1: يضلل عليه.
0: نعم فضيلة العلامة، كان هنالك تماهي من قبل العلماء وصمت مطبق يعني أمام كل ذلك التوجه العدواني في قتل واستهداف أبناء الجنوب، وأيضا قتل واستهداف أبناء صعدة، وأيضا في سياق المشروع الخارجي كان هنالك صمت إزاء ما يحدث في فلسطين وفي مختلف البلدان العربية.
1: يا سيد العزيز وجميع المستمعين الكرام، السيد الدين الحوثي رضوان عليه لم يكن عالما للتدريس فقط أو لحلقات العلم، كانت له رؤية قرآنية، وكان له تحرك قرآني، وكانت له رؤية سياسية ورؤى في كل جوانب الحياة. السيد العالم الرباني كان قرينا للقرآن، وكان يرى الحياة من خلال القرآن الكريم، وهذا ما ميزه عن بقية العلماء. يعني لا يقاس يعني السيد بدر الدين بالعلماء الصامتين الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وإنما يكتفون بتدريس يعني كتب معينة وانتهى الموضوع. لا، هذا عالم اقرأ القرآن الكريم، اقرأ التفسير، ليقرأ الناس تفسير التيسير ويرون كيف كان نظرته، يعني كيف كانت نظرة السيد بدر الدين العالم الرباني الجليل. يعني لم تكن رؤيته رؤية قاصرة محصورة.
0: نعم.
1: يعني في عمل معين. البعض كثير من العلماء رؤية فتوى، يعني كل يعني منطلق تعليمه أن يفتي الناس بمسائل معينة، لكن أن يكون له دور في مواجهة المنكر، أن يأمر معروف، أن ينهى المنكر، كثير من العلماء متخلين عن هذه المسؤولية. لكن قرين القرآن كان يرى الأحداث، ولذلك الذي يقرأ مؤلفات السيد بدر الدين يعني يستطيع أن يقيم رؤيته وعالمية رؤيته، لأنها رؤية قرآنية. السيد بدر الدين لم يكن يعني بعيد عن الأحداث، ولم يكن يعني بعيد عن قضايا فلسطين ولا قضايا اليمن، ولا أيضا ما حدث من فتن داخلية داخل اليمن، لم يكن بعيدا. وإذا كان له موقف قوي للسيد بدر الدين رضوان الله عليه وللشهيد القائد رضوان الله عليه في رفضهم للحرب بين أبناء اليمن شمالا وجنوبا تحت أي مسمى. كان يدعون إلى الحلول العادلة والحلول المرضية، وكان يرون أنه إذا كان هناك توجه لحل القضايا التي أدت إلى التنازل وإلى الصراع والتدخل يعني الخارجي الذي أوصل يعني إلى الحرب، كان هناك اعتراض على هذه الحرب وتقديم حلول، حلول من خلال القرآن منصفة قائمة على القسط وعلى العدل. يعني لما يكون هناك مجرد فقط يقدم رؤية، لا يعني يعني فقط الرب، لا كان هناك أيضا رؤية متكاملة، يعني رؤية إنه لا يعني يعني كان هناك رؤية بأنه ضد الحرب ولا ويدعو إلى عدم الحرب بين الشمال والجنوب، وكان يدعو إلى حل القضايا التي أصلت يعني الوحدة إلى ذلك المستوى، وأيضا الحذر من المؤامرات الخارجية. ولذلك كان هناك مواقف وخروج مسيرات في صعدة وغيرها، يعني يعني وكان الشهيد يجدد مواقف عظيمة سواء على مستوى مجلس النواب أو على مستوى يعني الشعب.
0: وتقريبا يعني كان هو الموقف الوحيد والاستثنائي الذي أتى في وجه السلطة الظالمة.
1: عالم رباني يعني يعني إذا كان موقف يعني الشهيد الجاد على مستوى الأمة العربية والإسلامية في مواجهة بوش، فإنه يعني الموقف الوحيد نهائيا، يعني الموقف الوحيد في مواجهة بوش وتهديده للمسلمين بحرب صليبية الإسلام. كذلك كانت الفتن الداخلية. يا أخي يعني والله أننا حينما يعني نرى الأحداث ونرى المواقف ونرى يعني يبرز يعني دور وأهمية وقدر هذا العالم الجليل يعني في في في في جو الحق، وفي أنه متابع الأحداث ورؤيته القرآنية وذكاء نفسه وإحسانه وحرصه على سلامة أبناء الشعب اليمني وعلى سلامة الأمة بأكملها. لم يعني في تلك المرحلة كان النظام حريص على أن يجرجر العلماء إلى فتاوى، كما جرجر العلماء إلى فتاوى ضد الشهيد القائد. وكذلك عمل النظام في حينه إلى جرجرة العلماء الذين لا يعني يعني يعني بعيدين عن الأحداث ويستطيع أن يضلل عليهم ويستطيع أن يغريهم ويستطيع أن يدخلهم في شبهات وأن يوقعوا على دماء يمنيين.
0: نعم
1: لكن السيد بدر الدين علم رباني هنا تميز وعرف من خلال ذلك الموقف أن هذا عالم رباني حريص على وطنه وعلى أبناء شعبه وعلى صلاح ذات البين وعلى عدم الانجراء إلى المخططات الخارجية والمؤامرات على اليمن. وتميز ذلك الموقف الوحيد هو الذي تبناه السيد بلتين وتبناه السيد أخي بلتين رضوان الله عليه، وكان موقفا حركيا وعمليا، وهذا ما يجعلنا نرى عظمة هذا الرجل في إيمانه، عظمة هذا الرجل في رؤيته القرآنية، وعظمة هذا الرجل في موقفه الحق الذي لا يخشى إلا الله، رغم أن النظام السابق كان يسكت أي صوت يعني يقف يعني ضد جرائمه، ومع ذلك يقف هذا العالم الرباني ومعه السيد القائد موقفا عظيما يعني رافضا للحرب على او الانفصال او الحرب على الجنوب. ومعطينا رؤيه يعني لا مجرد معطينا حلول ومعطينا رؤيه لحل تلك الخلافات والصلاح ذات البين. نعمه كبيره على اليمن، والله انه نعمه كبيره على اليمن، ولكن للاسف يعني حرمت هذه النعمه وسردت هذه النعمه وقتل الشهيد القائد، وحاولوا اسقاط هذا المشروع ولكن المشروع في توسع بفضل الله عز وجل.
0: والا
1: بالله عليك الصوت الوحيد لا صوت مشايخ ولا صوت علماء ولا صوت احزاب ولا صوت مذاهب ولا صوت حركات اسلاميه ولا غيرها، بل سارع الاخوان والاصلاح والقبل والكذا الى الى الى الى, إلى, إلى, إلى ذلك المخطط والمؤامره الخارجيه على ايدي النظام السابق، ساروا الى تنفيذها والى قتل النفس المحرمه والى سفك الدماء، بينما ذلك الصوت الايماني الصوت الذي يرى برؤيه القران الصوت الذي يحب يعني وطنه ويحب ابناء بلده ويعني يعني ذلك الصوت الذي انطلق لامر المعروف عن المنكر ويدعو الى صلاح ذات البين والى حل الاشكاليه دون حرب او دون يعني
0: سفك الدماء
1: يعني يعني, يعني دون تفرق ودون يعني هذا الذي ميزه وأصبح يعني ظاهرا في زمن الظلم. يعني يقول كلمة الحق يعني في زمن يعني الاستبداد وفي زمن الطواغيت وفي زمن الظلم بكل إيمان وبكل شجاعة، ويخرج هو السيد حسين الرتين ويدعو يعني الشعب ويدعو في مسيرة كان معروف ذلك الموقف سواء على مستوى النواب أو مستوى يعني ذلك الموقف الشعبي.
0: نعم، وهذه من أهم المسؤوليات التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء وأيضا بقية النخب. سأختتم معكم فضيلة العلامة هذا الحديث الشيق عن شخصية السيد المجاهد العلم الرباني سيد بدر الدين الحوثي حول أهمية إحياء هذه الذكرى الأليمة وفاة العالم الجليل الرباني سيد بدر الدين الحوثي، وما أهم ما ينبغي أن نستشفه من شخصية هذا السيد العلم المجاهد.
1: مهم جدا يعني إحياء يعني ذكريات العلماء العاملين الرباعيين للتأسي والاقتداء ولنرى نموذجا للقرآن الكريم ونرجع إلى سيرتهم وإلى مواقفهم حتى نهتدي ونتأسى بهم، لأن الارتباط بالله والارتباط برسول الله يتم عبر علام الهدى وعبر يعني العلماء الربانيين. يعني ما بقي الإنسان بيقدر يقفل قفزة واحدة لا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فهم الدين يعني، ولكن هؤلاء الذين يفتوننا نحو الله عز وجل ونحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو الاقتداء الفعلي برسول الله، عندما نرى هذه المواقف نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأسى به ونرى أن هناك يعني من البشر من يستطيع أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر أن يقيم القسط والعدل. فتذكرنا لمثل هذه الشخصية العظيمة وهذا العالم الرباني العلم سيد بدر الدين رضوان الله عليه يعني الآن خلال ما كنا نتحدث خلال هذه يعني الدقائق رأينا كيف نحن أمام يعني نموذجا إيمانيا قرآنيا افتقد الكثير من الناس تلك الصفات الإيمانية والقرآنية والجهادية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان والعلم ومقارعة يعني الثقافات المغبوطة والبزال والتفاوت. إذا كل هذه الرؤى التي سمعنا جزء منها يعني نحن حينما نتذكر هذا العالم الرباني لا شك أننا يعني نرى يعني مواقف إيمانية ومواقف قرآنية نحن أحوج ما نكون إلى التهلي بها والاهتداء بها، الذي يعتبر اهتداء برسول الله وتطبيقا للقرآن وللمفاهيم القرآنية. ولذلك يعني ذكر العلماء الربانيين وذكر يعني الأنبياء عليهم السلام وذكر الأولياء عندما نحتفل ونتذكر ذكرياتهم ويعني نذكر يعني ولو الجزء البسيط من حياتهم ومواقفهم شيء مهم جدا يعني وفي غاية الأهمية لإعادة الناس إلى دين الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نرى نماذج يسرد القرآن في مثل هذه الظروف في هذا العصر هذا يزيدنا يعني إيمانا ويزيدنا ثقة بالله ويزيد تحركا في سبيل الله عز وجل.
0: بالفعل، أشكرك جزيل الشكر الضيف العلامة أحمد عبد الملك الخزان عضو رابطة علماء اليمن، كنت معنا ضيفا عزيزا كريما للحديث أكثر حول شخصية السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي العالم الجليل الرباني الذي أعطى الكثير والكثير في سياق العلم والتوعية والإحسان و الزهد والعبادة والحفاظ على وحدة أبناء هذه الأمة. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم ولمستمعيكم الكرام، الله يتقبل منا وين وسلام الله على سيدي بدر الدين يوم ولد ويوم أيضا جاهد في سبيل الله ويوم ارتقى إلى الله عز وجل.
0: نعم، سلام الله عليكم، أشكركم جزيلا.
1: ويوم يبعث حي إن شاء الله.
0: بإذن الله في أمان الله. في أمان الله.

طبعا مهما تحدثنا عن شخصية العالم الجليل الرباني سيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي تظل فترات قاصرة ولا تصل إلى ذلك المقام السامي لتلك الشخصية المؤمنة المعطاءة المضحية في سبيل الله عز وجل. سنختتم معكم مستمعينا الكرام هذه الفترة الخاصة التي أحيينا فيها ذكرى وفاة العالم المجاهد الرباني السيد بدر الدين الحوثي بالسيرة الذاتية للسيد بدر الدين بن أمير الدين

فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة ويتمنى لو حملته رجلته

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعى، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عانها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله، وأنه هاجر في سبيله، أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره، منخرق الخفين يشكو الوجا تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.

0: نشارك فيها ولي قسم منها السكينة، هي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن يستريح، يستريح إنه قد أحرج دينه، حافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
1: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، ما هو الإمام القاسم؟ قال لأن أبيت ليلة أخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
0: نسيت كلامه، لا هو جاه هادي يعني كلهم، هو الهادي يحس على إخافة الظالمين، إنه يكون إنها فضيلة حين جاء الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. ما تمكن وله أبيات تلحث على الجهاد، ما حفظتها حلا خلك في الأكرومة البكري، فالراء لا تبلى على الدهري، خلك في مثل مدام الأولى، حمى الله لدى بدري، خلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمد. هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمري؟ هي الجهاد، لأن طريق الجنة المقربة هي طريق قريبة، بحيث أنها أحد أبخس الحسنين من النصر والشهادة، من حيث أنها أذي استشهد كذاك فضل ظاهر القرآن، وذي يسلم يوعد بالهدى، إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة، إن بغي نحرص عليها الإنسان إذا يدعي الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنا البهاء هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة، والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

سيدنا سمي الله بنصر دينه لما سبحانه غني عنا. إذا نصرنا دين الله نصرنا الله عزنا، وإذا خذلنا خذلنا وأذلنا. هذا في العاجل في الدنيا، ومن نصر الله نصره ومن خذل الله خذله.

0: حين عجزت السلطة الظالمة عن إسكات الهاتفين بالشعار، وحين أدركت ومن ورائها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم خطورة توسع الشعار والاستمرار في ترديده، قرروا جميعا شن الحرب الظالمة الأولى على صعدة. كان السيد العالم الرباني بدر الدين الحوثي حينذاك قد انتقل قبلها إلى منطقة نشور همدان، وكان عمره حينها يناهز 80 سنة.
1: عندما جاء أحد الأشخاص وقال أن هناك حملة نازلة على الوالد، تشاور معنا، وكان هذا الشخص يريد من الوالد أن يختفي، فلم يستطع الوالد أن يجيب يعني قضية أن يختفي، فأصر يعني تشاورنا معه قال ما رأيك هل ننزل إلى الولد حسين مران؟ والنادي ثراء، كأن الفرصة ما سنحت وما تمكننا من النزول إلى مران، ولكن كان هناك منطقة أخرى هي نشور، توجهنا إلى نشور. عندما وصلنا إلى نشور قال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أيضا في نشور أينما رأى المجاهدين توافدوا من كل مكان وبدأت الحرب الأولى قال الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. لقد كنت أخشى قال أن يكون الله قد استبدل بنا غيرنا.
2: المجاهد يجب عليه الالتزام بالتقوى، لأن يتجنب ما يخل بالتقوى، لأن التقوى فيها لفائدتين: أولها النجاة من النار كونها وسيلة إلى الجنة، ثانيا أنها سبب للنصر، النصر لأن الله قال وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، وكذلك قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلبة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال إن الذين تولوا منكم يوم الفرق الجمعان إنما استجل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فهذه الذنوب والتقصير بضاعة الله كل ما يخل بالتقوى هو خطر على المجاهد، لأن لا يسلب النصر أو لا يسلب القوة الجهادية بحيث ما يرجع بحيث يجبن عن مواجهة العدو.
0: خلال تلك الحرب ظل يرقب الأحداث عن كثب ويقدم ما بوسعه للمجاهدين من المال ومن النصح والإرشاد والدعاء، صابرا محتسبا شاكرا لله سبحانه، مشيدا ببطولات المجاهدين وفخورا بما قدمته المسيرة من الشهداء والتضحيات الجسيمة، باعتبار الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام وسنامة، وباعتبار الشهادة سعادة، والحياة مع الظالمين كما قال الإمام الحسين عليه السلام شقاء وبرما.
3: أذكر له بعض المواقف، منها في الحرب الأولى عندما اتصلت به في إحدى المعارك في بداية الحرب الأولى، وذكرت له سقوط مجموعة من الشهداء وحجم الأحداث، وطلبت منه أن يدعو لنا، فقال الحمد لله الآن فتحت أبواب الجنة، الآن فتحت أبواب الجنة، وشجعنا كثيرا. كان ما كان عليه هو بروحيته العالية يعطي دفعا لنا جميعا في مواقفنا وفي تحركنا.
0: بعد الحرب الأولى شغلت بال السيد الراحل قضية السجناء الذين كانت السلطة اعتقلتهم خلال الحرب وبعدها وقبلها، على خلفية ترديدهم الصرخة بالجامع الكبير بصنعاء وهم بالمئات. طلبت السلطة من السيد الراحل حين بدأ التفاوض بشأنهم الذهاب إلى صنعاء كي يتسلم السجناء، وضربت موعدا محددا لذلك. وبالفعل وصل السيد بدر الدين إلى صنعاء ليقدم نموذجا عمليا في الأخلاق والتواضع والصبر.
4: قالوا سيدي بدر الدين في البيت، الحمد لله أقوات عندي أعظم بشارة كأنه دخل البيت نبي. بعد سلمت على سيدي بدر الدين وإذا هو يسألني يقول لي رحمه الله أنت عارف أن البيت هذا أنت أديته ليحيى، الحين أنا أنت آذن ليسكن عند يحيى في البيت، قلت أنا آذن لك تطرد يحيى، خرج يحيى وجر البيت، إيش هذا يحيى؟ وبيستأذني قال تمام، أبي سؤال لكن ربما ما أعرفش سواء، قلت إيش السؤال؟ قال البيت هذا هل هو حلال أو حرام؟ إيش وظيفتك؟ كيف عملته؟ كيف؟ الله يرضى عنك. قلت يا شيد الناس أنا ما قد قلت وظيفتي كبيرة، هي كانت وظيفتي وكيل للمغتربي، وكنت أشتري أراضي للمغتربي وأخذ العشر. البيت هذا الذي أنت فيه هو ب3 مليون أرضيته وعمارته كلها، وأنا كان مدخولي مع المغتربين لا بأس به، تأكد ما هو من وظيفة ولا قد قلت لي وظيفة كبيرة، إن لا حد ليلة ليلة من الليالي إلا قد أقبل قدو في الباء بالليل، فيتقول له ما لكم؟ فتحت فرحته وشي جسانة، قال ما بلحنا خرجنا للمه، قال عرس عندنا في الحارة وبيتسوت مزمار أو ها. قلت له قلت إنه فانت سددانك، قال ما رضينا السدي سددانك لا تسمع، وهو هرب من الحارة إنه يسمع مزمار.
5: معرفتي من سيدي بدر الدين الحوثي رحمه الله تعالى هي مدة قصيرة وفي صعد بالذات، والذي جمعنا إلى صعد هم السبب وجود سيدي بدر الدين هارك في في في محيط صعدة في محيط صعدة، وقد تأثرت حياة سيدي بدر الدين بسبب بقاه في صعدة. هو كان أشهر شخصية هنا في بلادنا هذا وجادنا. سيدي بدر الدين له الفضل العظيم علينا كلنا باعتبار أنه كان يرد على الوهابيين الذين يسيئون الظن بنا.
6: كنت بجانبه وكان هناك مجموعة من الناس من الوسطاء أو الأخوان يريدون أن تتم مقابلتهم مع علي عبد الله الصالح، وألحوا عليه وكان لا يرغب أبدا، كان لا يرغب في مقابلة لأنه يكره أن يقابل الطغاة والظلمة والجبابرة بطبيعته بخلفيته بثقافته، يكره الظلم والظالمين. حينما ألحوا عليه قال لكن ببساطته المعروفة قال لكن لا يغتيكم، لا يدخل في ذهنكم، أي لا تتألموا حينما أقول لا اقضي ما أنت قاض. قال لهم لا تتألموا حينما أقول له بكلمة العادية بالبساطة، حينما أقول له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني كقول أصحاب موسى لفرعون حينما قالوا له قطع عنا أيديكم وأرجلكم، وهددهم التهديدات فرعون، قال يعني بأن موسى هو الذي علمهم السحر وكبيركم الذي علمكم السحر. فالسيد بدر الدين أراد أن يقول لهم هكذا لا تستاءوا أو تتألموا الوسطاء حتى لا يهدنهم لا يتفاجأوا حينما أقول له اقضي ما أنت قاض، لأنه كان مكلوم بعد أن استشهد أولاده، هو يعني بعد المصاب الجلل عدد كبير من أولاده وأحفاده وأصحابه وطلابه شهداء بعد الجريمة النكرة التي ارتكبت في مران، وذهب وساطات كثيرة ذهب إلى صنعاء أملا منه وبعد وعوده وعهوده ومواثيق بأنهم سيفرجون عن الأسرى وسينهون القضية وسيغلقون هذا الملف ويعملون على إعادة الأموال للناس ويعني إعمار البيوت التي دمروها. ف يعني ذهب إلى صنعاء لكنه ما كان يرغب أبداً أن يقابل علي عبد الله الصالح، فحينما ألحوا قال لهم هكذا، قال لهم سأقول له هكذا لا تتألموا. عندها هم تراجعوا يعني خافوا من هذا الجانب، ما يريدوا أن يعني بيحرجوا أمام علي عبد الله الصالح.
0: لقد كانت حياة السيد الراحل الشخصية بحق مدرسة رائدة في الزهد والورع والرفق واللطف والعطف والحنان وجميع مكارم الأخلاق والسجاير.

يجهل السواد الأعظم من الناس الجوانب المضيئة من الحياة الشخصية للسيد الراحل رضوان الله عليه، إذ لا يعرفها إلا القليل من ذويه وطلبته ومريديه. حياته كانت غاية في البساطة، بعيدة عن مظاهر الترف والأبهة، إنما هي حياة المؤمن التقي الزاهد في متع الحياة وزخرفها، الذي لا يلتفت للذات ولا يفكر في الملذات، ولا يهمه إلا سلامة دينه ورضاء ربه والعمل على إعلاء كلمة

0: وأكثر المناطق التي تواجد فيها لفترة زمنية طويلة مران والجمعة. الإحسان إلى كل فئات المجتمع، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المرضى والاهتمام بهم، الإحسان إلى الشباب المحتاجين إلى الزواج والعمل على مساعدتهم. ويربي المجتمع من حوله ويربي محيطه كله هذه التربية العظيمة على الإحسان، يشجع الآخرين ويدفع بالآخرين ويكون هو في مقدمتهم القدوة والمعلم والعامل.
1: بعد وصول السيد بدر الدين إلى صنعاء ظلت السلطة تماطل لفترة طويلة ولم تنفذ ما وعدت به من إطلاق سراح المعتقلين، فغادر السيد الكريم العاصمة متوجها إلى صعدة معتبرا أن السلطة قد نكثت بوعدها ولم تطلق السجناء وأنه لا مبرر لبقائه هناك أصلا.
2: ما بلغني إلا ودالي ورقة بعد يستعذر أنه سافر وأنه بيشكو أن هذا ما صدقوا، هنا الرسالة عندي موجودة. سيد الماجد علي بن حلعمة حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله، هذا إليكم مني شكرا واعتذار، هذا خطه. أما الشكر على ما كان منكم من إسكاني في بيتكم في حال أن غيركم يخاف من مثل هذا، وكذلك إحسانكم بالإنفاق، ما أنفقنا بشيء ولا أنفقنا لا كنا دينا لبن. وبعد ما بلا بعد من يوم بعد ما سافر وحتى الله يرضى عنه الأشياء دي أدينا له، أدينا له جرب وعصارة من حق هذا وناشاء في البيت، طيب أديناها له حتى الجرم هذا هو نذر من عمتي أو مني. وبعدها سافر ولا وقد أدوهن ردهم كلهن لولا الجرم هذا والمسكين. قال ويشوف ما كان منكم في إسكان بيتكم في حال أن غيركم يخاف مثل هذا، وكذلك أحسن لي بالإنفاق وما تحبون وعنايتكم في تحصيل الغرف على كثر الله الجدى كثر الله خيركم أضاعف ذلك. وأما العذار فإنا شعرنا بالخطر على المرافقين لأنهم وصلوا صنعاء معي بسلاحهم صحبة الواصلة الذي جاءوا من طرف الدولة، والمرافقين ساروا بسلاحهم بدون تصريح لهم في حمل السلاح، وقد طلب من الحكومة التصريح بالسلاح لي والمرافقين ولم يتم شيء، كما أنهم لم يعطونا أي مطالب مما وعدونا به قبل أن أجي، والتزموا بالوساطة، فكلما طلبناهم ما طلوا حتى أيسنا من خيرهم ورجحت العودة أسلم لي والمرافقين. والسلام أدرج الله يرضى.
1: قبيل مغادرته رضوان الله عليه صنعاء كانت صحيفة الوسط قد أجرت معه مقابلة حول الشعار والحرب وقضايا العقيدة وغير ذلك، وكانت إجاباته صريحة وموضوعية، إلا أن السلطة الفاسدة لم تتحمل كلمة الحق ولم تعجبها الصراحة والصدق واعتبرت ذلك مبررا لعدوانها فأججت الحرب الظالمة الثانية. عاد السيد بدر الدين إلى منطقة نشور وعلى الفور لحقته السلطة الظالمة إلى حيث يقطن هناك، فأشعلت وار الحرب الثانية في 19 من مارس عام 2005 ميلادية. هناك في نشور كان قد تجمع عدد قليل ممن نجا من لظى الحرب الأولى بمران والتي كانت جراحاتها لم تلتئم بعد، والرعب لا يزال يسيطر على البلاد والعباد باستثناء من امتحن الله قلوبهم للإيمان من المجاهدين الصادقين الذين ثبتوا ثبات الجبال الرواسي ووطنوا أنفسهم على ملاقات الحتوف في سبيل الله والمستضعفين، وهناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
3: هذا هو بيت سيدي بدر الدين الذي كان ساكن فيه في حرب نشور، لما هو ما عبي شي بيت إذا خرب، وكان يضربوا ضرب مكثف علينا، ربما إنها الكاجش ضرب ممكن. في بعض الأيام ضربوا ضرب شديد الليل والنهار، وأصبح الصبح ضربوا ضرب، وإحنا في المسجد الصبح أنا وسيدي بدر الدين وبعض المجاهدين، من جملة أن الزجاج حق المسجد تكسر من يعني شدة الضرب، ولا ما هو ما جاءت الضربة في المسجد، وكذلك ذا الشارع تروا يضربونا من ذا تروا الجبال ذا ما فلذا بنيت هذا ما بلا بنيت بين الحرب علشان ذاك خرج إذا حد جاء المسجد ويجوه آمن شوية لا يصدوه ولما هو بيضربوا لكن لا يهدفوا يهدفوا علينا.
1: خلال تلك الحرب الظالمة كان السيد البدر المستهدف الأول، وكانت السلطة الظالمة تمطر المنطقة بآلاف القذائف والصواريخ وبشتى أنواع الأسلحة الثقيلة وتطوق المنطقة من جميع الاتجاهات. كل ذلك لم يزده إلا إيمانا وتسليما وثباتا وتصميما، مما بعث لدى المجاهدين القوة وحب التضحية والإقدام والاستبسال، حتى ضربوا أروع الأمثلة في الجهاد والفدا رغم قلة العدد والعدة وسقوط الكثير بين شهيد وجريح، ورغم الخراب والدمار الذي طال معظم المباني هناك والاستهداف المتعمد حتى للمسجد الذي صار المأوى الأخير للعديد من المستضعفين هناك الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
0: موقف آخر في الحرب الثانية. في الحرب الثانية كان العدو بعد أن سيطر على موقع الفخذين جبل قريب من مسكنه ومطل على المسجد والسكن الذي يتواجد فيه الوالد رضوان الله عليه، فكان الوالد يحضر في المسجد لأداء الصلوات، وكنت أقلق عليه كثيرا لأن المسكن والمسجد بنفسه قد أصبح مكشوفا أمام الموقع العسكري، وكان القناصة يضربون بالقناصات إلى داخل المسجد وإلى محيط المسجد إلى محيط المنزل، فكنت أطلب منه أن يبقى للصلاة داخل البيت، فكان يبدي اطمئنانا كبيرا وثباتا عاليا، لم يكن دافع الخوف أو القلق من أن يصيبه شيء بكاف في أن يجعله يقتنع بالبقاء في البيت لأداء الصلوات في البيت، باعتبار أن رصاص القناصة كانت تدخل من نوافذ المسجد، إنما تحدثت معه باعتبار المسؤولية الدينية، باعتبار المسؤولية الدينية والحفاظ عليه من باب المسؤولية الدينية، حينها اقتنع أن يبقى في البيت.
1: وبرغم معاناته من المرض ونقص الدواء وتقلبات الجو، فقد كان السيد الراحل يحذر من الإفراط في السهر لمن لا يجد من ينبهه لصلاة الفجر، ويعتبر ذلك تركا لما أمر الله به من المحافظة على الصلاة. وكذا من حيث استقبال الصلاة واستشعار وإعلان قيام وإقامة الصلاة والاحتفاء بها، فالأذان عنده لابد فيه من رفع الصوت، كون ذلك هو معنى الأذان في اللغة، وكذا حضور المسجد والمحافظة على الصلاة فيه. وحتى في مرحلة تشرده خلال الحرب واستقراره في القفر البلقع بنى مسجدا وكان يلازم الصلاة فيه ويقيم الجمعة مع بعض مرافقيه، مع مراعاة الوضع الأمني خلال الحرب والذي قد لا يسمح له بذلك أحيانا.
4: عندما سألته عن مدى أهمية بناء مسجد في ذلك المكان وفي مثل تلك الظروف، أجاب بقوله تعالى: إن الله تعالى يقول: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. أما مسألة الصلاة جماعة ومراعاتها فهنا العجب، هنا العجب الذي يجعلك تعتقد وكأنه يرى وجوبها جماعة. يكفي أن أقول وبكل وضوح أنني لا أعلم أني رأيته مرة واحدة منذ عرفته يصلي فريضة فرادى، رحمة الله ورضوانه عليه. لقد كان اهتمامه بالصلاة من أهم ما يلفت الانتباه ويدل على قلب خاشع لله متعبد أواه، فالاستعداد لها يحظى باهتمام بالغ لدي، سواء من حيث الطهارة ومن حيث استباق الوضوء، حتى في حالة المرض وحالة البرد الشديد، فآخر صلاة صلاها وهي صلاة الفجر قبيل وفاته بساعات كانت على وضوء تام، حتى أنه لم يسمح لولده بأن يغسل قدميه نيابة عنه. وقال: إن أمر الله بالغسل موجه إلي أنا.
1: لقد تميز رضوان الله عليه بشجاعة وثبات عز لهما نظير، وإيمان راسخ ونشاط مستمر. وبرغم ما اتسمت به الحرب الثانية من الشراسة والقسوة والحصار المطبق مع شدة المرض وانعدام الدواء، ظل يمارس برنامجه اليومي دون كلل أو ملل أو خوف أو وجل.
0: وله المواقف الكثيرة جدا التي تدل على ثباته ورباطة جأشه، حتى تلك الليلة التي استهدف فيها في الحرب السادسة لم يظهر عليه أي آثار أو علامات قلق أو خوف، كان على مستوى عالي من رباطة الجأش، وانتقل إلى مكان آخر ليمضي فيه بقية الليلة وينهض لصلاة الفجر ضمن برنامجه المعروف دون أي قلق.
5: الواد بدر الدين كان لا يخاف الله لومة لائم، كان يواجه الأفكار الأخرى بكل شجاعة وبكل منطق وبكل مصداقية وبكل تحقيق. كان موقفه الموقف القوي عندما بدأت هذه المسيرة، مسيرة العداء ضد أمريكا وإسرائيل. هو القائل في كلامه الشهير: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. هذا الكلام شاهدته كتبه بيده ونحن في الحديدة قبل حرب الأربعين بشهرين، عندما سئل عن رأي في هذه المسيرة فكتب بيده الشريف هذا الكلام: الولد حسين آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، والوقوف ضده وقوف مع أمريكا وإسرائيل. الولد بدر الدين هو من أول من رفع الشعار ضد أمريكا وإسرائيل، أول من أفتى بوجوب المقاطعة، وأفتى وكتبها بيده فتوى بمقاطعة بضاعة أمريكا والإسرائيلية. مواقفه كثيرة في علمه، في شجاعته، في صدقه، في تقواه، في تواضعه، في رحمته.
1: منذ نهاية الحرب الثانية وحتى لحق بالرفيق الأعلى، اضطر سيد بدر الدين للتخفي عن الأنظار والبعد عن أصدقائه ومحبيه سوى أفراد أسرته والقليل النادر من أصدقائه الذين كان يسمح لهم بزيارته وبسرية تامة. لقد كانت السلطة الظالمة حريصة كل الحرص على معرفة مكان تواجده لاستهدافه وتصفيته وبأي وسيلة ممكنة، رغم ما كانت تروج له من أنها قد تمكنت من القضاء عليه خلال الحرب الثانية. كلما انتهت الحرب وأعاد المظلومون لالتقاط أنفاسهم، تعاود السلطة الظالمة عدوانها على السيد بدر الدين وأتباع مسيرة القرآن. ها هي السلطة العميلة تشعل الحرب الثالثة في 28 من نوفمبر عام 2005 ميلادية، جاهدة في إطفاء نور الله والقضاء على السيد البدر والطليعة المجاهدة. وبينما كان رضوان الله عليه بمنأى عن لظاها، ظل يتابع الأحداث ويدعو للمجاهدين بالثبات والنصر والتأييد، وهو يعاني قسوة المرض مع انعدام العلاج في تلك الظروف الصعبة.
3: معاناة شديدة، لكن نقبل نرتاح من ناحية قد خرجنا قد مسؤولية، كنا جميعا نرتاح لأنها قد يعني قد احنا في بدع مرحلة خروج، مرحلة خروج من ولاية الظلمة. المولى بدر الدين كان مولع بالمواعظ في الجهاد، ونذكر الآيات اللي بيذكر بها، هي الآيات اللي قال الله سبحانه: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا بيذكر بهذا ويذكر في الجهاد، بس إن كأنه بيتعب، إن كان بنوب عنه. وفي المدة الأخيرة جاء سيدي عبد الملك وكان بيدي محاضرات وكان بيتعب سيدي، لكن حول الجهاد ما شاء الله العظيم.
1: وبانتهاء الحرب الثالثة قرر السيد الراحل أن يكون مع المجاهدين جنبا إلى جنب، فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.
6: أنت لك مطمح حول الشهادة؟
7: أما الشهادة مرغوبة من حيث أنها أموت فيها أي شر في بعض المرات، إذا ما جاء واحد سبب يتعذب يقول أموت أي شر بلا نجف دمه ومات، ولا يجيه سلاح كبير لا تجيب المدفل جهة نعمة شكيلة هل من مرض على الفراش مع أن فيها طويلة إذا كان الإنسان في حال الجهاد.

جاهد في سبيل الله، كل واحد جاهد في سبيل الله. قال لا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعاه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة للظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فمعروف بصبره حتى في فترة الحروب 6 كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره. منخرق الخفين يشكو الوجا، تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.
2: كيف تجد نفسك يا أبا في مثل هذه الأيام، أيام الحرب وخروجك؟ كان معك بيت، كان معك مسكن تبعد فيه، وين أيهم أشكل الحالات؟
3: الحمد لله كلها نعمة، مش نعمة السلام من المشاق ولا العناء، باعتبار كان من المرض وذي نعمة السكينة إذا تنزل على المجاهدين نشارك فيها ونقص منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن يستريح، يستريح أنه قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
0: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة وخيف الظالم وخاف مني، كيف قال؟
3: نسيت كلامه، لا هو جاء هو هادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه.

خبنا تمكن له أبيات تلحس على الجفاف ما حفظها حلا فلك في الأسلوم مثل بكري قراء لا تبلى على الدهري فلك في مثل مدام الأولى حملكم الله لدى بدري فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذكري

0: خلك يا مغرور في خلة لكي تحر النار والجمر. يا الجهاد لأنه طريق الجنة المقربة لأنه طريق قريبة خاتمها أحد أبخ الحسنين من نصر أم الشهادة من حيث أنها هذه الشهادة كذا فضل ظاهر القرآن وذي يسلم بدو عجب الهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة إن بغي نحرص عليها الإنسان إذا يدعو الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة ينال بها هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

0: سيكون نفسي أكتب الله ربنا من تجال أمري واجتناب ما نهى عنه والتمسك بعده في كل أعمالنا. فإن عن قليل راحل من هذه الدنيا ومن تبلون إلى الآخرة حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

سورة الفاتحة.

كنت من النبي تقا وهديا تشد إلى رضا الله المشاعر. علي فيك كان بذي فقار، وإن حسينك المظلوم حاضر ليرسم من هدى القرآن خطا يسير عليه نحو الله سائر. وزين العابدين عليك باذل تعبر عنه في زيد وباقر، فتجعل من بنيك الغر هديا يراق لعله يحيي المشاعر. وكان سواك يجزع حين يبى وأنت على رزايا الدهر صابر. الآن مع النشيد الوطني.

0: يوم السيد القائد رحمه الله موقفا إيمانيا عظيما لطالما نبشر به فيقول بعد الاستهداف الذي كان في فترة الحرب السادسة وعند قصف منزله واستشهاد مجموعة من أفراد أسرته من الأطفال والنساء وكان هو في تلك الليلة معرضا للشهادة بنفسه لولا أن سلمه الله وصرف عنه الشر شر القصف الذي استهدفه الذي استهدف بشكل مباشر المنزلة. قال بعد تلك الحادثة أي السيد العلامة بدر الدين يرحمه الله قال إن شاء الله الآن يمكن أن ندخل الجنة. وتلا قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآن نبقى مع الكلمة الافتتاحية للأستاذ يحيى قاسم أبو عوابة فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الخير المتيبين وعن سائر عبادك الصالحين. الإخوان حضرنا جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعزي سيدنا ومولانا السيد القائد حفظه الله ونعزي أولاد فقيه الأمة العالم الرباني السيد ذي الحكم رضي الله عليه وكافة أسرته ونعزي أبناء شخصنا ونعزي أمتنا بفقدان هذا الرجل العظيم السيد العالم العلامة ذي الحكم رضي الله عليه. كان مثالا للعالم الرباني ونموذجا راقيا للعالم الذي لا يخشى إلا الله ولا يخشى في الله لومة لائم العالم المجاهد الصابر الثابت الرجل القرآني. هو نموذج من النماذج العالية في داخل هذه الأمة من العلماء الربانيين. قضى حياته جهادا في سبيل الله بقلمه بلسانه بتربيته وكان لي شرف أن تتلمذت على يديه بفضل الله سبحانه وتعالى ودرست وتخرجت من مدرسته القرآنية وهذا شرف أعتز به وأفتخر به وأحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني إلى ذلك. لا نطيل أن الوقت محدود لكن نتحدث عن علاقة يعني باختصار علاقة هذا العالم الرباني بهذه المسيرة القرآنية. وفق الله سبحانه وتعالى السيد حسين بهذا المشروع القرآني وهذا ما كان يؤمله والده السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليهما وكان أيضا يتوسمه في ابنه منذ طفولته وما كان أيضا يتمنى حصوله طوال حياته من الجهاد في سبيل الله والعمل على إعلاء كلمة الله وإنجاز المستضعفين من عباد الله. كان هذا هدفا أساسيا وغاية لدى هذا العالم الجليل. السيد حسين أيضا كان يرى في والده عظمة العالم الرباني العالم المستقيم العالم المتقي العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم العالم المباين للظالمين العالم المستشعر لمسؤوليته الدينية والجهادية. عندما انطلق السيد حسين بتوفيق الله بالمشروع القرآني كان والده رضوان الله عليه له السند والمعين والحامي والمدافع في تحرك بهذه المسيرة القرآنية. كان يتحرك بقلمه ولسانه يتصدى للمشككين وللمضلين، وله العديد من الرسائل والإجابات التي يرد فيها على من واجهوا هذا العمل بالتشكيك والتضليل. وقد تضمن ذلك الكتاب الذي قام بجمعه ابنه السيد محمد بن عبد الحفيظ رضوان الله عليه، وهو منشور وموزع في هذه القاعة. تضمن العديد من الرسائل والإجابات التي يرد فيها على من واجهوا هذا العمل بالتشكيك والتضليل، وكان يبين للجميع أهمية هذه المسيرة القرآنية وعظمتها وما منح الله السيد حسين من العلم والحكمة، ويستدل على ذلك بأقوى الأدلة والبراهين وفتاواه منشورة بقلمه وبخط يده. لقد كان تأثير السيد بن الدين الحوثي رضوان الله عليه في المجتمع واضحا وجليا، فقد كان المجتمع مرتبطا به روحيا بشكل كامل، ولذلك كان دوره أساسيا ومهما في إقناع المجتمع، كذلك في التصدي لمن واجهوا المشروع القرآني باسم علماء، وقف كالطود الشامخ لمناصرة هذا المشروع بكل ما لديه بقلمه ولسانه وتحركه وتشجيعه، وكان طوال التحرك بهذه المسيرة السند والمعين للسيد حسين رضوان الله عليه، وكذلك كان أيضا للسيد القائد عبد الملك يحفظه الله. كانت نظرته للسيد حسين نظرة عظيمة مبنية على علم ومعرفة بعظمة ولده، وليست من باب المحاباة، وإنما من منطلق إيمانه بصحة انطلاقة ولده واستشعاره للمسؤولية وكفاءته وحكمته ووعيه بالأخطار المحدقة بالأمة وبما يجب أن يتحرك الناس فيه مهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات. وقد وجدت رسالة بخط يده موجهة إلى السيد الشهيد زيد علي مصلح رحمة الله عليه، كان مما كتب في هذه الرسالة أن الله قد منح الولد حسين العلم والحكمة وفصل الخطاب، واستمر رضوان الله عليه في دعم هذا المشروع القرآني وتبنيه وتأييده والحث عليه والدفاع عنه بقلمه ولسانه وتحركه. وعندما شنت الحرب الأولى على المشروع القرآني استبشر رضوان الله عليه بفتح باب الجهاد في سبيل الله، وكان بروحيته العالية يعطي دفعا معنويا للمجاهدين في التحرك والجهاد، وكان مستهدفا، وارتقى العديد من أولاده وأحفاده وطلابه شهداء في سبيل الله، واستهدف هو بشكل أساسي في الحرب الثانية، وتم القصف على البيت الذي كان يسكنه في منطقة الرزامات بهمدان في محافظة صعدة، حيث استهدف بيته بالصواريخ. وفي الحرب الثالثة اضطر رضوان الله عليه أن يذهب إلى أحد الوديان في جبال فرد في همدان للبقاء هناك. أما في الحرب الرابعة والخامسة والسادسة التي شنت على محافظة صعدة وعلى المشروع القرآني، فكان بالقرب من ابنه السيد القائد عبد الملك يحفظه الله يتابع الأحداث ويعيش آلام المجاهدين وآمالهم ومعاناتهم، حيث كان من أبرز المستهدفين في هذه الحروب، وعانى وعايش ما عاشه المجاهدون، عاش في الجبال رغم كبر سنه، وعاش ظروفا صعبة، وعاش المواجهة والاستهداف والتهديد بالقتل. وفي الحرب السادسة التي دخل فيها النظام السعودي استهدف بشكل مباشر بالطيران في البيت الذي كان يسكن فيه في جبال مدرة، حيث كان يسكن في بيت متواضع في أحد الجروف في مدرة، ونجاه الله من ذلك الاستهداف المباشر له، بينما استشهد في تلك الغارات عدد من أسرته ومن أحفاده ومن أقاربه، وخرج من بين الأنقاض وهو يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه، خرج وهو يسمع قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وظل رضوان الله عليه على موقفه مجاهدا صابرا ثابتا، لم يهن أو يضعف بالرغم من أنه عاش مشردا في القفار مع مرضه وكبر سنه، فكان يرتاح لهذه المعاناة لأنه في سبيل الله. وهكذا استمر على هذه الطريقة مجاهدا صابرا ثابتا إلى أن وافاه الأجل في صباح يوم الخميس 19 من شهر ذي الحجة 1431 هجرية، حيث توفاه الله سبحانه وتعالى عن 86 عاما قضاها في سبيل الله والمستضعفين من عباد الله. وبعد أن رأى ثمرة جهاده وتربيته مشروعا قرآنيا عالميا وأمة تسير على أساس هذا المشروع القرآني، سلام الله عليه يوم ولد ويوم توفاه الله ويوم يبعث حيا، حشرنا الله في زمرته وزمرة آبائه وأجداده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة الكرام، نذكر أننا في هذا الحفل وفي هذا التجمع نريد أن نقتبس من نور هذا العالم الرباني المجاهد، نريد أن نتعلم الدروس، نريد أن نأخذ شيئا من قيمه وأخلاقه وصبره وجهاده. يروي ابنه السيد محمد بدر الدين يقول: وفي يوم من الأيام في آخر أيام عمري السيد العلامة بدر الدين رحمه الله، قال: وفي يوم من الأيام من تلك الأيام أرسل إلي أحد مرافقين يطلب مجيئي بسرعة. بادرت فورا وأنا في منتهى الغلق على صحته، متسائلا ما الأمر وماذا حدث. وما إن دخلت عليه حتى وجدته بصحة جيدة فتنفست السعداء وحمدت الله على سلامته. وهنا بدأ يسرد لي قصة الدافع لاستدعائي وبهذه العجلة، وتتلخص في أنه قد كان استعار كتابا من أحد العلماء بمحيان قبل عدة عقود من الزمن، ومع أنه قد

وأنه ربما قد يكون وصل البلد إلى شيء من داخل الكتاب يؤدي إلى نقص من قيمته، وهو يذكر الله على تذكره.

0: إليه عوضا عن ذلك النقص المحتمل مع طلب المسامحة منه، وأكد ذلك علي وشدد في أن أنفذ الأمر في نفس اليوم. وفي التأكيد نفذت الطلب في نفس اليوم. عندما عدت لزيارته مرة ثانية كان أول كلام له هو السؤال عن تنفيذ ما طلبه مني، فأجبته نعم، فابتسم وحمد الله كثيرا وشكرني على ذلك وأطلقني بدعاء رحمة الله ورضوانه عليه. وهذه إحدى صور ورعه رضوان الله عليه. الآن نبقى مع قصيدة شعرية للشاعر بديع الزمان السلطان، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي. وراء
1: هذا الإمام التقي الزاهد الورع، نور النبوة فيه ليس ينقطع، وراء

أضاعفهم وكثرهم لم تزل في الكفر ضاربة حتى القيامة منذ قصر ترتفع

0: المعتذر يكفر خطى احمد الهادي ويعتذر. وجاءنا وليالي الجور حالكه والكفر يحكمنا والجهل والجزع، لولاه من قشعت عنا غشاوتها ولم احد بجانا هذه القطع. مجاهدا لم يخف، مجاهدا لم يخف الله نائمة، وداعيا ناصحا لو انهم سمعوا، وسائرا لم يخف من ظالم ابدا رغم الذي حاكه الاعداء واصطنعوا. لقد عرفنا به الاسلام عن كثر وعترة المصطفى من بعده تبعوا. يا سيدي يا ابا البدرين، إننا شعبا تحاصره الدنيا فيندفع، شعبا تحاربه الأعداء أجمعه وكلما حاولوا إسقاطه وقعوا. يا سيدي أمة الإسلام تائبة، وفي فلسطين حل الخوف والفزع، حكامنا عن نداء الغض في صمم على المذلة والتطبيع قد طبعوا النائمون على مأساة قوتهم، وجرحهم كل يوم وهو يتسع، ناموا وقد شبعوا من كل مائدة، وأهل غزة ما ناموا وما شبعوا. متى سيفهم من خانوا قضيتهم أن السكوت على أوجاعهم وجعهم؟ متى سيفهم من خانوا قضيتهم أن السكوت على أوجاعهم وجعهم؟ النائمون على مأساة قوتهم وجرحهم كل يوم وهو يتسع، ناموا وقد شبعوا من كل مائدة، وأهل غزة ما ناموا وما شبعوا. متى سيفهم من خانوا قضيتهم أن السكوت على أوجاعهم وجعهم؟ يا سيدا لم يبعد عن حال أمته وما يزال يناجيها، فتستمعوا فسارعي أمة الإسلام واتبعي آثاره. لم يزل الوقت متسع، فإنه أمة في واحد جمعت وواحد فيه كل الحق مستمع.
1: يقول السيد القائد يحفظه الله عن فقيدنا السيد العالم المجاهد بدر الدين الحوثي يرحمه الله، قال: كان له علاقة قوية بالقرآن الكريم، وكان يحرص على أن يقدم تفسير القرآن الكريم بطريقة ميسرة وسهلة وخالية تماما من التعقيد، وكان يحرص على البيان، وكانت منهجيته منهجية أساسية في أسلوبه التعليمي التدين التوضيح التبسيط، حتى لا تكون المسائل غامضة أو بطريقة معقدة في التقديم. لا، ومن يقرأ كتابه تيسير في التفسير يجده فعلا ميسرا كما سماه التيسير. وحتى فيما كان يقدمه للعامة من دروس كان يحرص أن يقدمها حتى باللهجة المحلية العامية ليستفيد الآخرون، وليكون من السهل عليهم أن يتفهموها. الآن نبقى مع كلمة رابطة علماء اليمن مع الأستاذ العلامة فؤاد ناجي، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على النبي وآله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر، وأفرغ علينا وعليكم الصبر كما نرفع من هذا المكان آيات العزاء لسيدنا وباهدنا ومولانا السيد عبد الملك بن الدين الحوثي ولذرية بقيدنا الراحل وطلابه ومحبيه. هذا العالم الجليل الذي كان شخصية استثنائية تحرك في زمن الصمت ووقف في وقت البرود وصدع بالحق في زمن الخوف وضحى وتحرك في زمن أراد الطغاة تتميم الأفواه وأراد الطغاة أن يطفئوا نور الله بأفواههم. حينما نحيي ذكرى وجيدنا الراحل فإنما لنتعرف على مقامه السامي ومنزلته الكبيرة التي لا تزال معطاءة إلى يومنا هذا الحاضر. وإذا أردنا أن نتعرف عليه فستجدونه في آيات الله، تلك الآيات التي تتحدث عن النماذج الراقية من أهل العلم، كقوله سبحانه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لقد جسدها واقعا وعاشها حياته وطبقها مواقف في حياته وهو في تلك السن ومع تلك الأمراض المزمنة، وقدم كوكبة من فلذات أكبابه. تجدونه حينما تقرؤون قول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان العالم الخاشع الذي سمعتم وستجدون في ثنايا الكتاب الذي بين أيديكم بعض مواقف خشيته التي لم تكن تصنعا وإنما كانت نابعة عن خوف وورع وخشية من الله سبحانه وتعالى. تجدون عالمنا الجليل وتتعرفون عليه حينما تقرؤون قول الله سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. تجدونه في قول الله سبحانه: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لقد كان فقيه القرآن وقرين القرآن، وكان القرآن دستوره ومنهجه، وكان مصداقا لتلك الآيات التي أثنى الله فيها على أهل العلم ورفع بها درجتهم، فكان حجة وكان رحمة وكان قدوة وكان أسوة، ولا يزال وسيظل. نجد ونتعرف على فقيدنا العظيم الراحل ونتعرف عليه حينما نقرأ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وهو يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكان من تلك النوعية ومن تلك النخبة ومن تلك الفئة حملت العلم من العلماء الربانيين الذين حملوا العلم قولا وجسدوه واقعا وعملا. لقد جسد فقيدنا الراحل سيرة آبائه من أهل البيت الكرام، فأحيا الجهاد والعلم وجمع بين العلم والجهاد. وهنالك من أدعياء العلم من يفرقون بين هذا الروح والجسد ويبتعد بالعلم عن مسار الجهاد أو يشطح بالجهاد عن مسار العلم، وهما جناحان لا يمكن أن تستمر الحياة إلا بهما. فمعركة الوعد كان قائدها وكان بطلها. ويمكن أن نتعرف على فقيدنا الراحل من خلال مؤلفاته التي ملأت المكتبات والتي تنيف على أكثر من أربعين مؤلفا وكتابا، أبرزها تفسير القرآن من فاتحته إلى خاتمته، وتحرير الأفكار والإيجاد في الرد على فتاوى الحجاج، والغارة السريعة والتبيين، وغيرها من المؤلفات التي حينما نقرأها تقف بنا على عالم كبير كان يعيش الواقع وكان يحيط بما يدور حوله، وكان يتصدى لمواجهة الشبهات
3: وتفنيد التشكيكات ومواجهة الأباطيل في تلك المرحلة الظلامية وفي تلك الحقبة المظلمة وفي تلك المرحلة العصيبة. فكان يرد على علماء السعودية وعلماء التكبير ومشايخ التكبير ويبين للقريب والبعيد ويقيم الحجة ولا يخاف في الله لومة لائم. يمكن نتعرف على فقيدنا من خلال طلابه ومجتمعه الذي بناه كالشهيد زيد علي مصلح وعبد الله علي مصلح وغيره وغيرهما من الأفداد الأكابر العلماء المجاهدين والنخب الفكرية الكبيرة التي نقشت تاريخها في وعي هذا الشعب وفي حياة هذا الشعب وفي مسيرة هذه الأمة. وإن أردنا أن نتعرف أكثر على فقيدنا فمن خلال أولاده النجباء أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ذلك أنهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فشخص كان يحمل في صلبه علمين من أعلام الأمة ودياجير الظلمة ومصابيح الهدى وأعلام النجاة لهذه الأمة، لهو كاف في أن نتعرف على مقام هذا الفقيد العظيم والشخصية الكبيرة. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، وما جعل الله من ذريته هذين اللذين قال الشهيد القائد رضوان الله عليه: ما أنا إلا حسنة من حسنات أبي، وكفى بها حسنة ترفعه عند الله أعلى عليين ومع درجات الصديقين والمجاهدين. لقد تميز فقيدنا الراحل بالروحية الجهادية التي تحرك بها في تلك الفترة وفي تلك المرحلة التي كان يجنح الكثير فيها إلى التواري والاختفاء والتبرير لأنفسهم بالبرود والجبن، لكنه الذي كان لا يجر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يحتبس بين رصات الكتب ولا في زوايا المساجد، بل يجوب القفار ويطوف الأقدار ويتنكل في القرى ويصعد الجبال وينزل الوهاد ويطوف على المجتمع. فكان مصلحا اجتماعيا ومرشدا دينيا وعالما ربانيا ومجاهدا ومربيا للمجاهدين، وكان حريصا على غرس تلك الروحية الجهادية في طلابه وأولاده وأقربائه وأصحابه، فكان يحثهم على اقتناء السلاح وحمل الروحية الجهادية. لقد تحرك في تلك المرحلة ورغم ضبابية ذلك الموقف والأحداث بما لم يقم بعض العلماء في زماننا هذا الحاضر بعشر معشار ما قام به رغم الأحداث الكبيرة والمفصلية، والذين نرى بعض العلماء ولا ندري وهم يسمعون كل تلك الأحداث ولا بيان ولا خبر ولا موقف، أحياء هم أم أموات؟ ألا زالوا على قيد الحياة أم أنهم قد ماتوا وماتت ضمائرهم؟ والله المستعان. إن من المفارقات العجيبة أننا في زماننا هذا الحاضر علماء من المدارس الفكرية التي لم تكن يوما على مبدأ الخروج على الظالم والصدع بالحق وحمل راية الجهاد، وهي اليوم صوتها يملأ الآفاق ومواقفها تملأ سمع الدنيا وبصرها. ومن ينتمي إلى مدرسة أهل البيت، مدرسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبرر لنفسه القعود بين رصات الكتب والجبن والخنوع والخضوع، والله المستعان. أما فقيدنا الراحل فقد جسد سيرة علي بن أبي طالب الذي كان باب مدينة العلم وكان حاملا للفقار وفاتح باب خيبر ومجندل الصناديد الكفار في معارك الإسلام كلها، فكان صادعا بالحق في تلك الفترة الخطيرة والتي قدم في سبيل الله ومن أجلها كوكبة من سيرة أولاده وطلابه، لا يزيده ذلك إلا الصمود صمودا إلا صمودا وثباتا وموقفا. رحم الله فقيدنا وأسكنه فسيح جنته، وما هذه المسيرة والانتصارات إلا وله فيها بصمة وله فيها أجر، وهو الداعم والمساند للمسيرة في تلك المرحلة. وموقفه المساند والمساعد كان ولا يزال وسيظل حجة على الكل علماء وعامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رحم الله فقيدنا وأسكنه فسيح جنته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هي حضارة ضاربة في أعماق التاريخ. 9000 عام، 9000 عام منذ أن قامت حضارة سالم، يعني دولة وحضارة لم تكن في الهامش، وإنما كانت في عمق وفي روح وفي قلب هذه البشرية. أما الكيان الذكي القريب الذي زرع في فلسطين بعد أن كان قد وضعوا له عدة أماكن في أفريقيا، إلا أن رست في الأخير على نظام في هذه المنطقة ليقسم الشرق العربي عن المغرب العربي، ويبدل الأمة ويستفرد بها ويستولي على أراضيها وعلى ثروتها لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الكافر لما تمكنت هذه الجنة السرطانية من الاستمرار والعيش. تروها اليوم كيف تدمر أبنيتها وأبراجها وشوارعها بصواريخ الجمهورية الإسلامية، والقادم أعظم بإذن الله إن شاء الله سيكون درسا لهذه الغدة السرطانية ومن يدعمها ويشجعها ومن يدفع بها إلى الحروب في كل مكان. في هذه اليوم وفي الذكرى هذه نعزي أنفسنا في حكومة التغيير والبناء، ونعزي السيد القائد السيد عبد الملك بن الدين الحوثي وكل أسرة الحوثي وأبنائه وطلابه، نعزيهم.

بحق رد الباطل برفع الظلم وإقامة العدل. والسلام عليكم.

من هذا الدين كله من صدق. إذا سحلنا في دين الله وخلينا الكفار يتمكنوا ويضيعوا الإسلام وما نصرنا الإسلام ولا عادينا أعداء الله، ما هو مقبول مننا الدين، لأن الدين مرابط ما يقبل بعضه إلا بالبعض الآخر. أن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين.

خلال الحرب السادسة كانت الضرورة تقضي بالتمويه أكثر، فكان السيد بدر الدين يضطر لمغادرة مقره الرئيسي إلى مكان آخر، فبعد صلاة الفجر مباشرة من كل يوم كان يضطر للذهاب فيأخذ علاجه وينطلق إلى هذا المكان ليعود قبيل المغرب، وكان هذا الانتقال يكلفه الكثير من المتاعب لوعورة الطريق مع ضعف بدنه وعدم تحمله للبرد ومعاناته من كثير من الأمراض. وفي كثير من الأحيان كان يضطر للبقاء في الظلام حتى لا يكتشف مكانه بواسطة شبكات التجسس التي كانت تجوب سماع المنطقة باستمرار. كان مقر سكنه الرئيسي يعج بالنساء والأطفال من أحفاده وأقاربه الذين اضطروا للنزوح إليه، وكان طيران العدو يركز على الأماكن التي يتكاثف فيها النازحون أو أي تجمع بشري كالأسواق فيتعمد ضربها، وهذا ما لاحظه الجميع خلال الحرب السادسة بالذات. وفي تلك الليلة المشؤومة وفي منتصف الليل والجميع كلهم من النساء والأطفال يغطون في سبات عميق، وإذا بالطائرات تستهدف المكان وتصب حممها على رؤوسهم وتركز القصف على هذا المكان والذي كان مطبخا للطعام وسكنا لمجموعة من النساء وأطفالهن، وهنا حلت المأساة. تجلى غبار القصف عن 9 شهداء، 4 نساء وخمسة من أطفالهن، عرجت أرواحهم إلى بارئها وبقيت أجسادهم المتفحمة تحت الركام، وكلهم من أحفاد هذا السيد المكلوم المشرد المظلوم. عجبا لهذا الدهر من دهري ولأمة مهتوكة الستر، يا أمة علمت وما عملت لنبيها في أهله تزري. أضحى كتاب الله مطرحا وتركتم المقرون بالذكر، آل النبي ومن يتابعهم يتجرعون مرارة الضر. وتنتشر رائحة الجريمة ممزوجة بغبار القنابل الفسفورية، مكونة سحبا داكنة تغطي سماء المنطقة. ويتهادى الشيخ الذي أناف على 80 سنة، وبخطى وإيدة يعلوه الغبار المتراكم ويكاد يحبس أنفاسه، متوكئا على عصاه ليجتاز تلك الصخور المتناثرة حول غرفته المجاورة، ليلقي نظرة على المكان الذي كان يضم 4 من حفيداته وخمسة من أطفالهن الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم سن 4 تقريبا، فيجد ذلك الملجأ أثرا بعد عين، فيتمتم بتلك الكلمات التي طالما رددتها شفتاه عند كل مصاب: إنا لله وإنا إليه.

كلمات رددت صداها الجبال الشاهقة المحيطة بالمكان، ومرت على القلوب كما يمر النسيم العليل ببراعم نبتة عطشة.

0: إنه الرضا، إنه الصبر، جلبابه عند النوائب وكل المصائب، إنه الالتجاء إلى الله عند كل نازلة. هذه سمة الإيمان الراسخ واليقين الكامل بأن ذلك كله بعين الله، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، وأنه للظالمين بالمرصاد.
1: خرجناه من الجرف إلا شل، نزعناه شل من الجرف مع الخراب ومع الدمار اللي حصل، ويعاني من رب. مشينا إلى مكان آخر على أساس قده بيه بعيد عن ضرب وبعيد عن قصف العدو الغاشم. قبل الفجر وهو ينادي إلى الصلاة، لصلاة الفجر، تأتي الطائرة وتضرب المكان نفس ثاني مرة نفس الليلة. كم بالمكان دي كنا فيه، بيت سيدي عبد الكريم، واستشهد استشهدوا ثلاثة نفس الليلة بعد الضربة الأولى. استشهد محمد عبد الكريم أمير الدين الحوثي، كذلك زوجته، كذلك واحد من آل الحوثي، استشهدوا في نفس الليلة آخر الليلة. الضربة الأولى وقعت نص الليلة، والضربة الأخيرة آخر الليلة. وبيعاني، يعاني من مرض ربه، صابر متحسب الأجر من الله. استخار الله أن حنخرج من المكان ذاك. بعد الاستخارة خرجنا اليوم الثالث من المكان إلى مكان آخر، جلسنا فيه يومين وما قد حتى تلاقي العلاج له مرة. عرف المكان يقعد به ضرب حول المكان بعدك المكان الثالث دي خرجنا فيه. خرجنا إلى مكان رابع جلسنا في فترة وقال علاج وتحسن شوية، ويضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه. خرجنا في بيت في الصعيد، يضربوا جنب البيت اللي كنا متواجدين فيه. خرجنا آخر الليل قدام الفجر في أيام الشتاء، أشد أيام البرد، في أشد البرد، ما له مكان مرة. خلينا له في مزرعة، قال بيحس بالبرد بيدخل في أجوافه، وربه اشتد عنده. مشيت أنا بنا أشوف الأخوان الجاهدين بعض المعروفين هناك على أساس يدونا سيارة نقله من المكان ذاك. قيس أكثر من ساعة ونص، وهو بين مزرعة آخر الليل بين أشد البرد في أيام الشتاء. رحت الحمد لله أدى الله سيارة، رحنا شلينا من المزرعة فوق السيارة، دخلنا في بيت ثاني. دخل في بيت، في البيت باقي له مهجور البيت ذا ملام بالتراب والغابر والبرد، في قاعدة مكسرة فتحة بوابة. دخل المكان، رحنا جهزنا له موقد كبير، موقد جمر نار على أساس يدفع يصطلي من البرد. كان بيطرح يدينه كذا فوق المجبر ما بيحس لهبة النار من شدة البرد. قال إنه عمره ما قد شاهد البرد ذا بطولة عمره، ما قد شاهد البرد ذا، إنه قال كان بيحس إنه بيتوفى من شدة البرد، إن البرد بيقضي عليه. تعب زيادة على ذلك الليلة، مرض ولا استطاع ينام مرة، أذن الفجر وعده ما قد نام مرة. هو بيدعى يا الله انصره قاعدين، يا الله انصره قاعدين بستانة، يا الله انصره قاعدين بستانة.
0: واسلم ودم لسمائنا بدرا، من شق فجر أو بدا بدر.
2: بعد الاستهداف الذي كان في فترة الحرب السادسة، وعند قصف منزله واستشهاد مجموعة من أفراد أسرته من الأطفال والنساء وغيرهم، وكان تلك الليلة معرضا للشهادة بنفسه لولا أن الله سلمه وصرف عنه شر القصف الذي استهدف بشكل مباشر منزله، قال بعد تلك الحادثة إن شاء الله الآن يمكن أن ندخل الجنة. وتلا قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من يعرف معاناته طوال حياته، ما واجهه من مشاكل، ما واجهه من استهداف، ما واجهه من ظروف، يعرف مدى صبره، فكم كان صبره عظيما في كل معاناة الحياة، المعاناة الصحية، المعاناة المعيشية، المعاناة الناتجة من الاستهداف والأذى في سبيل الله، المعاناة الناتجة عن الإساءات الكثيرة التي كانت تأتي من هنا أو من هنا حتى من بعض الأقربين.
0: مرت الحرب السادسة وتحقق النصر المبين لأولياء الله المجاهدين الصابرين، وسيد البدر لا يزال يشع بأنواره الزاهية وطلعته البهية على هذا الوجود، وحالته الصحية لا بأس بها، غير أن ما بعد 80 عاما وهي الست العجاف قد تركت بصماتها الواضحة على جسده المثخن بجراح الأيام وماضيات الزمن، وما قاساه في حياته المفعمة بالجهاد والعطاء والتضحية والفداء من أجل دين الله وفي سبيله، إضافة إلى مكابدة الأمراض الأليمة التي رافقته منذ الصبا. خلال تلك الفترة كان الوضع الأمني لا يزال يتطلب كتمان مكان تواجده واحتجابه عن الجميع سوى من لابد منه من أولاده وبعض أقاربه.

وفي هذه الأجواء انصب اهتمامه على الأوراد العبادية من القرآن الكريم والذكر والتسبيح وعلى الصلاة وإقامتها على أبلغ الطهور وأتمه، وبتركيز بالغ خشية أن ينتابه النسيان لشيء من فروض الوضوء والصلاة.

0: في الآونة الأخيرة بدأت نوبات من هبوط الدم تأتي أحيانا فتسبب له إغماءة خفيفة لا يلبث أن يفيق بعدها، وكان عادة عندما يفيق يسأل هل صليت صلاة كذا أو هل حان وقت الصلاة؟ وكان من أهم ما صار يركز عليه في تلك الآونة الأخيرة هو تذكر ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق لإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغين.
1: كان من أهم ما صار يركز عليه في هذه الآونة هو التأكد ما إذا كان قد بقي عليه دين أو أي حق لإنسان، فكان يشغل باله بالتفكير ومراجعة حسابات الماضي وبدقة واهتمام بالغ. في يوم من تلك الأيام أرسل إلي أحد مرافقه يطلب مجيئي وبسرعة، بادرت فورا وأنا في منتهى القلق على صحته متسائلا ما الأمر وماذا حدث، وما أن دخلت عليه حتى وجدته بصحة جيدة فتنفست الصعداء وحمدت الله على سلامته. وهنا بدأ يسرد لي قصة الدافع لاستدعائي وبهذه العجلة، وتتلخص في أنه كان قد استعار كتابا من أحد العلماء من مدينة ضحيان قبل عدة عقود من الزمن، ومع أنه قد كان عاد الكتاب لذلك العالم إلا أنه تذكر أن أحد أطفاله قد كان يلهو بجانبه قد سكب قليلا من الماء فوق غلاف الكتاب المجلد أصلا وهو يلعب بجانبه، وأنه ربما قد يكون وصل البلل إلى شيء من داخل الكتاب يؤدي إلى نقص من قيمته، وهو يشكر الله على تذكره لهذه القضية التي شغلت باله جدا. وحينها دفع إلي مبلغا نحو 15,000 ريال يمني وأمرني بالذهاب إلى ورثة هذا العالم وتسليم المبلغ إليهم عوضا عن ذلك النقص المحتمل، وبالتأكيد أيضا طلب المسامحة منهم وأكد ذلك علي وشدد في أن أنفذ الأمر في نفس اليوم، وبالتأكيد نفذت الطلب في نفس اليوم. وعندما عدت لزيارته كان أول كلام له هو السؤال عن تنفيذ ما طلبه مني، فأجبته نعم فابتسم وحمد الله كثيرا وشكرني على ذلك وأغرقني بالدعاء رحمة الله ورضوانه عليه.

0: قبيل فجر الخميس 19 من ذي الحجة 1431 هجرية، نهض رضوان الله عليه لأداء صلاة الفجر، وتوضأ بالماء وضوءا تاما، حتى أنه لم يرضى لولده أن يعينه على غسل رجليه، وصلى صلاة الفجر من قيام.
1: كان من أهم ما لاحظته حتى في الفترة الأخيرة من حياتي والأيام الأخيرة من حياتي، وهو يعاني من ضعف شديد، ضعف الكبر والشيخوخة، ثم المعاناة الصحية الكبيرة. كان يحرص على أن يؤدي صلاته تامة بهيئاتها، بقيامها، بقعودها، حتى هو في وضع صحي صعب. يعني فيما عند الصلاة بالنسبة للأيام الأخيرة كان يحتاج إلى من يساعده حتى يستطيع أن يقوم وينهض، لكن في أثناء الصلاة لم أكن أعرف كيف كان يعمل ليقوم. كان يقوم أثناء الصلاة من نفسه، لم أكن أعرف كيف يتمكن من ذلك، وهو فيما عند الصلاة يحتاج إلى مساعدة لينهض، واهتمام كبير جدا عنده حتى في المراحل الأخيرة من حياته، اهتمامه بالقيام في وقت مبكر، القيام الثلث الأخير في الليل، أنشط حتى من ممن هم شباب، نشاط كبير واهتمام كبير والصبر كبير.
0: وفي تمام الساعة 8:15 من صباح ذلك اليوم صعدت روحه الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية، بعد حياة زاخرة بالجهاد والعطاء والتفاني في سبيل الله ومن أجل المستضعفين، بعد أن اختط للسائرين درب المسيرة القرآنية المحمدية، ومثل النموذج الصحيح للعالم الرباني، ورسم المعالم البارزة للمنهج الإسلامي المحمدي الأصيل، في رحلة طويلة مع القرآن الكريم ترجمت مفاهيمه الإلهية إلى عمل مثمر وجهاد مستمر. وهكذا مضى رحمة الله عليه، لم يثنه شيء عن مواصلة المسير، متوكلا على الله، مسلما له أمره، آملا ومنتظرا فرجه ونصره، حتى تحقق ما أمله وتمناه بقدرة الله سبحانه وعونه ورعايته، فلم تغمض عيناه حتى رأى ثمرة جهاده وجهوده في سبيل الله، وجنى الجميع تلك الثمار الطيبة عزة وقوة وتحررا وتآلفا وإخاء.
1: استثمر حياته بشكل كبير، فلم يكن يضيع وقته أبدا، كان يستغل كل وقته فيكون في حالة عمل أو شيء مفيد أو شيء مهم، ما عدا الأوقات الضرورية للنوم أو الأكل أو ما شابه، وما عداها كان يحرص على أن يستثمر كل وقته في شيء مهم وشيء مفيد وشيء نافع وهمة عالية وصبر عظيم تغلب من خلاله على الوضع الصحي، إضافة إلى الاندفاع الكبير القائم على الواقع الإيماني الذي كان يعيشه. هذه من أبرز الصفات والمميزات، ونحن حقيقة مهما قلنا لا نفي بحقه، لا نفي بحقه، من عايشوه من عرفوه يعرفون الكثير الكثير مما هو فوق ما تحدثنا عنه. ومن أهم ما يفيد في معرفته ما تركه من أثر هذه المسيرة القرآنية العظيمة التي هي من محاسنه من آثاره والمكتوبة له عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المقتدين به والمحتدين به، إنه قريب مجيب.
0: في يوم الجمعة 20 من ذي الحجة أصدر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيان النعي لوالده الراحل رحمة الله عليه. نزل هذا النبأ الأليم كالصاعقة على قلوب الجماهير المؤمنة، والتي توافدت إلى محافظة صعدة من معظم المحافظات للمشاركة في مراسيم التشييع والعزاء، وتقاطرت المواكب من كل حدب وصوب متجهة إلى مدينة ضحيان، مسقط رأسه ومستودع جثمانه.

وفي صباح يوم الأحد 22 من ذي الحجة أمت الجموع المحتشدة المكان المعد للصلاة على فقيد الأمة في طوابير منتظمة

وقبيل الصلاة وقف السيد عبد الملك بدر الدين أمام الجموع الغفيرة في كلمة قصيرة عزى فيها الجميع.

إنها مسؤوليتنا جميعا، وهي المسؤولية التي أمضى حياته كلها من أجلها. كان صادعا بالحق، يمثل النموذج الصادق للعالم الحقيقي، العالم المسلم، العالم المجاهد، العالم الذي ينتفع بكتاب الله، يتأثر بكتاب الله، يجسد تعاليم الله، يطبق دين الله. كان شامخا وكان صامدا وكان ثابتا، لا تأخذه في الله لومة لائم. لم يسكت حين سكت الآخرون، صدع بالحق في كل الظروف، وضحى بكل حياته، بكل وقته، بكل راحته، من أجل خدمة أمة جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان راضيا عن الله، راضيا عن كل المتاعب والآلام والشدائد التي واجهها في حياته من أجل الله. ولقد أقر الله عينه، ولقد أرضاه، ولقد رأى ثمرة جهوده، هذه الجهود العظيمة التي بذلها من شبابه وقدم فيها كل ما يملك من عطاءات ومقدرات. رأى ثمرتها في الأمة: عزيمة، جهاد، صبر، دين، استجابة لله. هذا ما كان يأمله، هذا ما كان يطمح إليه، هذا ما كان يسعى له. ولأنه مخلص مع الله وصادق مع الله، استجاب الله له وحقق له كل آماله وأمانيه العظيمة تجاه الأمة. من ثمرته هذه المسيرة بكلها، المسيرة الجهادية القائمة، هي من ثمرات جهوده، هي بركة أعماله. ولقد كان في هذه المسيرة ومنذ البداية هو المربي، هو المعلم، هو القدوة الحسنة. فجزاه الله عن أمة جده خيرا.

وفي موكب مهيب توجهت الجموع الغفيرة بقلوب منكسرة وعيون دامعة لتشييع جثمانه الطاهر ومواراته الثرى، مكبرة ومهللة، مفجوعة برحيل رجل الإسلام وفقيه القرآن وقدوة المستبصرين ومنار الهدى والدين وأمل المستضعفين وحبيب قلوب المؤمنين. على مثلك الأجيال تبكي مؤبدا وتفديك بالأرواح لو ينفع الفدا، فيومك في التاريخ يوم مخلد به انهد ركن الدين والبغي عربدا. أفلت وكنت البدر في حلك الدجى، بنورك نستهدي الصراط المعبدا. رسمت لدين الحق نهجا مميزا يقود إلى العليا وينجي من الردى.

نهض بدين الله حتى تسنمت مبادئه العظمى نجوما وفرقدا، وكنت قرين الذكر والبر والتقى، وصولا لذي قربى، ودودا على المدى، عصيا على الإحناء، صلبا على العدا، وإن أزبد الطغيان يوما وأرعدا، عليك من الرحمن أزكى تحية، وطابت لك الفردوس فاهنأ مخلدا.

وعندما اقترب الجثمان الطاهر من المكان المعد لاستضافته تم تحويل مسار المشيعين عن ذلك المكان الذي لا يمكن أن يستوعب تلك الجموع، وانطلق الجثمان إلى مكان الدفن مع عدد قليل يتولون دفنه في تلك الأرض التي تباركت واستبشرت بقدوم هذا الزائر الكريم، وتباهت بأنها مستودع هذا النور العظيم عليه من الله الرحمة وأزكى التسليم.

وإن لنا من بعده في سليله لخير عزا عن فقده يحسن الصبر. فإن غاب ذاك البدر عن أفق فلكه فقد أشرقت من نجله أنجم زهر. فيا دوحة المجد الذي عندما ذوت سمت ونمت في المجد أغصانها الخضر. عليك سلام الله ما ذكر اسمكم وذلك بين الناس آخره الحشر. ولم نر بدرا قبله غاب في الثرى ولم نر طودا قبله ضمه القبر. وقد كان بطن الأرض يغبط ظهرها عليه فأمسى البطن يحسده.

0: وبعد تمام الدفن ومواراته الثرى تم استقبال جموع المعزين في مخيم واسع كان أعد لهذا الغرض بمدينة ضحيان، حيث توافدت الجموع المؤمنة من معظم المحافظات اليمنية، وفيهم العلماء والخطباء والشعراء الذين أحيوا هذه المراسم بالخطب والمواعظ وقصائد التأبين التي تحدثت جميعها عن عظمة هذا العالم الرباني ودوره الرسالي ومسيرته القرآنية وما قدمه في حياته الزاخرة بالجهاد في سبيل الله ومن أجل المستضعفين كعلم من أعلام الهداية ونموذج أمثل للعالم الرباني وكقدوة وأسوة لكل من ينشد خدمة دين الله وبناء أمة قوية متماسكة تمضي على خط القرآن الكريم وفي طريق ذات الشوكة حتى يأذن الله بالنصر المؤزر والفتح المبين. وعودة إلى المشهد الشريف والبقعة المباركة حيث يرقد هذا العالم الكبير، لنختم هذه اللمحة المختصرة من حياته بقراءة الزيارة المباركة كي نبره بذلك وننال الأجر العظيم الذي وعد به الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلامه في قوله: من زار قبرا من قبورنا أهل البيت ثم مات من عامه الذي زار فيه وكل الله تعالى بقبره 70 ملكا يسبحون له إلى يوم القيامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام على النبي المصطفى، السلام على علي المرتضى، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على الإمامين الزكيين الحسن والحسين وعلى جميع أهل البيت الطاهرين. السلام عليك أيها السيد المجتبى، السلام عليك يا بدر الدين والهدى، السلام عليك يا منار العلم والتقى ومثال الصدق والصفا، السلام عليك يا من جبلت على حبه قلوب المؤمنين وامتلأت لهيبته رعبا قلوب المجرمين. السلام عليك ما كان أغزر علمك وأرجح حلمك وأكمل عقلك، السلام عليك ما كان أعظم نبلك وأوسع خلقك وأظهر فضلك، السلام عليك ما كان ألطف طبعك وأجمل عطفك وأشد تواضعك. أنرت بإرشادك قلوب العباد وأبنت بعلمك سبل الخير والرشاد وجاهدت في الله حق الجهاد، باينت الظالمين وأخفتهم وأدنيت المؤمنين المتقين وأكرمتهم ونعشت المستضعفين ونصرتهم، صدعت بالحق ونطقت بالصدق، لم تأخذك في الله لومة لائم، فتظاهرت عليك جموع العدا يبغونك الغوائل والردى، فصرت مشردا مكلوما وودعت مبعدا مظلوما، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورضي عنك أحسن الرضا وأسكنك جنة المأوى وأشركنا في جهادك وتضحياتك بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نستشفع إليك بذرية نبيك المطهرين في تعجيل النصر لخلفهم الباقين الذين شادوا منار الدين وجاهدوا الطغاة والمستكبرين. اللهم فقرب نصرهم ودمر أعداءهم وعجل الفتح المبين عليهم وعلى أوليائهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه طالما جفيت هذه الذرية الزكية وتظاهر عليها ضلال البرية، فصل على محمد وآله واحفظ لنا البقية الباقية، واجعل عليهم من الشر جننا واقية، وانصر المجاهدين في سبيلك وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله الطاهرين.

فحرص خلال الحروب الرابعة والخامسة والسادسة أن يكون بقرب ولده قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه، يحظى بعنايته ورعايته كما يحظى هو ومن كان هناك من إخوته وأقاربه بلطف والدهم وعطفه وتشجيعه ودعائه الدائم المستمر عبر أوراده المنتظمة ليلا ونهارا لهم وللمجاهدين والمعتقلين لدى السلطة الظالمة. خلال هذه الحروب الطاحنة كان يرقب الأحداث عن كثب ويتابع الوقائع لحظة بلحظة، وكأنه في وسط الميدان يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم، يتحسر كثيرا لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة، ويتمنى لو حملته رجلاه ونهضت به قواه لبلوغ ما تمناه من القتال في سبيل الله.

0: رأى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة الممتدة من بعد الحرب الرابعة وحتى الحرب السادسة ضرورة مواصلة المشوار لإكمال مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم، برغم الأوضاع الأمنية الخطيرة ورغم التشرد وكل المتاعب والصعاب، فعمل على إكماله ومراجعته والاهتمام به، وكان قد تبقى منه 6 أجزاء أتمها شفويا لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة، وتم تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت كما حكى ذلك في مقدمة الكتاب. لقد ازدادت المعاناة وتضاعفت لعدم تمكنه من القراءة والمطالعة نتيجة لازدياد ضعف النظر، وبذلك فارق القراءة والتي كانت خير جليس وأفضل أنيس. ليس هذا فحسب، فقد عانى السيد بدر الدين خلال هذه الفترة من الغربة نتيجة لبعده عن أصدقائه ومريديه، وعانى من الحصار الذي كان يفرضه الوضع الأمني، فلم يكن بإمكانه الذهاب إلى أي مكان سوى محيط المنزل، أو بالمعنى الأصح الكهف الذي اضطر أن يبقى فيه طيلة تلك المدة، إضافة إلى ما يلزم من التمويه لما يرتاده من الأماكن كالمسجد ومحيط سكنه، وهو الرجل الذي لم يكن يعرف الهدوء والاستقرار، بل كانت حياته كلها حركة وعملا وجهادا وتضحية، كل ذلك في ظل شحة توفر الدواء، خاصة المتعلق بمرض الربو الذي اضطر لملازمته منذ الطفولة، سيما وأن محافظة صعدة بكاملها في وقت الحرب كانت تنقطع عن العالم حتى من خدمة الهاتف. حينها كانت ألطاف الله وعنايته ترعه، كما كان هو قد تعود على كل الصعوبات ووطن نفسه على تحمل المشاق، يواجه كل ذلك بعزيمة وصبر، عز أن تجد لهما نظيرا في هذا الزمن.
1: من أهم ما كان يتميز به الصبر، كان الصبر ميزة واضحة بالنسبة له، الصبر على مستوى عظيم، الصبر على المعاناة، كان يصبر على المعاناة الصحية، كان يعاني معاناة صحية كبيرة وبالذات من مرض الربو، وكان في أحيان كثيرة يعاني معاناة يشرف من خلالها ومن شدتها على الموت، فكان ذلك الصابر وذلك المحتسب وذلك الذي لا تؤثر عليه تلك المعاناة فتثنيه عن اهتمامه أو تصرفه عن ميادين العمل أو تقلل من اهتمامه وأعماله، كان يقوم بأعماله التعليمية والعملية ونشاطه الكبير حتى وهو مريض، حتى وهو يعاني، حتى وصفير الربو من صدره بارز بشكل كبير، فكان ذلك الذي يصبر على المعاناة الصحية ثم يصبر في سبيل الله على ما يعانيه من أذى. كم عانى من الأذى من الأقربين ومن الأبعدين ومن فئات كثيرة من الناس بدوافع سيئة كثيرة، فكان ذلك الذي يصبر ويتحمل ولا تؤثر عليه كل تلك المعاناة لتصرفه عن عمل أو تقلل شيئا من اهتمامه أو جده أو مثابرته، بل كان ذلك الصابر في ميادين العمل، الصابر على المعاناة، الصابر في سبيل الله على التنقل والهجرة من منطقة إلى أخرى نتيجة الظروف التي عاناها كثيرا كثيرا في واقع حياته وفي مراحل كثيرة من حياته، الصبر أيضا على المعاناة في سبيل الله التي نتجت عن الاستهداف والحروب وما شابه ذلك، فهو معروف بصبره حتى في فترة الحروب الستة كلها، الصبر على المعاناة النفسية وعلى المعاناة في سبيل الله، على معاناة التنقل، على المعاناة نتيجة لظروف الحروب، على المعاناة نتيجة لحجم التضحيات، حتى بعدما قدم الكثير من أولاده ومعظم طلابه ومعارفه في سبيل الله شهداء، كان ذلك العظيم في صبره الذي لم يظهر عليه أي تأثر أو يظهر عليه أي تراجع أو يظهر عليه أي انكسار أبدا، بل كان ذلك الرجل العظيم الذي ازداد صبرا وإيمانا وثباتا واحتسابا لكل ما قدمه عند الله سبحانه وتعالى، بل كان يحمد الله على أنه ضحى في سبيله وعانى في سبيله وأنه هاجر في سبيله أوذي في سبيله، ويعتبر ذلك سببا للخير.
0: وهكذا تضاعفت المصاعب وتوالت النوائب التي أعادت إلى الأذهان ما لاقاه سلفه من عظماء أهل البيت عليهم السلام في سبيل الله، فكانت حياته تجسيدا لحياتهم ومعاناته شبيهة بمعاناتهم. أضاف لتاريخ أجداده سطورا كشمس الضحى تلمع. إنه التاريخ يعيد نفسه، فهنا الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام واضطراره للتخفي لسنوات طويلة وملاحقة الطغاة له، وهنا محمد بن عبد الله النفس الزكية المطارد من قبل السلطات الظالمة في عصره. منخرق الخفين يشكو الوجا، تنكبه أطراف مرو حدادي. وهنا عيسى بن زيد في اضطراره للاختفاء والتمويه طيلة تلك السنوات العجاف، وغيرهم كثير كثير ممن فرض عليهم الطاغوت أن يعيشوا مع الأفاعي في الفيافي المقفرة وبين الجبال والسهول المتناثرة. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مطرودون قد قهروا، محلؤون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. رغم ما جرى من الآلام وما قاساه من المعاناة، فلقد كان يستعذب كل ذلك ويعتز به ويفخر ويرتاح له ضميره وتأنس به نفسه، فهو مطمئن أن ذلك كله بعين الله وفي سبيله ومن أجل دينه، وما دام في ذلك سلامة دينه فهو لا يبالي.

0: أنا شارك فيها ولي قسم منها السكينة، وهي نعمة كبيرة. الواحد آمن مطمئن مستريح، مستريح أنه قد أحرز دينه، أحافظ على دينه، ما عاون أهل الباطل.
1: نعم، ظل مرتاح البال لما يرى أنه ترجمة عملية وتأس واقتداء بأولئك العظماء من أسلافه الطاهرين الذين كان يقرأ تاريخهم وما جرى لهم من الظلم والتشريد والمطاردة من قبل زعامات الضلال والظلم والطغيان.
2: في قول الإمام القاسم، هو الإمام القاسم قال لأن أبيت ليلة فخيف الظالم وأخاف مني، كيف قال؟
0: نسيت كلامه. لا هو جاف وهادي، يعني كلهم هو الهادي، يحس على إخافة الظالمين، أنه يكون أنها فضيلة عند الإنسان يخاف منهم ويخافوا منه. ما تمكن وله أبيات تلحس على الجهات ما حفظتها حلا، فلك في الحكومة البكري فالراء لا تبلى على الدهري، فلك في مثل مدام الأولى حمى الله لدى بدري، فلك في الجنة من حاجة فإنها أعظم ما ذخري. اللهم صل على محمدنا.
2: الله
0: يبارك. هل لك يا مغرور في خلة تديك حر النار والجمري؟ يا الجهاد، لأن طريق الجنة المقربة هي طريق قريبة، بحيث أنها أحد أبخس الحسنين من النصر والشهادة، من حيث أنها أذي استشهد كذاك فضل ظاهر القرآن، وذي يسلم بدو عجب الهدى إن قال الله الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه فضيلة عظيمة وفائدة كبيرة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان، إذا يدعي الله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. وسيلة لنا البهاء هذا الهدى.
1: ومع تلك الوقائع والأحداث الكبيرة التي مرت على الجميع خلال تلك الحروب الطاحنة والتي من شأنها أن تزيغ لها الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، إلا أنه وكما سائر المجاهدين الصابرين كان يحظى بالطمأنينة ويحصل على نصيبه من السكينة، مصداقا لقول الحق: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
6: قرآنيون.
7: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد ما تحدثنا في الحلقات السابقة حول خطورة الانحراف في الولاء وكيف نتائجه في الدنيا، نتائج خطيرة جدا، أما نتيجته في الآخرة هو جهنم وبئس القرار. يعني لما تعرف الحقيقتية وتعرف أهمية الموضوع نفسه ومع ذلك تتعامل مع الموضوع باستخفاف، معناها أنت بتودي نفسك للهاوية، يعني تأدي بنفسك إلى التهلكة. لما نشاهد تلك الخطورة كلها، يعني القضية الولاء المنحرف أنها نتيجتها إلى جهنم، فإنه منهم، تصبح أخلاقك أخلاقهم، تشترك في جرائمهم، كل الموضوع الذي ذكرناه في الحلقتين السابقة مع ذكر الآيات والشواهد وغيرها. هنا هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتركنا هملا دون أن يوضح لنا من نتولى؟ إذا كان الله ما تركنا من قضية مواريث، من قضية آداب معينة، دخول الحمام وخروجه ومن أشياء، مع ذلك ادالنا الله آداب معينة، تشريعات غيرها في أشياء فرعية بسيطة، هل يمكن يتركنا بدون ما يهدينا ويبين لنا سنته في الهداية؟ مستحيل، على الإطلاق يا أخوة، على الإطلاق تماما. الله سبحانه وتعالى له سنن، له سنن كونية في تنظيم الكون، وله سنن في هداية البشرية. سنن الله الكونية مثلما الله سبحانه وتعالى نظم الكون بدقة متناهية، الكون منظم بدقة متناهية من الذرة إلى المجرة، بيمشي بنظام دقيق جدا، دقيق للغاية، وقوانين عجيبة يعني جدا. الله سبحانه وتعالى أودع سنن، يعني مثلا قانون الجاذبية، القوانين الفيزيائية والرياضية، الله سبحانه وتعالى أودعها في هذا الكون. البشر شاهدوا الطير كيف بيطير، صنعوا الطائرات عندما يعني اكتشفوا القوانين والسنن الذي بتتحكم به. شاهدوا الغواصات كيف بتغوص، نفس القضية. شاهدوا قرون الاستشعار لدى الحيوانات والحشرات كيف تستشعر الكائنات الحية من مسافات بعيدة، صنعوا الرادارات. وهكذا يا أخوة، البشر عندما تعاطوا بإيجابية مع سنن الله الكونية فعلوا ثورة صناعية وطلعوا للفضاء واستفادوا فائدة كبيرة جدا. ولكن البشر فيما يتعلق بسنن الله في هداية البشرية تعاملوا معها بجحود ورفض وكبرياء، أين وصلوا فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقي والإنساني؟ تحت مستوى الحيوانات، تحت مستوى الحيوانات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يا أخوة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولذلك لاحظوا الموضوع هذا مهم جدا نستوعبه. دائما الله عندما يتكلم عن تنظيمه للكون وإدارة لهذا الكون تدبير لهذا الكون ينتقل إلى قضايا تشريعية. الساعة الذي بيقول لنا مثلما أنا دبرت شؤون الكون أنا أيضا أدبر شؤون الإنسان، لكن تدبير شؤون الكون وتدبير شؤون الحيوانات والأشجار يختلف عن تدبير شؤون الإنسان. الشجر والبقر والكون ما هوش بحاجة يعني نفس السنن الذي إيش يتحرك على أساس الإنسان. الإنسان له سنن بالذات فيما يتعلق بسنة الله في الهداية في موضوع ولاية الأمر وفي موضوع قيادة البشر. هناك سنة لله وهي لا بد من قائد ولا بد من منهج، لا بد من قائد ولا بد من منهج. هذا مسألة مهمة جدا. ودائما كما نقول يا أخوة، سنن الله سبحانه وتعالى المبادئ الأساسية في الدين والإسلام فطرية، ما احناش بحاجة ندخلها بالصميل إلى عقول الناس. هناك قابلية في أعماق فطرة الإنسان، إذا قدم لها الحق بجاذبيته وبطريقة جيدة وبتقديم جيد يقبل. فسنة الله في الهداية، أهمية القائد والمنهج، هذا مسألة فطرية على مستوى الأسرة الواحدة. لا بد من رب أسرة ولا بد من دستور مصغر، يعني يربي أبناء وأسرته، افعلوا لا تفعلوا، هذا عيب، هذا ما يجوز. هذا جي على مستوى القبيلة، لابد من شيخ ولابد من شور وقول وأعراف. يعني جي على مستوى المحافظة، لابد من محافظ ولابد من قوانين. جي على مستوى الدولة، لابد من رئيس ولابد من دستور. جي على مستوى أمم متحدة، لابد من أمين عام ولابد من مواثيق. الله سبحانه وتعالى عندما جاء بسنته في الهداية لم يأتي بشيء غريب على البشر، جاب شيء البشر بيمارسوا يعني حجة، يعني سنن الله حجة على البشر، يعني ما جاب شيء غريب بحيث يقول والله هذا ما استوعبناه وجاء معقد وصعب، لا لا، حجة عليكم، سنن الله، مبادئ قيمة حجة عليكم، لأن في واقعكم ما يشهد لصحته أنكم